ازاي وليك كام سنه هنا؟ ابدا. تقرا سيره السواح يقول لك فلان قابل فلان وقعدوا طول الليل يرابعوا مع بعض في الكتاب المقدس. كان الكتاب المقدس يتقال بنغمه كنسيه جميله، ده يقول ربع والتاني يرد عليه، وده يقول ربع وده يرد عليه، وربنا كده يقدم لهم رساله جميله. فحتى السواح مقابلتهم مع بعض كانت بتلهب قلبهم. ولذلك انا ذكر لما رحت اسوان في دير انبا هدره، فالحارس غير مسيحي فهو بيشرح، طبعا دي حاجات معروفه لينا، فبيقول دي كل حته فيها اوضه، وزي ما انتم شايفين سرير معمول بالطين، تلاقي سريرين واحيانا ثلاثه. فبيعلق تعليق جميل بيقول تعرفوا ليه؟ لان انبا بخمس كان يقول لاولاده الكلمه دي، لو الواحد بقي لوحده ان سقط لا يجد من يقيمه، ولكن لما يبقوا اثنين في الاوضه او ثلاثه ان سقط واحد الاثنين التانيين او زميله يقيموا. ودي حقيقه، حقيقه حتى في الكهنوت. يعني اتذكر ما بنساش في اول ما وصلت لوس انجلوس سنه 70 قابلني ابونا بشوي في المطار، اول كلمه قالها لي بعد ما سلم عليا قال لي ياه. قلت له ايه يا ابونا؟ قال لي جيت في الميعاد المظبوط. قلت له ليه؟ قال لي 10 شهور قضيتهم في أمريكا جفيت. قلت له جفيت إزاي؟ قال لي لا في زميل أتكلم معاه ولا في حد، مش هقدر أحكي مع الشعب أسرار حد، لا دير ولا قاعد مع كاهن ولا قاعد مع شيخ كبير في السن، فلقيت نفسي جفيت. وكانت عبارته الجميلة والمؤلمة باستمرار بعد ما جه يقول يا عيني على أبونا فلان، ليه 5 سنين في أمريكا ما جاش، يا ترى عايش إزاي؟ إزاي يبقى كاهن في بلد لوحده يبقى ملتهب بالروح، يروح ملتهب وبعد كام سنة تلاقيه نام. فابن سيراه كان يؤمن بالحتة دي، يؤمن إن علاقاتنا مع بعض مش في الحكاوي ولا في المشاريع بتاعت الكنيسة ولا في السياسة الكنسية، دي تكمل علينا تضيع، لكن علاقاتنا مع بعض في كلمة ربنا الحلوة، في ترنيمة جميلة، في لحن جميل، في قصة روحية جميلة، في تعليق على السماء حلو، نلهب قلوب بعضينا. فكان يؤمن يقول كده الصديق الأمين لا يعادله شيء، فيش حاجة في الدنيا تساوي الإنسان الإيه، ويقول صلاحه لا موازي له. يعني الصديق ده مش ممكن حاجة تسد عنه. ده أجمل من كده يقول إيه؟ يقول إن في الأصحاح السادس في الآيات من 14 ل16 يقول إن الصديق الأمين هو دواء الحياة. ياه، يعني الدواء اللي احنا محتاجين له ان الواحد يلاقي له صديق بيحب ربنا. ما الامين يعني ايه؟ يعني يبقى سورة ربنا. والذين يخافون الله يجدون، مش اي واحد يلاقي الانسان الحلو. النقطة ايضا الثانية في حياة يشوع ابن سيراخ انه كان يعشق الطبيعة، يعني مش مثلا انسان قافل على نفسه، قال لك الطبيعة دي جميلة بشوف ربنا فيها. كان مملوء إعجابا بالكون، بص كده للكون يقول إيه ده؟ إيه الجمال ده اللي خلقته لي يا رب؟ ويعتبر إن أعمال الله جليلة وصالحة، وإن الخليقة تشهد وتلهب قلب الإنسان لكي يمجد الله في عظمته. آخر حاجة في حياة يعقوب، سوري، يشوع ابن نون، أنه كان يعتز بالماضي بتاع آبائه، يؤمن أن الماضي هو الركيزة اللي احنا نعيش عليها للحاضر ونقدمها للمستقبل. بزعل جدا من أي إنسان يقول لك يا ابونا ما الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت والظروف اتغيرت، لكن الكنيسة ما تتغيرش. والمسيح يقول عنه يسوع هو أمسا واليوم، أمس واليوم وإلى الأبد. فكان يؤمن يشوع ابن سيراخ ان الكنيسه عروس او المجتمع اليهودي بالنسبه لي كشعب الله لا يجوز انه يتغير عن فكر الله. من

كتر كتاباته عن الذبائح وعن الليتورجيات والخدمات الاجتماعية الكنسية أو العبادة، ظن البعض أنه رئيس كهنة، وظن البعض أنه أيضاً كاهن، لكن غالباً بيقولوا لم يكن لا كاهناً ولا رئيس كهنة. والبعض من أجل كلامه الكثير عن شفاء النفس وخلاصها وأبديتها قالوا أنه كان طبيب. هو طبعاً كان طبيب، غالباً في الوقت ده كان الطب جزء مش منفصل عن الفلسفة وعن بقية العلوم الأخرى، فربما برضو في دراساته تعلم الطب. البعض أيضا قال إن ربما يكون أحد، البعض قال ربما يكون إن أحد 72 شيخا اللي ترجموا الكتاب المقدس العهد القديم إلى اللغة اليونانية اللي بنسميها الترجمة السبعينية. وبعض الآباء قالوا إنه غالب احتمال يكون اللي كاتب الكتاب هو سليمان الحكيم. على أي أوضاع مش موضوعنا دلوقتي. هذا السفر نقدر نقسمه إلى قسمين، إلى خمس أقسام أو ست أقسام رئيسية. القسم الأولاني الحكمة، الأصحاح الأولاني للستاشر والجزء من 16 ل 27 كلمنا عن الله. القسم الثاني يعني الأول الحكمة الإلهية أو ما هي الحكمة الحقيقية، بعدين مين هو ربنا. القسم الثالث ابتداء من الأصحاح 24 يكلمنا عن الحكمة وعلاقتها بالشريعة أو الوصية. الأصحاح الرابع يكلمنا عن كيف نعيش سعداء في هذا العالم بالمفهوم الروحي الجميل. القسم الخامس الله يتمجد في الطبيعة. القسم الأخير عبارة عن خاتمة. دي فكرة سريعة عن السفر. هقول بس بعض أفكار بسيطة لابن سيراخ، وابتداء من المرة الجاية إذا عشنا نبتدي بالأصحاح الأولاني، هيكون بين إيديك وناخده آية آية. أهم الحاجات اللي اتكلم عنها ابن سيراخ هو من هو الله. يقول الله هو الكل في الكل، الله هو الواحد الوحيد الخالق القدير اللي وضع نظام للطبيعة ولا زال يهتم بها، وهو مصدر الحكمة، مصدر الصلاح، مصدر العدل، وهو إله رؤوف محب لبني البشر. دي فكرته عن ربنا، فكرة مسيحية جميلة رائعة. يعتبر إن الله فائق العلو عن الإنسان وصديق شخصي للمؤمن، يعني يؤمن أن الله سوبيريور قوي وفي نفس الوقت ليس ببعيد عن الإنسان، يحب الإنسان ويعشق الإنسان. أيضاً يكلمنا عن الحكيم والحكمة، فيقول يبتدي به طبعاً من الأصحاح الأولاني، يعتبر أن الحكمة هي الخير الأسمى وأن هي من يحب الحكمة يحب الحياة، وأن مش ممكن الإنسان يتعلم الحكمة ما لم يتعلم الأول أنه يسمع، لكن إذا كان يحب يتكلم وما يسمعش يبقى مش هيتعلم الحكمة. أما مصدر الحكمة فهي الوصية الإلهية، لأن الله هو الذي يعطي الحكمة. أيضاً يكلمنا عن مخافة الرب، ويقصد بمخافة الرب إنه ولو إنه إله مهوب ولكنه محب للبشر، هو حنين لكن يليق بنا إن احنا نكون إيه؟ نحن نكون لنا توقير لربنا. هتكلم أكتفي بالجزء ده لأنه مهم بالنسبة لنا. بنخلط بين الحب الإلهي والمخافة الربانية. مش ممكن إنسان يحب مثلاً مامته، ولد سنه مثلاً 12-13 سنة، يقول لمامته أنا بحبك، ويدخل مثلاً جزمته مليانة طين ويقعد إيه يمسح في السجادة، وبعد ما يمسح في السجادة يروح واخد مامته بالحضن يبوسها. هتبوسه ازاي؟
تقول له دي انت مش عارف دي هتعمل فيها دي، دي عشان انظفها هتاخد اسبوع عشان انظف السجاده دي. انا اعرف انك بتحبني، اعرف انك بتحبني، يبقى في التزام، في ود وفي حوار، لكن ايضا في التزام. فهنا نفسنا موضوع المخافه نحترم بيت ربنا، يعني لازم نعرف ان بيت ربنا مقدس ايقونه السماء، لا مكان للضحك ولا مكان للهزار. احدى الاخوات من هنا من اسكندريه، كنا لسه متكلم في الموضوع ده، هي كانت عايشه معانا وتزوجت كاهن في منطقه المنوفيه في قريه من القرى، بطريقتها الجميله ربت الولاد بتوع القريه، طلع منهم من القريه 3 كهنة، وواحد أخذ دكتوراه في رومانيا، طبعاً رومانيا من الكنائس الأرثوذكسية. وهي بتحكي في البيت عندنا دموحها على طول نازلة، تقول يا ابونا فين؟ دخلت الأديرة مفيش راهب ولا أسقف يضحك، مبتسم لطيف رقيق، لكن ما سمعتش ضحكة جوه الكنيسة، ولا سمعت واحد، شفت واحد بيكلم واحد في الكنيسة، ولا شفت راهب مثلا قاعد يتكلم مع راهب تاني في أي كلام. أحد الأساقفة راح دير من الأديورة في اليونان وبعدين رجع، فهو بيقول للراهب يا ترى بتشرب يعني نظام أكلكم إيه؟ فبيقول له، قال له طب والشرب؟ قال له شرب ايه؟ قال له يعني بتشربوا ايه؟ قال له ابونا هو الراهب بيشرب حاجه غير الميه؟ قال له يعني مش ممكن حد ممكن يشرب كوبايه شاي؟ الراجل صعق، ازاي راهب يشرب كوبايه شاي؟ قال لي بيقول رجعت بقول احنا نروح فين النهارده احبائي في الكنيسه، اللي بيجري من هنا واللي بيطلع من هنا واللي يعني واحد ما شافش واحد يحكي له حواديت، او نروح الدير عشان نتفسح ونقعد، يعني مش شغلت. لسه النهارده مجموعه كم شابين بيكلموني على المزار بتاع ابونا بشوي، لازم يتحط له حدود. اللي جاي ياخد بركه، مش جاي يفرش اكل في الارض ويقعد ياكل، وده لا يليق ولا بحوش الكنيسه ولا بحوش الكنيسه. لازم نراجع حساباتنا من جديد، احنا كنيسة مش مكان مالها، احنا هنا مسكن الله. آبائنا كانوا يقلعوا الجزمة من اول الشارع بتاع الكنيسة، مش لما هو داخل الكنيسة في الحوش، من هو وداخل الشارع يقلع جزمته، لان داخل مكان مقدس. فنفسنا احبائي مخافة ربنا تبقى جوانا، يعني نفسي نبقى جد. أنا لا أنسى في يوم من الأيام وأنا واقف، ودي كانت غلطة مني، في الهيكل وبكلم كاهن حاجة معينة، فأحد الكهنة الكبار، كان كلام ده سنة في الستينات، فدخل كده من ورا ونده لي عب شويش، قال لي يا ابونا أنت ناسي أنك كنت واقف في الهيكل؟ فرحت أنه قال لي كده وزالت على نفسي. النهاردة ممكن كاهن ياخد الكاهن التاني بالحضن ويدردشوا مع بعض جوه الكنيسة وجوه الهيكل، وآسف أقول ممكن ألاقي أي إنسان ماسك موبايل في الكنيسة. إيه ده؟ فين مخافة ربنا؟ سنة نعيش، أوه تفتكروا ده تزمت ولا كبت ولا غيره. خافوا ربنا، ربنا حيديكم مخافة أمام الآخرين، ولادكم حيسمعوا لصوتكم لأنكم بتسمعوا لصوت ربنا. شوفوا آية لا يمكن تقع في الأرض، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزداد أو يزاد. أنا بخاف إلهي واقف بمخافة، ربنا يديني مهابة قدام ابني ويديني نعمة حتى أمام الأعداء، يقول أعداءك يسالمونك. لكن طول ما احنا بننسى المخافة الربانية احنا بنضيع حياتنا وبنضيع الكنيسة. يشوع بن صراخ أيضا تكلم حتى عن الأمور، حتى عن الحياة الاقتصادية والسياسية، إزاي تكون مقدسة

0: ربنا مش تفسد فكري وتشغله بالسياسة أو بالاقتصاد، لكن إزاي هذه الأمور تتحول لبنيان نفسي. تكلم أيضا عن العائلات والأسرة والسعادة الأسرية بفكر حلو. أنا بننبسط لما يجي يقول لك فلان أستاذ مش عارف جامعة إيه هيكلمنا عن حل مشاكل العائلة. مسيحنا يقدر يحل المشاكل. احنا بدينا نسيب المسيح ونشرب من ينابيع اخرى. ثلاث ارباع الحاجات النفسيه متاخده من الفكر الانجيلي المسيحي، بس احيانا بيبقى فيها لخبطه. يعني ما اسهل انسان يكون مثلا كونسلر في مشوره اسريه، وبعدين تيجي واحده تقول له انا ليا ثلاث سنين مش قادره اطيق جوزها، يقول لك طب هي ايزن بالعيال، احسن حاجه سيبيه ويمشي. وما اسهل، وسمعناها كتير حتى جوه مصر، مش هقول لك في امريكا. مسيحنا هو الوحيد القادر ان يملا كل كيان الاسره وكيان الانسان بالفرح والسلام والسعاده الحقيقيه. ارجو ان احنا المره الجايه بنعمه يسوع ربنا يدينا كلنا ويدي الكنيسه كلها نتتلمذ على كتاب يشوع ابن سيراخ، وهيبقى معاك الأصحاح بأصحاح، وإذا قدرنا ننزل السفر على بعض ويبقى في إيديك يبقى بركة علشان تقدر تتابع معنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه.

حب فيك، قد سبيت قلبي ما أحسن حبك، في دمي أراك بغير ظلم فيك، افتحي يا أختي.

0: للآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس سبورتينج تقدم لكم عظة الخلاص في مفهوم كنيستنا للأب القمص في شوي كامل.
1: بسم الله الابن والروح القدس الاله الواحد امين. لوكا النبي بركاته علينا امين. الاصحاح الاول الايه 14 الاصحاح الاول الايه

القضية القاسية 2 وال11 وفي كل عمل في الحق.

النار من وسط غليقة، فنظر وإذا الغليقة تتوقف في النار والغليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق الغليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط الغليقة، فقال موسى: فقال هانذا، فقال: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم، إله إسحاق، وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعب، إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخه من أجل مسخريه.

أخرجهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة واسعة إلى أرض تقيل لبن المعرفة. رأيت مذلة الشعب وسمعت منهم ونزلت لأخلصهم من أعدائهم، وبعدين في الآخر أخرجهم من هذه الأرض. في آيات بسيطة من سفر الخروج

اللي الكنيسة بتاعتنا بتهتم بيه، وبالذات في فترة أسبوع الإعلام والقراءات يوم الجمعة الكبيرة والرموز بتاع حروف القصر والخلاص وازاي تم الدم الخروف وكل الحاجات دي لها معاني كتيرة خالص. خلت احنا بنعتبر ان في العهد القديم كان كله بيرمز للعهد الجديد، فسفر الخروج عبارة عن قصة بسيطة خالص، ان الشعب ده بتاع ربنا تعب وجاع وما لقاش ياكل، ده ايام يوسف، فنزل لارض جاثان، نزل لمصر يعني، وبعدين استوطن هناك في ارض جاثان، وبعدين لقى لقمة العيش كويسة فأكل وشرب تريع على كده، وبعدين ابتدى نظير لقمة العيش اللي بياكلها يمرر عيشه فرعون بعبودية مرة دي صدي، بعدين عاش في العبودية. ناس كده فكرت في الخلاص، ودي أول صورة بمنتهى الوضوح، في صور ثانية طبعا في التكوين، لكن دي الصورة الواضحة أو المنهج اللي رسمه الكتاب المقدس لما ابتدى يتكلم عن الخلاص. فابتدت ناس تفكر في العبودية دي لغاية امتى هتبتدي تتنهى ماشية وتنتهي ازاي ومين يخلصها. تعالوا نفتكر فرعون قوي بجيش، ثم ان مش كل الناس هتيجي ورانا لان في اغراءات الاكل والشرب واللحم وقدور اللحم والكراث والبصل والحاجات اللي قال عنها سفر الخروج، في ناس اخرتهم الغيره، قالوا احنا ممكن نعمل خلاص. فطلع موسى بدرعته ولقى اثنين بيتخانقوا مع بعض، قال لهم لا احنا ابتدينا في الخلاص، فقتل المصري وساب زميله، وبعدين اكتشفت قصته وقعد موسى هربان في البريه 40 سنة في منتهى الخوف والرعب. صحيح هو ابتدى بدايه منيته كانت كويسه، لكن كانت بدايه ذاتيه. الصورة الجميلة اللي بيتكلمها هنا سفر الخروج بيقول كده، لو تحاول انت تفهمها في مفهوم التجسد الالهي. التجسد الالهي عبارة عن ايه؟ ان ربنا في السماء شاف حال الانسان التعبان وشاف المذلة والبؤس اللي هو فيه، والانسان في خطيته بتتكاثر عليه يوم بعد يوم وغبرة الخطية يموت. بيقول الكتاب المقدس هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فأرسل ابنه أخذ جسد إنسان وأزوجت في الهيئة كإنسان، اتحد بطبيعتنا وبعدين أنقذنا بالصليب، وبعدين أخرجنا من الأرض ديت وأصعدنا معه وأجلسنا معه في السماوات. يبقى إذن نفس الرحلة بالضبط اللي اتعملت في العهد الجديد هي اللي اتعملت في العهد القديم. في العهد القديم بيقول إيه؟ في العهد القديم بيقول أنا في السماء رأيت مذلة شعبي وسمعت أنينه وصراخه
ونزلت لانقذهم وبعدين اسقطهم من الارض. ادي مفهوم الخلاص عند ربنا. مفيش طريقه تانيه؟ قال لها مفيش طريقه برديه، لازم انزل بنفسي. ودي طبعا احنا لما بنتكلم ترنيمه العليقه فاكرين في ليالي 47 نقول العليقه التي راها موسى النبي في البريه، والنيران تشعل جواها مثال ام النور طوبالها، حملت جمر اللاهوتيه والنيران تشعل جواها ولم تمسسها باذيه. يعني كان لازم ان ربنا بنفسه هو اللي ينزل. من اقول لك الانسان مفيش فايده فيه، وده الفرق بين المسيحيه والديانات الثانيه كلها. الديانات الثانيه كلها بتجاهد بجهدها الذاتي وايه وعاوزه توصل ايه لربنا. احنا العكس، الايه مقلوبه، ربنا اللي ينزل من السماء ويتحد بطبيعتنا وينقذنا ويطلعنا لفوق. تقول لي ده واحد كبير غرقان في البير، تقول له اطلع، اطلع ازاي؟ فنزل الله زي ما بيقول معلمنا بطرس وجعلنا شركاء للطبيعه الالهيه. لكن انا ما اعرفش وقت الليله يسمح، لكن انا بنعمه ربنا لو انت اخذت سفر الخروج كرحله لحياتك على الارض، هو ده المنهج اللي رسمه ربنا بالظبط، هتشوفه بيتفسر بطريقه دقيقه جدا جدا في عهد النعمه في العهد الجديد. الاول ابتدوا بالعبوديه، يقول لك مرروا حياتهم بعبوديه قاسيه. فالعبوديه في الواقع كانت مصير لقمه العيش من اكل والهم. ادوهم العالم يدي من عنده، يدي حاجه ويدي معاها عبوديه. والعبوديه الفرق بينها وبين الحريه في الواقع مش واضح قوي في عينين الناس. يعني لو سالت الابن الضال مثلا في بيت ابوه، قلت له انت في عبوديه، ده قبل ما يطلع اول مره، انت في عبوديه ولا في حريه؟ يقول لك انا في منتهى العبوديه. تقول له ليه؟ في بيت ابوك تبقى عبوديه دي؟ يقول لك حرمني من المصروف ومن الاكل. ويجي اصحابي الوحشين، هو بيقول عليهم وحشين، انا مش شايف انهم وحشين، واجي انا اتفسح اطلع معاهم واقول له ما تطلعش مع ده، ما تمشيش مع ده، ما تعملش ديت، ما تسهرش في الحته الفلانيه. لا دي عيشه، دي عبوديه. يا ابني يا حبيبي دي مش عبوديه، ده العبوديه ان انت تروح تبيع نفسك للذل والعار. قال لك هي دي عبوديه. يقول لك مرروا حياتهم في عبوديه قاسيه. هي دي العبوديه، لكن هم قلبوا الايه. ففي انواع من العبوديه كتير. تعال الاول شوف العبوديه الاولانيه خالص. الشيطان يقول لحواء، يقول لها صحيح هل الله قال لكما لا تاكلان من كل شجر الجنه؟ وكذابه الشيطان، مش يقول لها حتى من شجر معرفه الشر والشر، يقول لها من كل شجر الجنه؟ قالت له اندبت، او قالت له لا ده قال من شجره الخير والشر بس، معرفه الخير والشر. لا لا لا، ده ربنا ده دايما يحب الناس اللي تعيش معاه تعيش في العبوديه. لان ايه معناها دي؟ ان يخليكي كده ما تاكلش من دي، كل من دي. طب كلي وانت هتصيري مثل الله وتتفتح عينيك وتشوفي كل شيء. الحافظ واغوى الرجل، وابتدت من هنا الانسان باع نفسه بنفسه للشيطان. يعني ابحث القضيه دي، تجد حواء وادم سمعوا كلام مين اكثر، ربنا ولا الشيطان؟ سمع الشيطان، يبقوا عبيد للشيطان بملء حريتهم. عشان ايه؟ عشان اكل الصغيره. طبعا العبوديه دي كانت نتيجتها الذل، لكن في الاول الواحد يفتكر ان ايه نتيجتها، يعني بحبح نتيجتها انه متعرض طبعا، ونتيجه الاكل الحريه بتاعت في ذهن الابن الضال انه راح اتشتت وما بقاش لاقي القرنوب ياكل. في عبودية النار، في عبودية ثانية

0: عبودية. تبص تلاقي الإنسان في الدنيا دي بيجري ليل نهار مش صبح بالليل، يا عم بتجري ورا إيه؟ مش عايش مبسوط؟ يقول لك الفلوس وأنا عاوز أعمل وأكون. يا غبي في هذه الليلة تطلب منك نفسك، إما شيخنا يقولوش غير كده، يا غبي يا غبي نفسك، ماذا تسأل الإنسان لو رابها العالم كله وخسر نفسك؟ يقول له لا لسه ورايا حاجات. طيب على رأي القديس أغسطين تقول إيه؟ ساعات واحد يفتكر إنه بيملك شيء، وحقيقة الأمر إن الشيء ده هو اللي بيملكه، يعني هو بيملك شيء، لكن يجي ينام تحت، يجي ينام يحط راسه على المخدة يلاقي الشيء ده هو اللي بيملكه، فكره كأنه مربوط من رقبته، بعيد عنك منظر كده، يعني مش أنا اللي ملكت الشيء بتمتع بيه، الشيء ده هو اللي ملكني وبيصير تفكيري زي ما هو عاوز. وفي عبودية المراكب. على فكرة موسى كان نبي، يعني كان فيه روح ربنا. موسى ده لو كان في مركزه مش كان ممكن يعمل خلاص؟ ممكن، لأن موسى ده مركزه كبير، ابن فرعون، يعني يجي وقت من الأوقات يبقى هو الحاكم الكل للبلد. أما فكرة صحيح ده، أنا لو كان موسى ده كان في المركز بتاعه كان خلص الشعب بتاعه. ده ايه الخلاص عن طريق ايه؟ المركز. ناس تفتكر خالص، يا سلام لو احنا بس يبقى لنا مراكز في الحتت الفلانيه دي ودي ودي ودي كان ممكن نعمل اعمال عظيمه خالص يا شيخ. انما موسى قال ايه؟ موسى قال لا انا اتذل مع اخواتي، أشيل عار المسيح، هو ده منهج الخلاص. أبى أن يدعى ابن فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله، حاسبا عار المسيح جنى أفضل من خزائن مصر. هو قال أنا إيه؟ أنا أخلص إخواتي، إخواتي فين؟ قالوا بيشيلوا الصين. قال أنزل أسيب الصين معاه. هو ده طريق الخلاص. ربنا يسوع المسيح لما أراد خلاصنا قال أنزل مع إخواتي تحت. أدعوهم إخواتي وأشيل معاهم ألمهم، وفيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. نزل زينا كده المسيح، نزل زينا هو ده الخلاص، نكون مسحتنا فالخلاص هو التجسد. على كل حال موسى كان كويس في الحتة دي، لكن في عبودية تانية، عبودية المركز نجح منها موسى. لكن موسى نزل يقول للناس يلا تعالوا تعالوا للحرية، يلا بينا نتحرك. طب انت يا موسى لسه عبد. قال انا عبد ازاي؟ ده المركز بتاعي انا دسته على دسته بجزمتي، وكان قدامي وكان قدامي وقلت لا. فاضل ايه بقى؟ قال لي يا موسى انت ما تحررتش لسه من عبودية ذاتك، لانك لما طلعت عشان تخلص اخواتك شمرت دراعتك كده وقلت انا ايه؟ اولا انا راجل اعرف اتكلم كويس، مع ان يوم ربنا ما نداه قال له انا لست صاحب كلام. بعد كده انا اعرف اخدم كويس وانا عضلاتي قويه، ونحن ممكن نقوم بثوره فظيعه ونقلب الدنيا، وانا هعمل واخلي واسوي. عبوديه الذات. عشان كده ربنا يسوع المسيح لما جه يتكلم قال من أراد أن يكون لي تلميذا أول حاجة إيه؟ ينكر رسالة. وفي الترجمة قبل ما يحمل الصليب، ما هو الخطورة أن يحمل الصليب ويخشى نكر ذات. الترجمة القبطية يكفر بذات، يعني لو إحنا خرجنا من الناحية دي يكفر، كفر واحد يكفر بحاجة، يكفر بذات. وبعدين نمرة اثنين يحمل الصليب، وبعدين نمرة ثلاثة يتبع المسيح، يعني لازم تمشي كده. ما تمشيش واحد قبل الثاني. يعني تيجي أنت تتبع المسيح من قبل ما تكفر بذاتك تتوه. ما تتبعش المسيح، تمشي فرق ليه، تمشي موازي ليه. زي يهوذا الأسخريوطي. ما هو كان مع المسيح بياكل ويشرب، لكن ما كانش ورا المسيح، كان موازي المسيح. موازي المسيح زي ما درست من زمان في الرياضة، الخطين المتوازيين لا يتلاقوا أبدا. طب ايه الحكايه؟ خلاص
1: موسى عملت ايه؟ قال الخلاص احنا عملنا له برنامج خلاص وخطة وترسم. تعرف نتيجة للعملية دي ربنا عمل ايه موسى؟ توه في البرية خايف 40 سنة، 40 سنة ضيع على الكنيسة، ضاعت الخدمة عشان عبودية الفرد وعبودية الذات، عبودية الفرد. لأن موسى حسس نفسه إن هو شيء، قال له اسمع بس وقف سنة، أنت فاكر الكيسة اللي بتشتغل الشغل ده واسمك هو اللي عامل الهيصة دي؟ طول بالك بقى، أنا هوري لك دلوقتي إزاي تكون الأول في سيدي تخدمني. فتحت البرية 40 سنة، شوف كانت بتبحث عنه المباحث والمخابرات والهيصة ويدوروا عليه، وهو يا عيني تايه، يقول لك إذا سمع صوت حد خايف من خياله. يا عيني موسى أتديه ما تحررش لا من عبودية الذات ولا تحرر من عبودية الخوف. يعني موسى خايف، بينه وبينك هو كل واحد يقتل واحد يعني يبقى شجاع، ده موسى قتل المصري، لكن هو في حقيقة الأمر هو خايف على نفسه بدليل إنه هربان 40 سنة. ممكن نعطل الخدمة 40 سنة؟ وممكن ربنا يعطل الخدمة 640 سنة عشان تبتدي بطريقها اللي هو ربنا عاوزه، هو اللي يتمجد فيه ذاته، هو مش اللي تظهر في شخصية موسى. 40 سنة موسى قضاهم في الذل، قال له خلاص. جه في يوم من الأيام ظهر له فلان، قال له موسى أنا عندي برنامج للخلاص. قال له عندك برنامج؟ أنا قال له أنا كان عندي زمان برنامج وما انفعش. قال له أنا عندي برنامج، أنا بنفسي أنزل وأخلص الشعب بإيدي أنا بالزراعة القوية. قال له طب عاوز مني إيه؟ قال له بس تروح لفرعون. قال له لا يا عم أنا أروح لفرعون؟ قال له ربي أولا أنت مش واخد بالك، إنسان لأن ده أنا عليه حكم بالإعدام وأنا هربان منه، فيبقى أنا مش مأمن. قال له لا انت، قال له كمان عاوز انبهك لحاجه ثانيه يا رب، انا قلبك ولست بس هتروح تقول لمسيح لفرعون، ولست بصاحب كلام لا بالامس ولا باول امس. قال له برضه انت مين اللي خلق اللسان يا موسى؟ قال له ربنا. قال له طب ليه بتقول ان انت قلبك؟ شوف لسه بتتكلم عن ذاتك ثاني، اتوهتش 40 سنه مره ثانيه عشان تحرم تقول لساني؟ أخده قال له خد العصايه دي وروح. قال له طب هروح لفرعون اقول له، اقول له انا جاي من عند مين؟ قال له اقول له جاي من عند ربنا. قال له هيقول له او يقول لي طيب لو سالني سؤال حرج يقول له اسمه ايه ربنا بتاعك؟ اقول له ايه؟ هو زمان كانوا بيسموا الالهه. قال له اسمه هو يعني هو الشهود يهوه بياخدوها يعني كانها ايه؟ يهوه يعني هو هو ربنا. هتقول له اسمه؟ قال له هو ربنا. قال له اديني دليل. دليل ايه اذا كنت انا اللي بكلمك وبقول لك روح عشان تخلص الشعب؟ قلت له تقول الكلمتين، انت عاوز دليل؟ دليل اذا كنت شفتني وانا كلمتك في العليه. لكن انت هتفهم بقى. انا عايز اقول يا اخوتي المرحله الاولى في الخلاص مرحله الجهد ازاي؟ المرحله الثانيه ربنا بعت ايه؟ موسى. قال له بقى ايه؟ انا امسك لك فرعون ده انا اقرضه كل خطوه والثانيه. قال له طب كويس. يروح لموسى يقول له اطلق شعب ليعبدني. يقول له يعبدك؟ يعبد ربنا؟ طيب زودوا عليهم من ايه شغل. يرجعوا ثاني ايه؟ بني اسرائيل يقولوا لموسى لماذا انت ثم رائحتنا امام فرعون؟ ما كنا بناكل لقمه العيش وكنا عايشين تحت الذل وعايشين، ليه ده؟ مين قال لكم عاوزين خلاص؟ اسيبونا في حالنا. يروح ربنا يخبط فرعون خطه، يصرخ لموسى يقول له حرمت هطلعك، يضحك عليه. كم ضربه ضربهم ربنا لفرعون؟ 9 ضربات. خلينا العشرة دي الآخر، كل ضربة والثانية تقطم الوسط لكن يموت ما يموت.

ما الضربات التسعه كلها ما موتتش فرعون، خلي بالك ده نوع ثاني من الخلاص. الخلاص الاولاني كان بالذراع البشريه، والخلاص الثاني كان بالضربات برضه ما تخلص. ناس افتكرت ان ربنا هو في السماء كده يقول خلصت الانسان ويلا، ويجي ماسك الحصان كده ضربه على مين سنتين عامله. قال لا، فالضربات صحيح بهدلت فرعون لكن ما تمش خلاص. طب امال خلاص تم ازاي؟ اهو الايه بتقول كده، رايت مازال شعبي ونزلت، لازم انزل انا بنفسي شخصيا ولازم اخلصهم وانقذهم واخدهم في دراعتي دي واطلع بيهم. مين يخلص ولادي؟ بس لو عندك ابن في وسط النار تيجي كده تقول لما ابعت له المطاشة تخلصه؟ ما تخش تخطف الولد كده من وسط النار وتيجي مطلعه بره. قال له الخروف بتاع الفصل، ولا الحقيقه عشان الوقت مش عايز اتكلم عن خروف الفصل، لان انتوا كلكم طبعا عارفين رموز بتاعته للخلاص، وان هو لازم خروف الفصل ده واخد بالك يخش تحت الحرس في اليوم العاشر، والمسيح رب المجد داخل اورشليم في اليوم العاشر من شهر نيسان، ويتذبح في اليوم ال14، والمسيح اتذبح في اليوم ال14 من الشهر، ويتاكل على اعشاب مره وهي مراره التوبه مهمه للخلاص، وعظم من عظامه لكن كسر، رمز للمسيح اللي هو ما اتكسرتش عظامه، ولان المؤمنين ايمانهم زي العظم ما اتكسرش، وتاكلوه على اعشاب مره، وتاكلوه بعجله يعني خلاص تحت يكون خط كده، وتكون فريضه ظهريه. عشان كده حتى المسيح لما قدم لينا جسد ودمه اعتبرناها فريضه ظهريه، كل مره بنتناول بنقول مع داود النبي كاس الخلاص اخذ، كاس الخلاص ايه؟ كاس الخلاص اشرب. المزمور بتاع الخلاص بتاع التسعه بيقول كاس الخلاص اخذ، فعلا مستمر يعني، لان هو بيقول له ان هي فريضه ظهريه. يعني واحد يقول لك ايه، انا الخروف اتذبح خلاص تم الخلاص؟ لا يا عم، الخلاص عمل مستمر كل يوم في حياتي، عشان كده هو بيقول له تعمله فريضه ظهريه. طيب نزل ربنا فرعون قال له اطلق الشعب، موسى قال له اطلق الشعب عشان ايه؟ يروح يعبد ربنا. قال طب ما تعبده قريب؟ قال له لا، لازم في الصحراء بعيد. قال له طيب، طب ابعدهم قد ايه؟ طب اطلعوا لوحديكم بلاش الستات بتوعكم. قال له لا، لازم الستات بتوعنا معاك. طب اطلعوا معاك الستات بتوعكم وبلاش وبلاش الغنم والبقر بتاعك. قال له لا، لازم الغنم والبقر بتاعنا. كل دي عروض، لان فرعون رمز للشيطان، انصاف الحلول يعني، ماشي مع ربنا بس في حاجه شبله جديد كده مع الشيطان. فالمهم ما فيش فايده ابدا. قال له طيب تعبده فين؟ قال له على مسير الثلاث ايام. ولما تحسبها بالظبط تجد ان المسافه اللي يمشي فيها الشعب من معيلهم من ارض جثام لغايه شط البحر الخليج بتاع البحر الاحمر هيبقى بالظبط ياخد ثلاث ايام. طبعا العمليه دي تمت بعد ذبح الايه؟ الخروف والدم اللي دهنوا بيه العتبه والايه؟ والقائمتين. وطلعوا وقفوا على شط البحر بقى. هنا بقى تبان بقى ايه عمل ربنا. وبعدين قالوا له ما فيش، كان في قبور في مصر عشان جاي تتسن هنا؟ قال لهم اسمعوا. هو مسك العصايه في ايده. العصايه دايما رمز للصليب. قفوا وانظروا خلاص الرب. وانا بقول قفوا دي مش وقفه بس من الناحيه الجسديه، وقفه حتى من الناحيه الفكريه، يعني بس تفكر وتعرف لو هم استركشوا في وسط الصحراء واتفتح البحر ساعتها علن اسلامهم يكون فرعون لحقه. يعني وقفتهم كانت مهمه، قفوا وانظروا خلاص الرب. فالبحر قدامهم من ناحيه وفرعون ايه والشيطان من ناحيه. المهم ان هم عدوا البحر في الاصحاح

0: ال14 وبسط العصا، ضرب البحر بالعصا اللي هو العصا رمز للصليب. وبعدين بقى في منظر خطير جدا، الشيطان وجنوده والجيش بتاعه كله في قعر البحر، والشعب اللي كان غلبان وهربان على سطح البحر الثاني. فابتدى موسى يرتب ترتيله اسمها ترميمه موسى عبد الله في الاصحاح كام 15، يا ريت تحفظها. الاصحاح 15 يقول: حينئذ رنم موسى الرب وبنو اسرائيل بهذه التسبحه، ارنم للرب فانه قد تعظم الفرس وراكبه ترحل في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار لي خلاصا الى اخره. لغيت لما مريم اخذت مريم النبيه اخت هارون الذبح بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف وراءها وابتدوا يرقصوا. فالخلاص بطبيعته عباره عن ترنيمه رقص فرح. الشيطان تحت، الشيطان تحت غرقان في البحر، وهم على بر البحر ايه بيرقصوا وفرحانين. احنا بنقول ان البحر الاحمر ده رمز للمعموديه، لان المعموديه هي الحد، زي ما بيقول الرسول ان هم خلصوا بالماء، والماء ايضا بتاع الطوفان هو اللي اهلك الناس، والماء بتاع الطوفان هو اللي نجى نوح. يعني الماء عمل عمليتين مع بعض، كان سبب في هلاك ناس وسبب في خلاص ناس. ومية البحر الأحمر كانت سبب في هلاك فرعون، وهي نفس المية كانت سبب إن هي وقفت حاجز بين الماضي وبين العهد الجديد، سواء في المرسله. تعرف كنيستنا الجميلة يا خسارة بس الناس مش واخدة بالها الأيام دي، تعرف إن كل ليلة في التسبح لازم تترتب ترنيمة موسى؟ يا سلام، كنيستنا اسمها الهوس الاول ترتب ترنيمة موسى الاصحاح ال 15 ده يتقرا كل ليله في الكنيسه في التسبيحه بتاعت نصف الليل كل ليله، والترتيله جميله، وايه ايه بدون تحريف ولا حرف زياده ولا حرف نقص. ليه؟ عشان خاطر المؤمنين يفتكروا ان المعموديه هي اللي انقذتهم وهي اللي خلصتهم. المعمودية هي اللي أنقذتهم وهي اللي خلصتهم، وإن هم ما كانش ممكن أبدا يرقصوا من إفراحهم إلا بوسط دم الخروف، وإن هم يعبروا من إيه البحر. هقول لك بقى حاجة أجمل من كده، إحنا قلنا خروف 15، تعالى اقرأ رؤية 15 بقى. رؤية 15 لما يجوا يتكلموا عن سفر الرؤيا ينصوا الحته الجميله دي، بتقول ايه رؤيا 15؟ ثم رايت ايه اخرى في السماء عظيمه وعجيبه، سبع ملائكه معهم السبع ضربات الاخيره، ورايت كبحر من زجاج، ادي البحر مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، ومعهم قطارات الله، وهم يرسلون ترنيمة. هيرسلوا ايه فوق بقى؟ يا ترى هنرسل ايه فوق؟ ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. ولما تقراها في سفر الرؤيا تلاقيها هي نفسها نفس الالفاظ اللي اتقالت في سفر الخروج. وعذاري لك في المنهج بتاع كنيستنا الخطير جدا ان الترتيله اتقالت في العهد القديم، فانا ما بوصلش العهد القديم لان دي كنيسه المسيح، وبتقولها الكنيسه النهارده كل يوم في العهد الجديد كنيستنا، وهنقولها فوق في السماء على طول الى ابد الابدين نفس الترتيله. ايه رايك في الكلام ده؟
1: إذن الخلاص عمل مستمر من العهد القديم ماشي وعمال يشتغل كده. نرجع تاني نقول طيب الخلاص ده ايه؟ ترنيمة في غنيوة، أغنية فرح غنيوة تتقلب وغنيوة تتقال برأس كمان، ما أقصدش رأس يعني المعنى اللي بيقصد في العالم أو الهرجلة، لكن رقص روح يعني فرح قلبي. لأن أنا شايف الحصان بيتحطم قدامي بيتزل في المية عن طريق المعمودية وأنا عبرت الناحية الثانية. الحقيقة يا جماعة أن الخلاص في مفهوم الكنيسة عندنا أنا هحدده في نقط. النقطة الأولانية هو استحب الله، لم يكن ممكن أن يحدث الخلاص إلا إذا كان الله ينزل ويتجسد ويصير إنسان. معايا كده؟ ما كانش ممكن. عشان كده المنهج العملي للخلاص إن أنا أتحد الله، والمسيح نبهنا قال إثباتوا فيا، أنا الكرمة وأنتم الأقطار، إثباتوا فيا. ودايما يقول إثباتوا، لأن إيه في قصة مسامرة رغبات حلوة بتقول إيه؟ إن كانت في بنت بتنزل السوق فإيه الشبان بيعكسوها، فراحت البنت دي جابت أخوها، فأخوها لما جه مسكت في إيده، طول ما مسكت في إيده محدش يقدر إيه؟ يعكسها. طبعا أخوها الكبير معاها وقوي، إذا ثابت في إيده على طول يبهدلوها. إذا الخلاص في مفهومه الأصلي هو التجسد واتحادنا بيه، عشان كده الكنيسه بتاعتنا بتعمل ستريس وبتاكد دايما على الاتحاد، حد عن طريق التوبه والصلاه والتناول والشركه المقدسه، وما تنساش حاجه شركه جسم المسيح، لاننا كلنا اعضاء في جسد ايه؟ واحد. اقرا رساله بولس الرسول لاهل افسس، لان يقول من لحم ومن عظام، ان الجسم ده جسم واحد. الكنيسة ما فيهاش أفكار متشتتة ومتضاربة، الكنيسة بتاكل أكلة واحدة. المهم أنا يعني بأتك عن نقطة التجسد عشان تفهم إيه هو الخلاص، أنا هنعدي تاني. وبعدين الخلاص مش ممكن كان يتم غير بدم الخروف، ممكن. وبعدين لابد إن الخلاص يكون عبور للمعمودية، والمسيح قال كده، إن لم تولد من الماء والروح لن تدخلوا ملكوت السماوات، وإن دي شرطية. وعلى رأي كلام المسيح للنقدموس قال انت معلم الناموس، عاوز يقول له انت فاهم الحكايه دي، كان في البحر الاحمر يا حضره نقدموس، فاهم بقول ايه؟ فعبور البحر في المعموديه هو دي النقطه الثانيه خلاص. وطبعا الخلاص فرق، لان ثمر الروح محبه وايه؟ وفرح نمرة اثنين. تيجي واحد مسيحي كده حزين، يا عم حزين على ايه؟ يقول لك حصل كذا كذا، ضايقوني في شغلي، عملوا لي ما عرفش، يا عم ده بيقولوا افرح وتهلل. ايه بقى انت مش عايز الخلاص بتاع المسيح؟ لا، في حاجه واحده بس تحزن عليها. يقول لي ايه؟ يقول لك الخطيه. حتى حزن الموت العادي ده المسيح قال توبه للحزان، لان هعزيه وفرحه، وصحيح يقدر ربنا. وحتى اكون النار المسيح قاعد مع الثلاثه يتمشى رايح جاي، قالوا له خلينا هنا على طول، وبقوا يسبحوا. لكن ايه؟ اكون النار ومعاهم مين؟ معاهم ايه؟ المسيح. عشان كده ارجو يا احبائي ان الخلاص في ذهننا اللي قدمته الكنيسه بتاعتنا هو الثبات في المسيح. لما تيجي انت القداس بتاعنا ده، ايه القداس؟ القداس ده عباره عن ربنا موجود. قريت مقاله في مجله الكرازه عن العضويه الكنسيه، وقريت كتاب قديم كده من كتابات الاداء بيتكلم على العضويه الكنسيه صدفه كده ترتيب ربنا للصلاه. لقيت بيقول على العضويه الكنسيه ايه؟ العضويه في الكنيسه ده في القرون الاولى، العضويه الكنسيه يعني ان الناس تتناول من جسد الرب ودمه. لأن لما هتخش شركة الكنيسة وناكل جسد واحد، يبقى كلنا أصبحنا جسد واحد، يبقى اتحدنا بإله واحد.

0: اقرا رسالة افسس معمودية واحدة، اله واحد، رب واحد، روح واحد، روح قدس واحد، يبقى حصلت وحدة، يبقى كلنا اعضاء في جسم المسيح. دي العضوية. يتكلم طبعا على الكنيسة القدسين. فالخلاص هو الاتحاد، عشان كده بيقول رأيت ما زالت شعبي ما نزلت المخلصين. طب ما تبعت نبي، لا نبي ولا رئيس انبياء ولا حد يعرف يسمي خلاص المسيح بنفسه. عشان كده احبائي مش ممكن يحدث خلاص خارج دايره الكنيسه، لان الكنيسه هي جسم المسيح. الكنيسه هي جسم المسيح. مره كنت في كنيسه كده، وشاب كان بيتكلم لطيف قوي، وانا واحد ست سالت سؤال، قلت له انا لما بصلي كده بحس كده يعني بحس بيسوع. لا جميل جدا، انا كنت بحس في الملائكه والقديسين قوي. قال لها صحيح؟ قالت له اه. قال لها ما بتحسيش بيسوع؟ قالت لا ده انا بتهلل فيه خالص، بحس بيسوع لكن احساس بالملائكه والقديسين قوي. قال لها لكن يا ستي مش واخده بالك من الحكايه دي، ده يسوع قاعد في السماء قدامه الملائكه والقديسين، ما حسيتيش بيهم ازاي؟ لان حقيقة الكنيسة، أقول إيه بس؟ أقول الكنيسة هي جسد يسوع اللي هي القديسين، ويسوع هو رأس الإيه؟ الكنيسة. هتقول لي أحس بالرأس ولا أحس بالإيد؟ ما هي الإيد دي ما حسيتش بالإيد دي، تبقى معناها إن الإيد دي ميتة. تقول لي واللي في السماء يصلوا لنا كمان وإحنا نصلي لهم؟ ويقول لك ولسه برضه بتصلوا اللي في السماء واللي في السماء الأرض، مش كلنا أعضاء في جسم واحد؟ هو يعني عشان فلان كان معانا النهارده وبكره او بعد بكره راح السماء يبقى اتقطع من عضويه جسم المسيح؟ ما احنا لنا يبقى هو راس الاعضاء كلها، راس القديسين. فالاحساس في الواقع الاعصاب كلها بتربط الايه؟ بتربط الاعضاء دي ببعض بالراس، ولا بتربط كل عضو بالراس وبس منفصل عن بقيه الاعضاء؟ مظبوطه الحكايه دي. المهم نتنقل بعد كده لعبورهم المعمودية اللي هي بداية الخلاص. المعمودية دي حتة بحر بقى، الشيطان بقى الناحية دي واحنا الناحية دي. كان في ناس قالوا خلاص يا عمي ما دام احنا عدينا البحر دلوقتي، ايه يجيب لنا فرعون مرة ثانية؟ ولا يقدر يوصل لنا. طيب يلا بقى بلطوا وناموا في الخطر. ابتدوا يمشوا شويه كده وقالوا موسى قال لهم ايه؟ قالوا له لا انت طلعنا من مصر تموتش هنا؟ ده احنا كنا نعيش عبيد عند فرعون ولا تجيبناش تموتش، لان اللحمه الحلوه بتاعت قدور اللحم ده ريحتها مش راضيه تطلع من مناخيرنا. وفين البصل وفين الكراب؟ ده اكل مصر ده كان لذيذ جدا. قال لهم لكن ده انتوا عبرتوا البحر، العبودية في قلبهم لسه. فقال لهم لا، شوفوا بقى المنطقة اللي انتوا ماشيين فيها دي اسمها البرية، شكلها ايه؟ قالوا له وحش قوي. قالوا مصر كان شكلها ايه؟ قال كان شكلها جميل، مش كنا عبودية صحيح، لكن كانت العمارات جميلة وبالليل ينوروا كده، والارض مزروعه خضره لطيفه، حاجات حلوه. جبنا في بريه صحرا، لهم نسيتوا حاجه؟ لهم بريه صحرا لكن فيها ربنا. ومصر حلوه صحيح بالانوار بتاعتها لكن ما فيهاش ربنا. انا بتكلم على العهد القديم طبعا. العهد الجديد يقول مبارك شعب مصر، انا بتكلم على الرمز اللي هو يوضح لنا مفهوم الخلاص. التعب اللي انت بتتعبه في بريه هذا العالم جماله ولذته ان ربنا معاك. معايا؟ اه معاك. انت عضو في جسم المسيح ما تنفصلش عنه. تعرف ممكن انت تسيب ربنا، لكن ربنا ما يسيبكش. اقول لك كلام صعب. تعرف لو واحد انكر المسيح وانكر الايمان وراح غير دينه ورجع ثاني الكنيسه؟ ولا يا ابونا عمدني مره ثانيه؟ تفتكر عمده؟ لا مهما دوس شر. اقول له يا ابني، يقول لي لا انا عاوز من جديد دلوقتي اهو، اتعمدني واتخلصت من جديد. اقول له يا ابني
1: مرة واحدة أنت اتولدت من فوق زي الابن الضال، وكل مرة الابن الضال يروح يسقط إنه يروح يخلص من جديد أو يتولد ولادة تانية من جديد. الواحد يتولد كم مرة؟ مرة واحدة. لكن العملية دي بتاعت ربنا ولا بتاعت الإنسان؟ لا يا عم، إحنا كنيستنا تقول إن الولادة الثانية دي عملية النعمة الإلهية. ده إحنا كنيستنا اللي بتقول عن الولادة الثانية هي النعمة، ولا غيرنا اللي بيقول عن الولادة الثانية دي نعمة من فوق؟ لا، إحنا اللي بنقول. أثبت لك؟ أنا وأنا صغير اتولدت من معمودية، ولا كنت أفهم حاجة. أخذتها ببلاش كده، ولا حتى بجهد الذات. لكن واحد تاني يقابلك يقول لك انا في يوم 16 معرفش ايه الساعه كذا اتجددت واتولدت ولاده ثانيه. هو قبل ما يتكلم بيقول لك انا، وقال لما كبر وبقى عنده 20 سنه ولا 35 سنه اتخلص واتجدد، فبيتكلم يلف يلف ويدور حوالين ايه نفسه. لكن كنيستنا اللي عاش فيها واخذ الخلاص في المعموديه عمره ما هيقول انا في يوم من الايام جبت الخلاص لنفسي. أقول أنا غلبان، أنا خدتها كده، أنا خدتها كده يا عم، ده أنا ما استاهلش. دايما تجد الإنسان اللي أخذ الخلاص في النعمة الإلهية حاسس إنه مديون لربنا. فقال لهم البرية جميلة، البرية مال البرية هي الكنيسة، البرية الكنيسة البرية. الله اسمعوا فهمت، عاوزين إيه؟ تاكلوا؟ أجيب لكم أكل من السماء. ياه، ينزل في السماء أكل؟ آه، نزل في السماء وتاكلوا منه طول عمركم. وبعدين شوف الربط الدقيق جدا، لما تقرا يوحنا 6 تجد ان ربنا اول اكل ال 5000 اكلوا معين. قالوا الله برافو عليك. وبعدين رجع قال لهم ايه رايكم في موسى؟ قالوا لا، موسى برضه كان احسن منك شويه. قال لهم ليه؟ قالوا انت اكلت 5000 مره، لكن هو كان كل يوم عمال ينزل ايه؟ من البريه. قال لهم طيب، اباكم اكلوا المن في البريه وايه؟ ومات. حتى الاكل اللي من السماء اخرته، رغم انه نازل من ايدين ربنا واخرته يموتهم. قال امال ايه الخلاص بقى اللي هتديهولنا؟ رغم انه نازل من ايدين ربنا واخرته يموتهم. قال امال ايه الخلاص بقى اللي هتديهولنا؟ قال لا، انا مش هبعت لكم اكل، افهموا كويس، الكنيسه مش هتبعت لكم اكل يا اخوه، انا هديكم ناس تاكلوني. هو ده القداس. عارف القداس يعني ايه؟ الكنيسه هي البريه. عارف الكنيسه تاكل ايه؟ مره النهارده تقول يا سلام على وعظة ابونا كانت ممتازه، طيب بكره ابونا يموت، يعني ابونا دايم. الوعظ النهارده شاف وعظته، يا سلام بكره ربنا يسحب منه الوعظه اللي هي ما يعرفش ايه وعظه ثانيه. صدقني ساعات اقف على المنبر كده الاقي كل ما تضحك بوق ما ترضاش تطلع، اكون واخد الم في نفسي مني ولا حاجه. يعني تروح تلاقي ايه؟ امال بروح الكنيسه ليه؟ قال الكنيسه يا عمي اسمها كنيسه ايه؟ تروح تلاقي يسوع الناس بتحتاج وتاكل، ابائكم اكلوا المن في البريه وايه؟ وماشي، انا هديكوا ايه؟ جسد. طب وتدينا منين ميه؟ الميه ذنب المسيح اهو، والصخره تبعتهم وكانت الصخره هي الايه؟ المسيح. الرسول قال كده، الصخره مشيت ورا ايه؟ ورا الشعب في البريه، طلع لهم ميه حلوه. الصخره دي انضربت بالعصايه زي المسيح ما انضرب بالحربة جنبه على الصليب، وطلع من جنبه ميه كده حلوه وشربوا. يا سلام، يا جمال البريه، فيها الاكل فيها الايه؟ شرب. شكلها وحش، شكلها وحش. فيها ربنا موجود. يا ربنا موجود فين يا اخويا؟ لزمان قال لموسى في العليه، في العليقه، انا هنزل. وبيقولوا انه نزل، وهو نزل لموسى في العليه. ما هو من يوم ما نزل لموسى في العليه ما طلعش، كان قاعد لما طلع الشعب. انا بقول كده يعني من يوم ما نزل من التجسد كانوا متحد بطبيعته لغايه لما نطلع فوق السماء. قال لهم لا، عاوزين بقى حاجه واضحه على قد على قد ايه تفكيركم المادي، ابنوا لي بيت. وابتدت فكره سكن الله في وسط الكنيسه تبقى موجوده واضحه. ابنوا لي بيت، تعالى موسى اطلع الجبل فوق تعمل طوله كذا عرضه كذا
0: ايه ده؟ طب ما يعملوا حاجه وخلاص يبنوا اي حاجه. لا دي اطوال محدده.
1: ليه بس؟ وشكل محدد ليه يعني؟ مش عايز بيت تدخل فيه؟ قال لا
0: ده انا دي عمليه انتوا ما تفهموهاش. انا بعمل شبه السماويات.
1: بولس الرسول بيقول ايه؟
0: شبه ليه؟
1: السماويات.
0: صدقني ما اعرفش، انا ما اعرفش الاطوال ديت مختارها ربنا ليه؟ مهما اتكلموا عنها المفسرين، لكن قطعا لها ارتباط بالسماء وبالكنيسه الحاضره. وابتدى يتكلم، قال له ايه؟ انا هعمل خيمه واسكن ايه معاك.
1: حاجه حلوه قوي.
0: وكل يوم تقولي وتخشي تقعدوا معايا واقعد معاك.
1: يا حلاوه.
0: ده هو ده الخلاص الجديد ده، ان ربنا يبقى معانا.
1: اه بس في العهد الجديد بقى
0: انفح من كده بقى. دي كانت رمز. زمان ربنا كان يسكن في الخيمة وكان يسكن في الهيكل تحت الإناء. النهارده انتم هياكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم. الله كان ينزل. طيب والخيمه فيها ايه؟ القص المن وعصا هارون وشايف حاجات كده تعبر عن مجد ربنا. قال طب وكنيسه العهد الجديد؟ الجسد ودمه حاضر على الايه؟
1: المجد.
0: يا الهي. طب والمعموديه كانت في العهد القديم ايه؟ اثار بحر واتفتح في العصايا لو الطريق. في العهد الجديد قال لا، روح ربنا الحلم وتتمسك في الميرون. انا اقول حكايه واللي حكاها لي الله ينايح نفسه، وفي قرايب ليه موجودين هنا قاعدين سامعين طبعا، اللي هو بنى لنا الكنيسه في سبورت الدكتور لبيب قلبي. كان عنده واحد قريبه من مصر انا مش فاكره، لكن من هنا يعني كان عنده عيل صغير كده. هو بيقولوا في البيت قدامه ابونا بتنسى حاطط في البيت. فالولد ده جابوه يتعني انا عمته. فالولد ده بعد ما اتحمل كبير هو عارف شكله، فسأل باباه قال له يا بابا مين الراجل اللي كان لابس اللي كان هدومه بيضه ده ودقنه بيضه ووشه منور وجميل كده وكان واقف ساعه ايه ما كنتش انا بتنصر؟ قال له يا ابني، قال له يا ابني ده ابونا بتوه كان منصرك. قال له لا مش ابونا بتوه اللي كان واقف في الريح. اللي كان واقف في الريح. انا بتكلم الحكايه دي لان قطعا انا مش متذكر الشخص، لكن انا فاكر الدكتور لئيس الله يرحمه لما هو بيحكي لي الحكايه دي. وبيقول لي الولد شاف حاجه انا مش شايف، المسيح نفسه اللي كان بيعمده. احنا بنتكلم عن امور بسيطه. روح ادرس العهد القديم، هذه الرموز كلها اتعملت فينا واحنا قاعدين هنا نسمعها في ممحكات وشويه مناقشات لا تودي ولا تجيب، ونتكلم عن خلاص مفهوم ايه ومفهوم ايه. اقرا سفر الخروج عشان تشوف العمل العظيم الخطير الضخم اللي اتعمل في المعموديه ما كنتش شايفه، بيشوفوه الاطفال بعين الايمان. المسيح بنفسه يا عم. وارتح في الميرون ويحل الروح القدس. ونبقى هياكل لروح الله. و36 جزء في جسم الانسان. ويبقى جسم الانسان ده فاخد اعضاء المسيح واجعلها اعضاء ثانيه؟ حاشا. مش ايدي دي، مين قال لك ان دي ايدي؟ مين قال لك ان دي عيني؟ مين قال لك؟ ده انا عاوز اقول اكثر من كده. مين قال لك ان ده ابنك؟ يقول لي ده انا ولدت. مين قال لك ان ده ابني؟ يقول لي ده انا ولدت، ده لحم ودمي. كان ابني صحيح. لكن يوم الولد ده ما اتعمد ده ابن ربنا. طب وحضرتك بقيت ايه بعد كده؟ بقيت السبين. ادي كل الحكايه. والسبين يعني الوكيل. والوكيل لازم يكون امين لانه هيطالب في الاخر. انتوا واخدين بالكم من الحته دي؟ يعني المعموديه جت عشان ايه؟ تاخد ولادكم منكم وتقول لكم دول ولاد ربنا. مش ولادكم. امال انا شغلتي ايه؟ الاب والام شغلتهم خطيره. لو حاجه ملكك تتصرف فيها زي ما انت عاوز، لكن ده انت الاشكال كله الخطير ان اصبحت انت وكيل والوكيل عليه امانه. شوف بقى مثل الوزنات، انا شايلي مثل الوزنات معمول على العيال بتاعنا، واحد خد خمسه واحد اثنين واحد واحد. فالوزنات واحد تاج. المهم من الخلاص هو شكر الله في الكنيسه. بس كان شك ايه؟ أنا عاوز أقول إيه؟ إن ناس افتكروا إن ما دام فرعون اتضرب بالصليب يبقى الخلاص فرعون.

0: حتى يتم فعلا تم نهائيا من 1900 مثلا 74 سنة لو التاريخ مظبوط بالظبط ده تم على الصليب. وبعدين كل واحد مننا نصيبه من الخلاص أخده زي واحد قسم تركة وإدى لكل واحد في البشرية نصيب. ده أخذ نصيبه ده أخذ نصيبه ده أخذ نصيبه متكلف البنك. كل واحد يروح في المعمودية ياخد نصيبه من الإيه؟ خلاص. تقول لي خلاص عشان اتعمدت؟ اقول لك لا لسه. لما طلعوا من البحر الاحمر حصل ما يأتي. هن قالوا ايه خلاص يا عم فرعون الشاف والخلاص خلص انتهينا بقى. بص من بعيد كده لقوا ناس طويل اسمهم عماليق. قالوا هات من سيبة هو ايه ده كان بيطلع تاني خلاص كان موجود. عمال ايه اللي حصل زمان؟ قال لك ان دلوقتي حاجة مهمة. ايه اللي حصل ايام البحر الاحمر مش ضربة واحدة بالعصاية الصليب مش ضياع الشيطان؟ ناس افتكرت ان هي لما عدت رجليها على البرية حط رجليها في سينا يبقى خلاص الخلاص انتهى. لا يا عم ده لسه في مشوار طويل على ما توصل لارض كنعان. قالوا نعمل ايه؟ قالوا تروحوا تحاربوا وتشتغلوا. وقالوا نحارب ازاي؟ قالوا يا موسى يجيب ناس يروح يضربوا عملية وانت تنك رفع ايديك ليل طول النهار كده طول النهار بتنك رفعها كده على مثال ايه؟ الصليب. وفي نفس الوقت مثال الصليب وتبقى انت كمان ايه؟ بتصلي. موسى تعب وسط ايديه معناه يعني ايه؟ بطل جهاده ليه؟ الروح اتغلب جات له الاخبار قال له اتغلب. قال له امال هنخلص ازاي؟ قال له شوف تمسك في ايدين ربنا دايما وان الشيطان لما يجي ناحيتك لقيت ايه؟ يخاف من ربنا هو بيخاف منك يا ابني. الشيطان بيخاف منك. الشيطان يضحك عليك. الشيطان يخاف من مين؟ من ربنا. تقول لي ربنا مش بيضرب الشيطان على الطريق. الشيطان قيد على الصليب قيد 1000 سنة على الصليب وهو مقيد. امال اتشرد في العالم ده ليه؟ اقول لك يا حبيبي في اي شيء وتغيرت طبيعه الشيء يعني في اسد حطيناه في قفص. هل الاسد جوه القفص ما بقاش اسد؟ واحد مد له ايده جوه القفص يبقى ايه؟ يعني يلعب معاه يعني؟ ما هو اسد. المسيح ما قالش في الكتاب المقدس انه غير طبيعه الشيطان عملها ملاك تاني. انما المسيح قال له اوعى تقرب من ولادي فاهم؟ وانا ادفع الدم بتاعهم. قال له خلاص حاضر مش هقرب. لكن اللي يروح له بقى ايه؟ اذا كانت البريه بدايه الجهاد الروحي. طب واجهت ازاي؟ اجاهد ان انا اتني جهاد الروحي في المنهج الارثوذكسي ان اتني ثابت في ايه؟ في المسيح. جهاد الروح مش جهاد عضلات مش زي موسى لما راح يضرب المصري. لا الجهاد الروح ان انا اثبت في المسيح. شوف يا عزيز تثبت في المسيح ازاي؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. تثبت في المسيح ان انت تتكلم معاه بالصلاه. تثبت في المسيح تقول اقوم وارجع الى ايه؟ الى ابي بالتوبه. وتحط ابوك ما تتولدش ولاده ثانيه ولا حاجه لكن تقول له انا عاوز اشتغل خدام يقول لك ما ينفعش يا ابني تشتغل خدام. ما عنديش وظيفه خدام ده انت ابني كنت ضال ورجع يحضنك ويبوس. وتثبت في المسيح ان انت تثبت في الجسم الكارما الحقيقي في جسم الكنيسه وترنم ترنيمه الخلاص طول عمرك وانت عايش على الارض لغايه ان شاء الله ما ترسلها وانت مع الغالبين امام البحر البلوري الزجاجي فوق السماء. هي نفس التفكير دي هتشوقك ان انت تروح في البيت تشوف خروج 15 ورؤيه 15
1: والتركيب العجيب ان ده الاصحاح ده نمره 15 وده نمره ايه 15 الاثنين والكنيسه بترتبه. فربنا سكن في وسط الكنيسه. طب قال له ابني لك الخيمه ازاي؟ قال له شوف الخلاص

0: هقول لك حاجة مخيفة بقى. تعرف اللي طلعوا من أرض مصر كام؟ 600,000 ماشي، ده غير اللي شايلينهم على كتافتهم، يعني يبقوا كام؟ قول يخش 1,000,000 مثلا، لو تحسب العيال بقى وال 100,000 راجل احسب وست مثلا، احسب بقى الباقيين خش 1,000,000 دول عدوا البحر الأحمر. طب اللي دخل كنعان كام؟ 2. النسبة خطيرة خالص، النسبة خطيرة جدا. وده يا جماعة موضوع مخيف، إن واحد يقول لك أنا امبارح كنت بشرب سجاير، النهارده خلصت من السجاير، السجاير هي الموضوع المهم، خلاص أنا خدت الخلاص فعلا، يعني مش خلصت من السجارة يعني خلاص خدت الخلاص. يا حبيبي ده انت طول عمرك ان عشت 10 سنين 20 30 40 50 تجاهل. امبارح كان انجيل ايه؟ العذارى الحاكمات والايه؟ الجاهلات، ودول معاهم زيت، يقول له يا جماعه طب تيجي شويه زيت ننور المصابيح، قال له مش متاخرين، ما احنا عاوزين نديكم، احنا يعني كتير علينا ان احنا نخش وانتوا تقفوا بره، لكن لعله لا يكفينا الا كنا، ده بالجهد كل يوم نحاول شويه ايه؟ يعني عاوز اقول لك المثل بتاع العذارى الحاكمات ده انا بتعلم منه ايه؟ يا دوبك البني ادم مننا لما يجاهد طول حياته يا دوبك يحوش لي الزيت اللي يكفيه ينور مصباحه. تقوم تقول لي النهارده انا خلاص بطلت السجاير، النهارده انا بطلت السينما، النهارده كنت بشرب خمره بطلتها، ده لسه يا عمي النهارده تبطل السجاير، بكره تبطل الفلسان، ودي كلها الحاجات السلبيه. امال ايه الخلاص؟ الخلاص عمل ايجابي، الثبات في ربنا. خلاص أغنية الحرية، خلاص التسبيح مع الله، الخلاص ساعة ما تعدي البحر الأحمر تبقى عينيك مبحلقة في كنعان ما تبصش لورا. طب إيه رأيك في اللي طلعوا من مصر دول؟
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة بدء صوم الميلاد وكل سنة وأنتم طيبين، نريد أن نخرج من هذا الصوم بفائدة معينة، علشان لما نعيد عيد الميلاد نعيد ونحن في فرح بالمنفعة الروحية التي أخذناها من الصوم. يعني الواحد يحاول أن يدرب نفسه على شيء خلال فترة الصوم، هو ده الموضوع، موضوع التدريب اللي عايز أكلمكم عليه. في ناس تاركين حياتهم الروحية بجملتها دون أن يدخلوا في تفاصيل شيء معين، يعني يقول أنا عايز أتحسن روحيا بصفة عامة من غير ما يدقق على نقطة خاصة كده، فلذلك ما بيتحسنش، لأن مش معقول هيصلح كل حياته مرة واحدة. ونحن نلاحظ ان في ناس دخلوا الكنيسة وعايشين فيها وبيعترفوا وبيتناولوا وبيخدموا وبقالهم سنوات ولهم ضعفات ثابتة تكاد تصل الى مستوى الطباعة، لهم ضعفات ثابتة تكاد تصل الى مستوى الطباع، قاعدة معاهم وماشية معاهم سنوات وسنوات، وجايز بعضها بيزيد. اما انهم مش واخدين بالهم من نفسهم، لاما انهم ما وضعوش هذه الضعفات موضع الاهتمام الخاص،

بل حتى الناس اللي قالوا انهم خلصوا ليهم برضو ضعفات مستمرة معاهم على الرغم من هذا الخلاص الذي يقولون عنه. إذن اللي نعمله من الطريقة العملية هو الآتي: يجلس الإنسان إلى نفسه ويحاسب نفسه عن كل ضعفاته، وبخاصة الضعفات الثابتة والخطايا المتكررة التي تتكرر ايضا في كل اعتراف، والتي لم تصل اليها التوبة بعد، ويدرب نفسه على تركها. يركز كل صلواته من اجله، ويركز كل جهاده وكل تعبه من اجلها، وكل صومه من اجلها. ما فائدة انك تصوم 43 يوم وانت ماشي في الخطية؟ نشوف ايه اللي تعمله. ومسألة التدريب مسألة ربنا موافق عليه والكتاب المقدس موافق عليه. بولس الرسول بيقول: تدربت ان اشبع وان اجوع، ان اكتفي وان استفضل. دربت نفسي. وبيقول لنا: الحواس مدربة. وياما في قديسين اخذهم ربنا ودربهم على حياة من نوع اخر. موسى النبي في بدء حياته كان غضوبا وشديدا وعنيفا لما شاف المصري بيعتدي على واحد من قرايبه، ضربه وموته. فواحد يمسك واحد ويموته معناها الشدة في طبعه. أخذه الله ودربه في البرية 40 سنة، ودربه على عمل الرعاية، الرعي مش الرعاية، الرعي الذي يحتاج إلى شفقة وطيبة وأعصاب هادية، إلى أن وصل موسى النبي إلى ما قيل عنه في الكتاب: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. جلعوها في سفر العدد إصحاح 12 عدد 3. فبالتدريب الطويل تغير إلى النقيض من نفس النوع. يخيل إلي أيضا يوحنا الحبيب ويعقوب، يعقوب ابني زبدي، كان اسمهم قبل كده فوانارجس يعني ابني الرعد. ابني الرعد يعني ناشفين وشداد. تربية يوحنا المعمدان الشديد اللي بيقول: وضع الفأس على اصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمر تقطع وتلقى في النار، فمؤلفين على القطع والرمي في النار. لما راحوا مع المسيح احدى مدن السامرة
وأغلقت أبوابها في وجهه، قالوا له هل تشاء يا رب أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة؟ المسيح عايز يوضب الطبع ده بتاع أولاد الرعب دول. قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. دربهم على الحب والعطف واللطف لغاية لما يوحنا بقى اسمه يوحنا الحبيب، وبيتكلم كتير جدا عن المحبة. جابها منين؟ تدريب طويل تدربه مع السيد المسيح. تدريب طويل تدربه مع السيد المسيح، وبقى يصلح الأخطاء أول بأول. لا تظنوا أن القديسين وصلوا دفعة واحدة إلى القداسة، أخذ التدريبات طويلة ومعالجة للأخطاء. حتى الخدمة، السيد المسيح درب التلاميذ على الخدمة وأرسلهم اثنين اثنين، وبقى يشوف التقارير عن الخدمة. رجعوا له مرة وشرحوا له خطأ ما كانوش عارفين انه خطأ. رجعوا فرحانين ان الشياطين تخضع عليهم، وقالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت الله. صلح الاخطاء، بيدرب ويكتشف الاخطاء ويصلح. ادي الحكايه اللي احنا عايزينها، اكتشاف الاخطاء، التدريب، تصليح الاخطاء. في بستان الرهبان نفس الوضع. انتوا بتقروا عن القديسين، القديسين دول لم يبداوا بهذه الصوره الكامله الجميلة المثالية اللي بتشوفوها في البستان. ده القديس أرسنيوس لما بدأ ما كانش بيعرف ازاي ينقي الفول مع رهبان مصر. كان يحط الفول قصاده وينقي الابيض اللي مفهوش سوس، واللي مضروبة بسوس يسيبها لاخواته، لغاية لما أخذ درس كويس في الموضوع ده وقال هذا القلم على خدك يا أرسنيوس. وقال في ذكرياته إنني تعلمت اليونانية والرومانية، أما تنقية الفول التي يتقنها هذا المصري الأمي فلم أعرفها بعد. بيتدرب، وكان الشخص اللي بيروح الدير بيوضع مع اب روحي يكتشف اخطائه وينبهه ليها ويدربه على تركها. علشان كده ما كانش الواحد بيروح الحياة الوحدة والمغارة والجبل مرة واحدة، لأن هيقفل نفسه على الأخطاء وعايز يقعد مع الناس ويكتشف أخطائه ويدرب نفسه عليها ويغربل نفسه وينظف ويصلح لغاية لما يتنظف خالص يخش جوه في الحبس والمغارة والوحدة، بيحبس نفسه على الغلط. تدريب طويل سلك فيه الآباء لغاية لما وصلوا. علشان كده الناس اللي فيكم بيقروا بستان الرهبان ما ياخدوش البستان زي ما هو ويطبقوه على نفسهم.

بالفضيلة اللي انت بتقراها. جايز قديس من القديسين اخد له 20 سنة على بال ما يتقنها. تيجي انت تاخدها كده متوضبة وتبتدي بيها، يعني ما وصل اليه القديس بعد 20 سنة يبقى نقطة البدء بتاعتك. مش معقول الكلام ده، مش معقول. المسألة تحتاج إلى تدريب طويل لكي تكون لك الحواس مدربة، لكي تتعود الفضيلة، تتعودها لكي تتطبعها، تصير طبعا لك. عايز وقت. والفضيلة التي تمكث فيها زمنا طويلا وتثبت فيها هي التي تكون قد ربحتها في حياتك الروحية. اما الفضيلة اللي تمشي فيها يومين ثلاثة ما تعتبرش انك وصلت ليه. في انسان يقدر يعيش في فضيلة الصمت يومين ثلاثة ولا اسبوع يقول انا اتقنت الصمت؟ لا، ده جايز بعد الاسبوع يقعد يتكلم من الصبح لبالليل. لا تحكم على نفسك بيومين ثلاثة او باسبوع او بشهر او حتى بسنة. الثبات في الفضائل اهم من اقتناء الفضائل، لانك جايز تقتني الفضيلة وتفقدها، لكن الثبات فيها هو الاهم. لذلك تحتاج الى تدريب. والذين تدربوا من الصغر كانوا اقوى من غيرهم، لان الفضيلة رسخت فيهم من الصغر. ومع ذلك الذي فقد هذا الامر في صغره لا ييأس في كبره. فواحد زي موسى الاسود بدأ يتدرب وهو كبير، لان عمره السابق ضاع بلا فائدة، تدرب على الفضيلة من كبره. ولم يكن التدريب سهلا، اخذ دور شاق طويل، جهاد من موسى الاسود وصبر وطول اماه من معلمه إيسيديروس القسم. لدرجة يوم من الايام جه انبا موسى الاسود لمعلمه انبا إيسيديروس 11 مرة في ليلة واحدة. 11 مرة. قال له يا ابني اقعد تقليتك. قال له لا استطيع يا معلم، مش قادر. حروب وعايزة شغل. ما تفتكروش القديسين خدوا الفضيلة كده بالساهل، يخدوها بتعب وعرق ودموع وجهاد، زي ما قال بولس الرسول مبكتا العبرانيين: لم تقاوموا بعد حتى الدم، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. مسألة دخلت في دور، في تعب، في جهاد عشان يوصل الواحد. يحتاج الإنسان في تداريبه الروحية أن يجاهد نفسه وأن يجاهد طبعه وأن يجاهد عاداته اللي ثبتت فيه، وأن يجاهد أخطاءه
ما يقولش انا كده اعمل ايه، لا انت كده تتغير وتبقى كويس. ما تقولش طبع كده، كلمة طبع كده دي ما تنفعناش ابدا. انت طبيعتك انك صورة الله ومثاله. الطبع الوحش اللي عندك ده دخيل عليك، ليس اصلك، ده دخيل عليك. اصلك هو صورة الله، وممكن ترجع لاصلك وتبقى صورة الله. ازاي؟ ازاي؟ اول حاجة تعترف بالخطأ الذي فيك. اول حاجة تعترف بالخطأ الذي فيك. ما اقصدش تعترف على قبل الاعتراف، دي مرحلة متأخرة. اقصد تعترف بينك وبين نفسك انك فيك العيب ده. لان لو ما اعترفتش بينك وبين نفسك ان فيك العيب، مش هتروح تعترف على قبل الاعتراف، لا لازم في الاول تعترف ان فيك العيب ده. تبرير الذات لا يمكن يصلح النفس. اذا كانت نفسك جميلة في عينيك وطبعك كويس في نظرك، ما انتش هتتصلح ولا هتدرب نفسك. تدرب نفسك ازاي اذا كنت انت كويس في نظر نفسك؟ ان كنت كويس لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. ان كنت معتقد انك كويس مش هتصلح روحك، مش هتدرب نفسك على ترك ما انت فيه. تدرب نفسك على ترك ما انت فيه لما تقول اللي انا فيه ده مش مظبوط، لازم اغيره. واحد يقول لك انت نكدي، تقول ايوه انا نكدي واغير النكد. تقول لا ده انا لطيف خالص وظريف، هتفضل في النكد طول عمرك. لازم تشعر بانك انت عايز تتغير. واحد يقول لك انت محب للاستطلاع وعايز تفهم ايه اللي عمله ده وايه اللي بيعمله ده، وتاخد اسرار الناس وافكارهم وتسأل كتير. تقول لا انا ما عنديش الطبع ده، هتفضل زي ما انت. شوف اخطاء الناس يلاحظها غيرهم اكتر ما يلاحظها الناس نفسها. انت جايز ما تعرفش غلطك، غيرك يعرفه. واحد يقول لك يا فلان فيك العيب الفلاني، تقول له انا؟ وتكسر وتبوز وتتخانق، يقول لك لا لا لا العفو انا ما اقصدش ده، انت كويس خالص. وتفضل زي ما انت فيك الغلط ده. اكتشف اغلاطك اولا. اكتشف اغلاطك. اكتشفها بمحاسبة النفس، بعدم مجاملة النفس، بعدم تبرير الذات، بنظرة غير متحيزة لما تسمعه من انتقادات الناس. ساعات الناس ينتقدوك في حاجة وانت تزعل وتتحيز لنفسك، لا قول يمكن لهم حق، يمكن انا كده فعلا، يمكن انا كده فعلا. المهم انك تعرف اغلاطك. ان معرفتش يبقى قاوم الاخطاء اللي تعرفها والباقي يكشفولك ربنا بالوقت بالنعمة، بحد يبعثوه. فاولا اعرف اخطاءك، وثانيا درب نفسك على تركها. ناس في التدريب الروحية يحبوا يقفزوا قفزة سريعة جدا مرة واحدة،

ولذلك يفشلون. الحكاية عايزة واحدة واحدة بالتدريج بالهدوء لحد ما تنجح خطوة خطوة. اللي يمشي خطوة خطوة بيوصل، واللي بيخفض كتير جايز بيحب المظهرية وما بيوصلش. اضرب لكم مثالين من الامثلة لكي اخرج بنتيجة ان التدريب اذا كان في امكانك هتنجح فيه، مش في امكانك مش هتنجح. ازاي؟ واحد يلاقي عنده اخطاء كثيرة من اخطاء اللسان، اخطاء كثيرة من اخطاء اللسان، يقول ما دام اخطاء كثيرة انا اصمت احسن ويصمت. ممكن يصمت خالص وبعدين لما يتكلم يرجع للكلام الغلط زي ما هو، لانه قفز قفزة غير محددة. الانسان المظبوط يعرف اخطاء اللسان بالظبط ويقاومها هي ذات وهو بيتكلم. يعني واحد لقى ان هو عنده ادانة الاخرين وعنده المبالغة في الكلام وعنده الثرثرة وعنده الترياقة على الاخرين، طرح شعور الاخرين ومسؤول كثير الناس والكلام عن اسرارهم، يصمت جايز يصمت كويس يومين ثلاثة وبعدين يرجع برضو لنفس الطبع. امسك النقطة اللي هزمت فيها الشيطان هي بالذات دي وبطلها هي ده عشان ما ترجعش زي ما كنت. حدد اخطاء وقاوم كل خطأ على حدة، على الأقل هذا يعطيك اطباع قلب انك عارف ايه اغلاطك، عارف ايه اغلاطك وبتقاومها. او انسان يدرب نفسه على تدريب في الصوم فوق مستواه فيتعب يرجع زي ما كان زمان خالص. ابائنا القديسين كانوا بيعملوا ايه؟ يجي واحد داخل الرهبنة يقول له عايز اصوم يا ابونا. طب صوم يا ابني. اصوم لحد امتى؟ يقول له لحد الظهر الساعة 12. 12؟ ده وانا علماني كنت بصوم لحد الغروب. يقول له هي 12 الظهر كده. هو صحيح هو علماني يقدر يصوم له اسبوعين ثلاثة اربعة لحد الغروب وبعد كده يرجع يفطر من الصبح من 7 الصبح ومن 6 الصبح، ولو صحي بنص الليل وكان عطشان يروح ياخد له كوباية مية ويشرب ساعة واحدة بالليل ولا 12 ولا كله. لكن الغروب بتدي مظهرية، الغروب بتدي مظهرية صايم لحد الغروب. يقول له الصوم ال 12، يقعد على كده سنة ولا سنتين لحد 12. يقول 12 ده مش هيوصلني ابدا ابونا ده. لا هو ده اللي يوصلني. ليه بقى؟ لما يقعد سنتين ما يأكلش الا الساعة 12 يبقى حكاية الفطار بالنسبة له انتهت تماما، سواء في ايام الصيام او ايام الفطار حياته كلها ما بيفطرش خالص. بعد كده لما ينقله من 12 لواحدة لثلاثة بعد الظهر يبقى تمر عليه سنوات لا يمكن يأكل قبل ثلاثة بعد الظهر، اتمرن عليه لمدة سنوات. غير اللي يخسس قفزات عالية ويرجع على مفيش. الناس بيحبوا المظهرية ويحبوا الوصول بسرعة، لكن المثل بيقول امشي على مهلك عشان نوصل بسرعة.
امشي على مهلك عشان

0: نوصل بسرعه، لان اللي بيقفز جاي يستعمل له حاسه تعطله طول الطريق.
1: خد واحده واحده، واجعل التدريب محددا. يعني ايه تدريب محدد؟ واحد يكتب في كراسه التدريبات بتاعته اتدرب على المحبه. طب المحبه دي كلمه عايمه خالص، يعني ايه المحبه دي؟ مين عارف جواها ايه كلمه المحبه دي؟ ده بولس الرسول في كورنثوس الاولى 13 حط بنود كثيره جدا لكلمه المحبه، كلمه عايمه. علشان كده التدريب بتاعه لا يمكن ينفع فيها ابدا. حدد ايه الجزء اللي انت عايزه من المحبه واتقنه. جايز تقول في المحبه خدمه الاخرين وتتقنها. جايز تقول المحبه، المحبه لا تظن السوء، مش عايز اظن السوء في اي حد، وتتقن النقطه دي بس. جايز المحبة انك انت ما تتنرفزش على غيرك، وتتقن النقطة دي بس. جايز المحبة الكلمة الحلوة اللي تقولها للآخرين، وتتقن دي بس. ما تقلقش على نفسك. لما تتقن حاجة تلاقي الحاجات الثانية كلها جات لوحديها. لأن حب الفضيلة بيكون دخل قلبك. في واحد يوضع لنفسه تدريب اخر غير محدد، يقول ادرب نفسي على الاتضاع. اتضاع؟ ده الاتضاع ولا 100 بند. او ادرب نفسي على الوداعة، والوداعة عشرات البنود جواه. دايما التدريب اللي تخش في الاسلوب العايم زي المحبة او التواضع او الوداعة او الايمان لا يمكن ان تتقن فيها شيئا. انما اجعل تدريبك على نقطة محددة وصغيرة واتقنها. وبعدين خد غيرها لغاية لما توصل. وتكون انت فاهم. بعد كده يلزمك في التدريب الجدية والعزم وعدم التراخي. دخلت التدريب لا تتردد ولا تتراجع، وليكن التدريب في منتهى الصرامة. انت ما تترددش ويكون تدريبك جد لما بيكون في حدود امكانك. لما انت بتدي لنفسك حاجة فوق امكانك بترجع تتردد ثاني. وخليك عملي في تدريباتك، لا تضع نفسك في خيال غير معقول. لان ياما ناس بيوضعوا لنفسهم تدريب خيالية مش ممكن ابدا يقدر ينفذها. مش ممكن ابدا يقدر ينفذ. وبعدين حينما تضع لنفسك تدريبا انظر حينما تسقط فيه لماذا تسقط، وهل سقوطك فيه لسبب يستحق ام لا يستحق، وابتدي عالج هذه النقطة. ابتدي عالج هذه النقطة. يعني مثلا واحد وضع لنفسه تدريب صمت، وبعدين دخل في الحياة العملية لقى في زيارات بتجيله في البيت وما يقدرش يسكت والزيارات جيانه. فيبقى دي سبب ضروري ولا غير ضروري؟ سبب ضروري. وضع لنفسه تدريب صمت، لقى عنده عيان في البيت لازم يسأل عنه. ضروري ولا مش ضروري؟ ويبتدي يعرف ايه الاسباب والاسباب التي تستحق والتي لا تستحق. وبعدين يقول الآتي: انا وضع لنفسي تدريب صمت يستثنى منه الضيوف ويكون الكلام مع الضيوف للضرورة، مش اول ما يجي لك ضيف تقول الحمد لله وانت مبطل كلام بقالك مدة، تنزل كلام تاخد الكلام بتاع يومين ثلاثة في الزيارة دي. لا، انت ضميرك يقدر يعرف بالظبط هل تكلمت لضرورة من اجل اكرام الضيف ولا رغبة في حب الكلام. واضح قوي قوي ايه اللي هتقدر تقول. وبعد كل ده من واقع تداريب طويلة ستصل الى نتيجة كويسة، متى تتكلم ومتى تصمت، وان تكلمت ماذا تقول وماذا لا تقول وكيف تتكلم. يبقى هتخرج بطريقة كويسة من واقع التدريب. وايضا اذا اعطيت لنفسك تدريب اعرف المناسبة اللي انت فيها ماشية ازاي، وخلي التدريب يوافق الظروف اللي انت فيه. يعني ما تديش لنفسك تدريب صمت في ايام العيد ولا في ايام الامتحانات، الكلام مش معقول، ولا في ايام مرض في البيت ولا في ظروف. اختار الموعد المناسب للتدريب لكي يكون تدريبا ناجحا، وتعرف ايه الظروف بتاعته. وتداريبك تكون على نوعين، واحد منها خاص بمقاومة اخطائك الشخصية، دي نواحي سلبية، ونوع ثاني خاص بفضائل تريد انك تقتنيه. فخلي التدريب بتاعتك في النوعين دول. حتى لو اب اعترافك ما ادكش تدريب، تقول اب اعترافي ما بيدنيش، لكن مقاومة اخطائك ما فيش حد هيقولك ما تقاومهاش، تقدر انك انت تقاوم هذه الاخطاء وتضعها لنفسك موضع تدريب. حاول في فترة صوم الميلاد انك انت تكسب شيء، انك انت تصلح في نفسك شيء، انك تقول اشكرك يا رب انك اعطتني بركة في هذا الصوم وخرجت فيه احسن مما كنت في الاول، او تخلصت فيه من بعض النقائص. ابتدوا من النهاردة لان احنا ابتدينا في الصوم، واعملوا لنفسكم نوتة سموها نوتة التدريب، واكتب التدريب محدد، واكتب النتائج ونواحي السقوط، وخلي حاجة تشجعك على التدريب زي آية من الآيات او قول من الأقوال او قصة من الإبتسين تكررها باستمرار. اذا كنت مثلا بتقاوم الغضب او النرفزة تجيب بعض ايات على الغضب والنرفزة وتحفظها وتقولها لنفسك، كل ما تيجي تقع تفكر نفسك بالاية عشان تديك قوة. ان كنت بتمسك سيرة الناس تجيب اية عشان تشجعك، ان كنت بتزعل بسرعة تجيب اية، ان كنت بتيأس بسرعة تجيب لها آية. تاخد لك شوية آيات كده تسندك تسندك. وخلي التدريب مصحوب بالصلاة لكي لا يكون اعتمادا على ذراع بشري هو ذراع. قل له يا رب مش مسألة قوة إرادة، مش مسألة قوة شخصية، مش مسألة امكانياتي الخاصة، انما بنعمتك وقوتك وروحك القدوس انا هشتغل. انما بوضع التدريب علشان ادخلك انت فيه، وعلشان اطلب معونتك فيه، وقل له يا رب اعتبر هذا التدريب نوع من الصلاة بتوجه به اليه، نوع من عرض ضعفاتي امامك، نوع من محاولة ارادة الضعيفة ان تتحد مع نعمتك لكي استطيع ان انجح. وبالشكل ده

يكون التدريب اعتمادا على ذراع بشري، وانما يدخل فيه ربنا. وحاسب نفسك على التدريب باستمرار، ووبق نفسك، وسقطاتك اجعلها مجال للمطنيات، اضرب مطنية على كل سقوط وقول يا رب انا اخطيت، انا وقعت، انا مش قادر، اديني قوة. واستخدم المطنيات مع التدريب، وتستخدم الصلوات مع التدريب. ما يجيش واحد يقول طب انا هدرب نفسي على ايه، امسك اي غلطة ودرب نفسك، وقول لنفسك زي ما بمتنع عن الاكل همتنع عن الغلط الفلاني. وان كنت في البيت بيمنعوك عن الصيام بدرجة معينة، قول انا هقوي درجة الصيام بالتدريب، لان جايز الامتناع عن الغلط اصعب من الامتناع عن الاكل. ولو اضفت هذا الى ذاك تتكامل حياتك الروحية، وحينئذ لا يكون صومك مجرد عمل جسداني، انما يكون صومك عمل روحاني استفدت فيه. نكتشف كده وتفضلوا.

من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. شوي سلام شوي سلام تسبح الساعة الثالثة والستة نقدمها للمسيح نرجوه أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركاته على جميعنا آمين.

0: لوكساس يوصي منفس مشارة الإنجيل على ماري يوحنا البشيرة تلميذ بركات الرمان.
1: المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم بكل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم سلام يترك لكم سلام أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم مني قلت لكم إني أمجي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأن أمجي للآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم آت ولكن ليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعلكم وننطلق من ها هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن في لا يأتي بالثمر يقطعه وكل ما يأتي بالثمر ينقطعه

0: فيه ليأتي بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
1: نجمع رسوس بكيوت عرسوس لباي سواب جاك يكستيم النينار روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلميذ القديسين عرسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع من أيها الصالح لكن جدده في أحشائنا يا قلب النقي أخلق في الله روحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع من أيها الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة، يا القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا ولد الإله أنت كرم الحياة الحامل وعنقود الحياة نسألك آتها الممتلئة نعم الرسل من أجل خلاص نفوسنا. بارك الرب إلهنا وبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي كل كنز الصالحات معطي الحياة الأمة، تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
3: كما
2: كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، الأمة أيضا كن معنا ومنحنا السلام وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا واردة الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتلد ولد من الأضرار ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتلد صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتلد قام لم يتسع لسموات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل وان دهدور كلها امين. أيها الثلث القدوس ارحمنا، يا ثلث القدوس ارحمنا، يا ثلث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا اخواتنا الذين ركضوا يا رب ناحي نفوسهم، يا من بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب عيننا مكتباتنا اليك لان لك المجد العظيم تقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. السلام ولك نسالك القديسه ممتلئه اجل عذراء كل حين والد له ام المسيح اسالي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ورثت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسه اسالي رب عنا لا يسرع احمر نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم ولدتك تشفيع المين الجنس البشريه اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي لكلامنا وغفر لنا خطايانا. السلام لك عذراء الملك الحقيقي الحقانيه السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسالك اذكري أنا تشفي على المؤتمن يا ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: صوصيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس حسن بشارة معلمنا مريم التلبشير بركاته علينا امين.
5: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح فاه وعلمه قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزانة لانهم يتعزون، طوبى الودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى الجياع والعطاش الى الرب لانهم يشبعون، طوبى الرحماء لأنهم يرحمون، طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يكدون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
2: يا من في اليوم السادس من الساعة السادسة مرت على الصليب نجي خطيئة تجرى عليه أبونا آدم فردوس مزق سك خطيئنا يا المسيح لنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي وطرف طلبتي، التفت إلي واسمعني على الشيء وبكر وقت الظهر، كلامي أقول واسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الأسلم مرتع الصليب سان سلام وطرف خطيئة روح شبعه يتميد موتك رجوع إنسان جعل أخطب إليك زمت

0: الخطيه. اقض الاوجاعنا بالمك الشافي المحيا وبالمسامير التي سمرت بها. انقض عقولنا من تشرع ما لا يلي شوات عم يذكر احكامك السماية كرفتك
1: كينين كاي كيستوس يونس يون امين.
0: ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من اجل كثرة خطايانا، بل نحن بك نتوسل لزور منك يا ولية الاعظام الكثير اشفاعك قوية ومقبولة عند مخلص

0: اسكننا جدرعنا اللهم خلصنا من اجل مجد اسمك يا رب نجينا وافنا خطينا من اجل اسمك الخنور
1: كينينك عليك اسوس يونس ونيون امين
2: سنتخلص من فصل الارض كلها المسيح لنا عندما وصلت يديك الطارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرق قائلا المجد لك يا رب نسجد لشخصك غير الفاسد ايها الصالح طالبين مغفرة خطايانا ايها المسيح لنا لانك مشيتك سررت ان تصعد على الصليب لتنكل الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
1: كينينك عينك السوسيون السونيون امين
2: انت هي الممتلئه نعمه يا ولد الاله العذراء نعظمك لان من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه وننا نعيم الفردوس الاول من اجل هذا نمجد شكر غير المائد المسيح الهنا
3: كن مجدك ايها العذراء القديسه ولدك الاله لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا مجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل الكليس شهداء الكليس الصديقين سبات الكنائس وفر الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاص نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا على بدرس تألم وكبر وقام بين الاموات في اليوم السادس كان في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي الذي ناتي في مجدي لدين الاحياء والاموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بروح القدس رب المحيي نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين
4: يا حامل الله يا حامل خطيئة العالم كله

مو قلت جونت ما فاسس هو من كاثوليك انا ابوستوليكي ان اكليسيا انت ابنوت يا امين اسكن يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

واحد والابن القدوس واحد والروح القدس أمين. مبارك الرب الإلهي إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم

شبه موت تطفن بريفر بسناني ونعي فنوت بيوت بن شوي صوب النوت بن صوتير إيسوس بخريستو جفرس باذيني غونا ويسن إيرو واني إيرو أف شبتن إيرو نفتي أسو إيرو نفتي توتين أو إيتن شاري تاي أنوسا ينصف أول مارين ترو فباس انتف أري إيرو نخيم بايس وكفاي نملي أوتي

Eviotem ben choyos o penoti ben sotire sos bechrestos nashkurak على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك رب سترتنا عنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس، كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، كامل أعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا عن ساري شعبك، عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى

0: الأب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم النظر المرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ويرس معلمنا ديوسقورس وقديس أثناسيوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء وإسكان وقديس خانة زبيد فم القديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس رودافا 318 مقتنع 150 بالقسطنطينية 200 بس فم أبينا الطباب المكرم البابا الأنبط ودروس التاني فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الأب.
1: Yeah.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا آمين. لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، فما هو الصعود إلا أنه ذهب أيضا إلى جهات الأرض السفلى، فالذي نزل هو الذي صعد أيضا إلى جميع السماوات ليكمل كل شيء. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، لكي لا نكون فيما ما بعد أطفالا مضروبين بالأمواج ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، لننمو في كل شيء به إلى الذي هو الرأس المسيح، هذا الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل عرق، كمقدار عمل المواهب لكل واحد من الأعضاء، صانعا نموا للجسد لبنيانه في المحبة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا يا أخوتي. آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركته علينا آمين. وثبت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه، استأملتم إليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم، حتى يظهر النهار والنور يشرق

يظهر في قلوبكم، وهذا أولا فاعلموا أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس الله أناس بإرادة الله بالروح القدس، وقد كان أنبياء كذبة في الشعب مثل ما يكون فيكم معلمون كاذبون. هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قلبهم يجدف على الطريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتريئون بكم. وهؤلاء الذين ديناتهم منذ البدء لا تبطل، هلاكهم لا ينعس. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سيناء في لهيب النار على عليقة، فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يقصر أن يتألم، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت آنيتهن، ونزلت لأخلصهم، فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. هذا هو موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. هذا الذي أخرجهم صانعا عجائب.

0: كتائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل أنه سيقيم لكم الرب الإله من وسط أخواتكم نبيا مثلي له تسمعون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة. آمين.
1: اليوم 30 من شهر مصر أحسن الله انقضاء مغفور خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الأبد كلها آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 430 قبل الميلاد تنيح النبي العظيم ملاخي وهو أحد الأنبياء الصغار 12 وآخر أنبياء العهد القديم. تنبأ بعد السبي أثناء غيبة نحمية في شوشن نحو سنة 432 قبل الميلاد حيث كان الهيكل قد بني. تعرض في نبوته لحالة الفساد التي كان عليها الكهنة والشعب، كما أعلن كراهية الله الشديدة للطلاق ووبخ الأغنياء لقساوة قلوبهم على الفقراء وأنظر بحلول الضربات السمائية على المجدفين، وتنبأ عن بطلان ذبيحة العهد القديم وإقامة ذبيحة العهد الجديد، كما تنبأ عن سر تجسد الإله بقوله وذي الوقت يأتي إلى هيكله السيد الذي تلتمسونه وملاك العهد الذي ترتضون به هو ذا يأتي قال رب الجنود. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بركة صلوات ملاخي النبي فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل.

أهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا.

وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدوا جميعا يستعفون بصوت واحد. فقال الأول: إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني لأني لست آتٍ. وقال آخر: إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك

أن أجيئا. فجاء العبد وأخبر سيده بذلك، حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: اخرج سريعا إلى الأزقة وشوارع

0: من صوفيا سيبروس خمين كرياليسون كرياليسون خنقوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإلان واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلها نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا لعهد بلاطس بونتيوس تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي منبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع وعدية واحد مغفرة الخطايا و

ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد. أما الحمل فروحي والسكين.

القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت على الحجروس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس.

0: العارقين كلنا يا سيدنا تناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي المسيحك احفظها بالسلام جميع الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها واذكر بابنا الطباوي المكرم رئيس الاساقف وبطريركنا البابا الانبا تواتروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمه الحق باستقامه انا بهم على كنيستك المقدسه يرعوا خطيئك بسلام. اذكر يا رب القمامسه والقصوص الارثوذكسيين

أصعدها كم مقدارها كنعمتك في الرحمة والأرض لرواح الثون تكسر أثناء الزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت

رب ابن ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسيك تفضل ان تذكر جميع قديسين الذين ارجوك من ذنبان ابان قديسين رؤساء الاباء والانبياء ورسل مبشرين وانجيين الشهداء المعترفين وكل ارواح الصديقين الذين كملوا في الايمان بالاكثر القديس

ونص رئيس الشمس والشهداء ناظر إلى رنجي مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريق قديس سويرس ومعلم ناديوس قولوس وقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء وإسكان القديس يوحنا داب الفم القديس ثودوسوس وقديس توفيروس القديس ديمتروس وقديس كيروس وقديس باسينيوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرمني 318 مقتنع من القيام 150 بقصة متين بأباسوس أبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس ويلبر أنبا بولا ثلاثة أنبا مقرة القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبان أنبا يؤنس قمص وأبانا أنبا بيشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا إبراهيم مسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشزياكون حبيب جرجس وأبونا يوسطس الأنطوني وأبونا بيشوي كامل وأبونا بخير إبراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي نعم.

0: أسمى أبانا البطارق القديسين الذين رقدوا الربنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا
1: هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسمائهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا الإيمان بالمسيح تفضل يا رب نيح نفس عبدتك المرحومة ألكسندرا عبد إسكندر التي لا تسكار الأربعين والذين لهم تسكار السنة مجد حلمي جندي نبيل عوض ميخائيل حنا وميري تكلا مرجان ومسيحة كمال ولين حلمي وأمل يا عبد الملك والبير فايز وفوزية مرقص ونادية موسى وديفيد عاطف وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق ويا

الذين أخذت نفوسهم نيحا بفردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم

تغلق بعزك ما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بارك

إلا بربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركات وصعود أسرار إلهية.

الحكمة أين مسكنها؟ أين مواطنها؟ أين آثار طريق ومن عبر البحر واشتراها بذهب نقي؟ من صعد فوق السحاب وأنذلها؟ الإنسان الفاني لا يعرف طريقها، هي منسية من كل البشر، مختفي عن الملائكة الذين يحصلون عليها ينالون نعمتان، والذين يبغضونها يحبون الموتى، هي أجمل من

هي خير من اللآلئ وكل كرامة لا تساويها، لها المشورة والقدرة والمعرفة، بها يملك الملوك وبها يملك الرؤساء وبها يكرم العظماء. هي تحب الذين يحبونها وتحفظ الذين يحفظونها.

أبينا يعقوب ثم ظهرت على الأرض ومشت كإنسان، هو ذا الحكمة قد بنت لها بيتا، أسست أعمدتها السبعة، ذبحت ذبائحها، سكبت خمرها، أرست مائدتها. بيتها هو الجامع الرسولي الكنيسة، وأعمدتها السبعة هي أسرار الله المحيية. الحكمة أرسلت عبيدا ينادون على الدوام قائلين: من هو بسيط فليمن إلي. ولناقص الفهم تقول له: هلما قل من خبز.

فهي مخلصنا يسوع المسيح الذي فدانا بذبيحة جسده واشترانا بسفك دمه واختارنا لملكوته الأبدي. لهذا نسألك يا سيدنا أن تعطينا أن نجد

0: تقبل منا أصوامنا وصلواتنا لك بدالة البرين نصرخ إليك يا أبانا السماوي قائلين جيبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.

0: Jesús, واحد والروح القدس.
1: يرني باسيا.
0: يطب نفماتي.
1: صوم مجيون كيمة ميون ليسنون إيسو خريستو تو إيوتو

هذا والجسد المحيى الذي خذ ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا وآلة الله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع الهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشم الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول

صلي مع بعض صلاة بعد التناول هتطلع معانا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليل، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني الدخول لعرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي يزداد في الفضيلة ثبات النمو، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة خلاص لباسا للنعمة، وحل ميلاد جديد طهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاء الحب وفرح وسرور أبديا. ولجاء بحسن قول أمام بركة الرهيب، وسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، سيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي إرادتك وباركها، تكون طوعي مشيئتك. احيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الذوائب عن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطش وادر ملايين محبتك في قلبي. تلاف بحنو ورف كل ما ينقصني، امكس معي لأن النهار قد ماء، رافقني انسى من النهار. فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا رب الى الابد. امين.

0: ذلك على
1: على
0: الأرض،
1: الأرض،
0: خبزنا
1: خبزنا
0: كفافنا
1: كفافنا
0: أعطينا
1: أعطينا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: المذنبين
1: المذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة،
1: تجربة،
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير،
1: الشرير،
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: المجد
1: المجد
0: الأبد،
1: الأبد،
0: آمين.
1: آمين.
2: تكن مع جميعكم، امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: محتاج معاذ روح القدس الذي سرسل الآب باسمي فأعلمكم كل شيء وأذكركم كل ما قلته لكم. سلام أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم يعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أن أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأن أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبكم وأوصاني بهكذا أفعل. قوم ننطلق من هنا، أنا وقد محقي بالكرم. كل لص فيها لا يأتي بثمر أقطعه، وكل ما يأتي بثمر أبقيه لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
1: شبرسوس بيكوت ناثوس من مات وابج كسم أنا روح قدس أمس تعالت مزق السنة صانك في الساعة الثالثة هذا نزع صانك في عشاء قرب من قف الله روح مسك في عشاء تروح قدامك روح قدس لا تنزع سابت ريك أيوك أيوب نمات يا يار مسك تروح قدس من قف السنة صانك في الساعة الثالثة هذا نزع صانك في عشاء ربنا وسع مسيح من الله كلمة روح مسك محي روح نبلا فرق قدس عودة رسولتا قدر كل شيء لأنك أنت هو ديار نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت العالم ارحمنا
2: كينين كاين كستوسيون الصونيون آمين
1: يا ويت لأنك كامل الحقيقي ارحم العنقود حين سألتنا من على أمر رسول خلصت في سمارك رب لهنا مبارك رم يوفيه طريقا لأنه إلى خلاصنا
2: كينين كاين كستوسيون الصونيون آمين

0: الملك السميع المعزر والحق الحاضر في كل مكان والملك كل كائن ذو الصالحات ومعطي الحياة اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل لدن سيء الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا
1: آمين.
0: إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء ولدت لله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس قاي قدوس حي لزي موت لزدنا عزر أرحمنا. قدوس الله قدوس قاي قدوس حي لزي موت لزدنا عزر أرحمنا. قدوس الله قدوس قاي قدوس حي لزي موت لزدنا عزر أرحمنا. صعد السماء ترحمنا مجد الله والابن روح القدس عينه كل وين دودو كلها امين. يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا ذنبنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب اغفر لنا مرضى شعبك شيء من جسمه القدوس ابائنا واخواتنا الذين اقضوا يا رب نحن نفوسهم يا من اوبه خطايا يا رب ارحمنا الزبا خطايا نعين اطباتنا اليك لك المجد الله يزيد تقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بان الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لعلنا لك الملك والقوة والمجد للابد امين. السلام عليك سيدنا القديس ممتلا مجدا عذراء كل حين وليت الله امر المسيح يسوعنا الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لنا تنزل حقيقه المسيح لنا عذراء القديس اسال يا رب عنا السلام عن انفسنا واغفر لنا خطايانا. اتعظم مريم وليت الله القديس الشفيع امين انجس بشرية اشفع فيها من المسيح الذي كان غفر لنا خطايانا. سامك تمك عزاك حقا محقنا فضل سنواتنا عملوا إن السلس كلنا شفيا وانتهينا مام ربنا يسوع المسيح يحفر لنا خطايانا.
2: زوكسا سيوسي من قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
3: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس قدم اليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا توب للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. توب للحزان الآن لانهم يتعزون. توب للودعاء لانهم يرثون الارض. توب للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون. توب للرحماء لانهم يرحمون. توب لانقياء القلب لانهم يعينون الله. توب لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله. توبوا للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. توبوا لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهل لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فإيسا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعض لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على منارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالح فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد الله دائما.
2: نسجد لك يا المسيح إلهنا ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق صخ خطايانا يا المسيح إلهنا ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي يقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي

0: أمرت على الصليب في الساعة السادسة واخترت الخطيئة بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحيية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وائل له العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأمة الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لنا عند وسط يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كلهم تسرق قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأن مشيئتك سرورة تسعد على الصليب من أجل الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعلم

0: نعظمك لأنه من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وباطل الموت أمواتا كنا فنهضنا وسخخنا الحياة الأبدية لأننا نعيش في الفردوس الأول من أجل هذا نمجد شكر غير المات المسيح لأن لأنه قوي.
1: سبعتك انا زفران خطايانا بشر بالثالوث القدوس لاوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ان الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا بلاص الموت تألم كبرى قام بين الموات في اليوم الثالث من في الكتب وجلس عن يمين أبي وأدنيت في مجدي لدينا الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيا المباسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإبن
2: الناطق بها كنيسة واحدة مقدسة
1: جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة من فرقة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.

0: القدوس رب السماوات السماء والأرض ملؤوتها من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله لأن ضعفت الكل يا ثالوث قدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شريرنا ودي قد نسواك حلو أخرى اصفح لنا إلا عن سيئاتنا لا تصنعنا بإرادتنا ولا تصنعنا بغير إرادتنا لا تفعلنا بمعرفة تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا الاسم القدوس الذي يزدهر علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين
1: مجدا وإكراما إكراما إذا للثلث القدوس ألا والابن والروح القدوس سلاما بنيان كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدموا بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء

choice if not he be one to crat or if you to min choice or be not your own series was be Christos nash korak على كل حال ما كل حال وفي كل حال انك سرتنا انت نحوصتنا قولتنا اليك

إذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار.

الكنيسة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العالم.

يكون محالا لي من فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه منافاه 12 رسول ومن فم ناظر الله الانجيل مرقس الرسول طار الشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسكوروس والقديس اثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنه والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس اغرغوريوس ومنافاه 318 مجتمعين بنيقيا وال150 بمدينه القسطنطينيه وال200 بافسوس ومن فم أبينا رئيس الكهنة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني ومن فم أبائي الكهنة ومن فم حقاراتي لأنه مبارك مملوء مجد اسمك القدوس أيها الأب والابن الروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الدهور كلها آمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا أمين. لذلك يقول: إذا صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، فما هو الصعود إلا أنه ذهب أيضا إلى جهات الأرض السفلى؟ فالذي نزل هو الذي صعد أيضا إلى جميع السماوات ليكمل كل شيء. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضروبين بالأمواج ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة لننمو في كل شيء به الذي هو الرأس المسيح. هذا الذي منه كل جسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل عرق، بمقدار عمل المواهب لكل واحد من الأعضاء، صانعا نموا للجسد لبنيانه في المحبة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي.
1: كاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركاته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعم ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب، مثل ما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يكحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم، ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين ديناتهم منذ البدء لا تبطل، وهلاكهم لا ينعس. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: الابراكسيس فصل من اعمال ابائنا الرسل الاطهار المشمولين بنعمه الروح القدس بركتهم المقدسه فلتكن معنا امين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في بريه طور سينا في لهيب نار على علقه. فلما راى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتامل صار صوت الرب قائلا: انا هو اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فارتعد موسى ولم يقصر ان يتامل. فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. قد رأيت عينا مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأخلصهم. فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. هذا هو موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. هذا الذي أخرجهم صانعا عجائب وإياث في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: إنه سيقيم لكم الرب الإله من وسط إخوتكم نبيا مثلي له تسمعون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. اليوم 30 من شهر مصر المبارك أحسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا، ونحن في ضوء اطمئنان مغفوري الآثام والزلات من قبل مراحم الرب آبائي وإخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 430 قبل الميلاد تنيح النبي العظيم ملاخي، وهو أحد الأنبياء الصغار الاثني عشر وآخر أنبياء العهد القديم. تنبأ بعد السبي أثناء غيبة نحمية في شوشن نحو 432 قبل الميلاد، حيث كان الهيكل قد بني. تعرض في نبوته لحالة الفساد التي كان عليها الكهنة والشعب، كما أعلن كراهية الله الشديدة للطلاق ووبخ الأغنياء لقساوة قلوبهم على الفقراء، وأنذر بحلول الضربات السمائية على المجدفين، وتنبأ عن بطلان ذبيحة العهد القديم وإقامة ذبيحة العهد الجديد، كما تنبأ عن سر التجسد الإلهي بقوله: وللوقت يأتي إلى هيكله السيد الذي تلتمسونه وملاك العهد الذي ترتضون به، هو ذا يأتي قال رب الجنود. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبدا. أمين.

السيد الربيع يسوع المسيح إلهنا الذي خطب التلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا لنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم قوم لنا تسمع فلنستحق ان نسمع نعمل بناجيلك المقدسه بتلبط

اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرنا وصنا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك يا رب الهنا، الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم، المرضى عايش فيهم، لانك انت حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا.

نخن ابراهيم شو سنتينكم كي يري افلوكو سويك تو كاتا لو كان اجيو افانجيليو تو انا غنوس ما

النبي والملك بركات على جميعنا. ذبيحة التسبيح تمجدني، وهناك الطريق حيث

في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدوا جميعا

أسألك أن تعفيني لأني لست آت. وقال آخرون إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها. أسأل

البيت وقال لعبده: اخرج سريعا إلى الأزقة وشوارع المدينة وادخل إلى هذا المكان، ادخل إلى هذا المكان المساء.

ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد: اخرج إلى الطريق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتع

0: صوفي سبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض لا يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح

كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء، لأن صلب عنا على بيلاطس البندي، تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء، نعم هم بالروح القدس الرب الموحد المبسط من الآب.

وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة

هذا الذي ينفق بواسطة المي والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا طارا بروحك القدوس. هذا الذي حب خاصة الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت.

نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة، قيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوث عن يمينك أيها الآب، ودور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال.

ولمن قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة.

هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الاساق فيرتكسين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبا طوال

الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على بيعتك المقدسة، رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين.

تفرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين

0: اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

Nem benutin zeke uns benishti av Antonius.

يا كل أحد يا رب، الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإمام المسيح. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا المرحومين متلدا زكي نشأة فريد عدلي ويصا كمال جرجس سعد الله عبد المسيح ممدوح بشرى منير اسكندر وجدي نبيه نبيه اسكندر جورجيا نقولة رينيه رسمي. تفضل يا ربنا يحلفوس ومجمعين في احضان ابان القديسين.

الذين خس نفوسهم نيحهم فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع نحن أيضا غرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك.

رغبه الكل ابو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، لانه جعلنا ان نقف في هذا الموضع المقدس نرفع ايدينا الى فوق نخدم اسمه القدوس، وايضا فلنسال جعلنا مستحقين لشركه وتناول

ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا، اغفر لي خطايا كثيرة حيث كثر الاستمرار، تكثر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي. لا تمنع شعبك نعمة روح القدوس. اللهم حللنا، حلل يا رب كل شعب، كل خطايا، كل أنا، كل كحول، كل يمين كاذب، كل مخفر، نملا على البلد قول فلهم اكمل كتب يا رب أسمعنا كل سيما كل سيما كل سيما. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة،
1: خلصت حقا ومع روحك

أعترف النفس الأخير هذا وجسد المحدة من وحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل ويت لها الطاهرة قديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع الوهود بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمامه بيلاطس البنطين سلم على خشبة الصليب المقدسة بإرادة الوحدة عنا كلنا بالحقيقة يؤمن لاهوته ولم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن.

بالحقيقة يا أمين، اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بناشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة الساعة

0: اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن عباد المسلمين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

A mí los rusos. الأصحاح السادس عشر. ثم وصل إلى دربة والاسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة، ولكن أباه يوناني. وكان مشهودا له من الإخوة الذين في الاسترة وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يكتازون في المدن، كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فيريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية، فلم يدعهم الروح. فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس. وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مكيدوني قائم يطلب إليه ويقول: اعبر إلى مكيدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكيدوني، متحققين أن الرب قد دعانا لنبشره. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكيدونية وهي كولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما. وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية، بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا، متعبدة لله. ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها، طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم، أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، وهما يهوديان، ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها، إذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما، ومزق الولاة ثيابهما، وأمروا أن يضربا بالعصي. فوضعوا عليهما ضربات كثيرة، وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه، ألقاهما في السجن الداخلي، وضبط أرجلهما في المقطرة. ونحو نصف الليل
كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هرب. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا هاهنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاة

كانت قد أرسلوا أن تطلقا، فاخرجا الآن واذهبا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام، فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة. فخرجا من السجن ودخلا عند ليدية، فأبصرا الإخوة وعزياهم ثم خرجا. الأصحاح 17. فاجتازا في أنفيبوليس وأبولونية، وأتيا إلى تسالونيك حيث كان مجمع اليهود. فدخل بولس إليهم حسب عادته، وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فغار اليهود غير المؤمنين، واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، وتجمعوا وسجسوا المدينة، وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر، قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوه. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيك، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم: هل هذه الأمور هكذا؟ فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من تسالونيك أنه في بيرية أيضا، نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلا وتيموثاوس فبقيا هناك. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا، ولما أخذوا وصية إلى سيلا وتيموثاوس أن يأتيا إليه بأسرع ما يمكن مضى. وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعضهم: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ وبعض إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيام. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس،

0: قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه.
1: أما الأثينويون أجمعون والغرباء المستوطنون
0: فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينويون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر، نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون، والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامارس وآخرون معهما.
2: يقول السيد المسيح: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلام بل يجد نور الحياة. ما معنى أن السيد المسيح هو نور العالم؟ على جبل التجلي السيد المسيح تغيرت هيئته قدام ثلاثة من تلاميذه، ووجهه كان بيضيء كالشمس وهي تضيء في قوتها. فمن ناحية أن الله هو نور، فبلا شك طبعا أن نور السيد المسيح هو أقوى نور في الوجود، لأن هو النور الإلهي. وشاول الطرسوسي اللي هو بقى بولس الرسول بعد كده، لما ظهر له المسيح في طريقه إلى دمشق وكان لسه يهودي، فشاف المسيح في السماء ونور حواليه، لدرجة أن شاول عينيه اتعمت وما فتحش إلا لما أسقف دمشق حنانيا حط إيديه على رأسه وعمده، وبقى في بعد كده هو بولس الرسول. فلما الأسقف حط إيديه على رأسه نزل من عليه قشور وفتح. وربنا قال لموسى على الجبل، المسيح لما شافه موسى وقال له: أرني مجدك، قال له: الإنسان لا يستطيع أن يراني ويعيش.

يعني النور بتاع السيد المسيح نوره لا يستطيع أن يحتمله إنسان بالجسد الحالي قبل جسد القيامة الممجد في الأبدية. الإنسان لا يستطيع أن يراني ويعيش، لأنه قال له أرني مجدك، يعني عايز يشوف ملء مجده. فقال له لو شفت ملء مجدي هتموت. فقال له أحطك في نقرة في الصخرة وحط إيدي عليك وعدي وتشوفني من ورا، لكن وجهي لا يرى. بعد كده موسى نزل من على الجبل وشه بيلمع، فالناس مش قادرة تبص لموسى، عينيها بتزغلل بتتخطف. فحط برقع على وشه. طبعا اللي بيحطوا برقع زمان كانوا الستات بس، لكن موسى النبي اضطر يحط برقع من شدة النور اللي طالع من وشه. لكن ايه معنى ان المسيح يقول انا هو نور العالم؟ من يتبعني فلا يمشي في الظلام. مكتوب عنه كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. يوحنا قال كده في أول الإنجيل بتاعه عن السيد المسيح، النور الحقيقي. الشمس لها نور والقمر بيعكس نور الشمس، لكن القمر نفسه جسم معتم. فممكن على القياس ده نقول إحنا المسيح قال أنتم نور العالم، بس النور بتاعنا مش من جوانا، ده منعكس من نور المسيح، لكن هو النور الحقيقي، هو أصل النور، مصدر النور. لكن نور القديسين ده نور منعكس من نور السيد المسيح. يبقى الفرق بين إن إحنا نور العالم وهو قال أنا هو نور العالم، إن هو النور الحقيقي وإحنا نور منعكس، منعكس من النور الحقيقي. فما معنى كلام السيد المسيح أنا هو نور العالم؟ الشيطان أظلم حياة البشرية، فالإنسان اللي بيكره بيقول عنه الكتاب أنه في الظلمة يسلك وإلى الظلمة يمضي، لأن الظلمة قد أعمت عينيه. لو الإنسان عايز يحب، المسيح بيقول أحب عدائك، عايز يحب محبة حقيقية ما يقدرش يحب من غير المسيح. يعني ما يقدرش يحب أعدائه. لما بيكره يبقى الظلام دخل إلى قلبه. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وهو في الظلمة يسلك وإلى الظلمة يمضي، لأن الظلمة قد أعمت عينيه. استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، لما بولس واللي معاه رجموه صلى وقال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. أيها الرب يسوع اقبل روحي، وجس على ركبتيه ورقد. طيب لما هو بيترجم بيصلي من أجل اللي بيرجموه، ربنا استجاب وظهر للشاول وحوله إلى أعظم كارث في المسيحية. محبة استفانوس غيرت حياة بولس الرسول من يهودي متعصب إلى أعظم كارث بالمسيحية في العالم، في تاريخ المسيحية كلها. فالكراهية تطرد النور من القلب. شيطان بيسكن جوه قلب الإنسان. المسيح لما بيقول أنا هو نور العالم، يعني لما المسيح ينور قلبك تقدر تحب. لما المسيح ينور قلبك تقدر تشتاق إلى الحياة الأبدية وتحتقر وتحتقر المادة، تحتقر المادة.
يعني ايه؟ يعني الانسان اللي بيحب العالم بيقول عنه الكتاب ان محبة العالم عداوة لله. محبة العالم يعني، طب بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لا، محبة العالم يعني محبة الذهب والفضة والعمارات والفلوس، محبة المال التي هي أصل لكل الشرور. فلما بيقول المسيح أنا هو نور العالم، يعني لما ينور قلبك ما يهمكش الغنى. الشهيدة دميانة كانت بنت الوالي، تركت المال والغنى والزواج وبقت رهبة هنا في البراري، ما همهاش بريق الألماز والذهب. لما بيقول أنا هو نور العالم، يعني الإنسان طريقه يبقى منور. قال من يتبعني فلا يمشي في الظلام. الشيطان بيوعز للإنسان أنه يرتكب المعاصي، الشهوات الجسدية. عشان كده السيد المسيح قال إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ إذا كان النور اللي فيك ظلام فالظلام كم يكون؟ سراج الجسد هو العين. لما قال السيد المسيح كل من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه، يعني مش المشكلة إنك تزني أو ما تزنيش، لكن المشكلة إنك أنت كمان نظرتك تبقى مقدسة. لأن الشهوة بتبدأ من النظر، وبعدين تتفاعل مع المشاعر من جوه. فالخطية إذا حبلت تنتج شهوة، والشهوة إذا كملت تنتج موتا. لما بيقول أنا هو نور العالم، يعني معناها يقدس الحواس بتاعت الإنسان تبقى حواس مضيئة، زي الخمس عذارى الحكيمات والخمس عذارى الجاهلات. الخمس عذارى الحكيمات والخمس عذارى الجاهلات، الفرق بين الحكيمات والجاهلات ايه؟ تقدروا تقولوا لي؟ قول لي الفرق بين الخمس عذارى الحكيمات والخمسة الجاهلات، كان الفرق ايه؟ المصابيح بتاعت الحكيمات كانت ايه؟ منورة، والجاهلات كانت بتطفي. يبقى الفرق هو النور، الفرق هو النور بسبب عدم وجود زيت كفاية، مفيش خزين زيت. فالحواس الخمسة المضيئة، بيقول السيد المسيح أنا هو نور العالم. هل تقدر إن عينك تشوف مناظر موجودة مثيرة للشهوة، يعني قصدي المناظر اللي موجودة في العالم، وما تشتهيش هذه المسألة؟ يقدر الروح القدس يقدس الحواس ويخليها حواس طاهرة. يبقى ما معنى ان المسيح بيقول انا هو نور العالم؟ يعني المسيح عايز يخش في القلب من جوه، يطرد الكراهية، شيطان الكراهية، يطرد شيطان الزنا، يطرد الشهوات الرديئة، يغير طبيعة الإنسان. في واحد بيروح للدكتور
ده سؤال هقوله. يقول له سامحني يا دكتور، ها؟ ما تقوله بصوت مسموع. بيقول له شفيني، مش كده؟ يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ شفيني. طب دلوقتي المسيح هو الطبيب بتاع ارواحنا، لو رحنا نقول له سامحنا مش كفايه؟ امال هتخش الملكوت ازاي؟ لازم ربنا يسامحك ويشفيك في نفس الوقت، لانك اذا ما شفتش هترجع تاني لنفس الخطيه. وينفع تخش ملكوت السماوات وانت فيك عوامل الظلمه الروحيه؟ ينفع؟ لو الانسان دخل ملكوت السماوات من غير ما طبيعته تتغير، هيروح هناك يعمل ايه؟ لو طبيعته ما اتغيرتش هيعمل ايه هناك؟ هيتخانق، هيشتهي، هيخطئ. يبقى لما يقول له يا رب سامحني ده شيء جميل، لكن اهم من انه يقول له سامحني يقول له يا رب اشفيني. فلما يقول له يا رب اشفيني هيبقى ساعتها المسامحه لها معنى، لانه هيشفى ولا يخطئ، زي ما قال المسيح للمفلوج بعد ما شفاه، قال له لا تخطئ أيضا لئلا يصير لك أشر، لا تخطئ أيضا لئلا يصير لك أشر. فربنا عايز يشفينا عشان يسامحنا، يشفينا من مرض الخطية. لما بيقول أنا هو نور العالم، يعني هو اللي بينور حياة الإنسان، هو اللي بينور بصيرته، هو اللي بينور قلبه. أيضا الإنجيل لما بنقرأ الإنجيل بننور شمع حواليه. ليه؟ لأن الإنجيل هو نور العالم، الإنجيل هو كلام السيد المسيح، كلام المسيح بينور القلب. وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلامك يا رب بينور طريقي. والسيد المسيح قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. فلابد أن احنا نستنير بكلام ربنا. المسيح هو نور العالم لأنه هو اللي قدم لنا الدليل القوي على محبة الله للبشرية حينما صلب على الصليب. والمسيح هو نور العالم لأنه هو الذي قدم لنا الدليل القوي أن هناك حياة أخرى بعد الموت بقيامته من الأموات. وعشان كده الملائكة اللي كانوا عند القبر كانوا منورين أنوار القيامة، ولغاية النهاردة قبل عيد القيامة بساعات بيطلع نور من قبر المسيح كل سنة في كنيسة القيامة في القدس، وتنور النور ده ينور كل الأناديل اللي في سقف الكنيسة، وينور الشمع اللي في إيدين الناس، كل واحد في إيده 33 شمعة ينوروا. النور ده بيبقى نور كده ما يحرقش، يعني لو حطيته في وشك ما يحرقش شوية، وبعدين يتحول إلى اللون الأصفر، بيبقى الأول مزرق كده. عشان كده الناس ابتدت تسمي اليوم ده سبت النور، عشان النور بيطلع قبل قداس عيد القيامة. لو عملوا الحكاية دي وفتحوا صندوق المنديل ساعة القداس محدش هيعرف يصلي، فبيعملوه قبل قداس عيد القيامة بشوية. لكن المسيح قام فجر الأحد، ما قامش يوم السبت، خلي بالك، زي ما بنقول

الجمعة العظيمة، السبت هو السبت العظيم، ده السبت العظيم زي الجمعة العظيمة. ففي يوم السبت ده بنبقى بنستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد. نور، نور القيامة أنار العالم كله بحسب القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح.

0: ومثاله القدوس، وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. المسيح هو اللي يخليك تعرف من هو الآب السماوي، لأنه قال من رآني فقد رأى الآب. فلما فيلبس قال له أرنا الآب وكفانا، قال له أزمانا هذا مدته عشت معكم ولم تعرفني يا فيلبس؟ ألست تعلم إني أنا في الآب والآب فيا؟ عشان كده بنقول الذي أظهر لنا نور الآب في القداس الإغريغوري، الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية، هو الذي يعرفنا من هو الله. حقيقة الله نعرفها بواسطة السيد المسيح. لو النور ده اتطفى دلوقتي في الكنيسة محدش هيبقى شايف حد. النور بيخلينا نعرف طبيعة الأشياء، نعرف صحة الأمور، تعرف تشوفني أنا وأنا بكلمك. فالمسيح هو نور العالم لأنه خلانا نعرف من هو الله، وقال من رآني فقد رأى الآب. فلا نستطيع أن نعرف الله إلا بالمسيح. هل هو مجرد نور وخلاص؟ ما ممكن نجيب 60,000 كشاف وننور الدنيا، لكن الكشافات دي ممكن ما تقدمش ولا تأخر. المسألة مسألة إن العقل ينور، العقل ينور يعرف الحقيقة، زي ما قال وتعرفون الحق والحق يحرركم، تعرفوا الحق. عشان كده القديسين عاشوا حياة نورانية واستناروا بالنعمة الإلهية، والمسيح كان هو النور بالنسبة لهم.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. المرة اللي فاتت أخذنا فكرة سريعة عن مقدمة بخصوص سفر يشوع ابن سيراخ. أنا عايزكم تتصوروا لما ترجم هذا السفر من اللغة العبرية. تعرفين اللغة العبرية في قبل السبي تختلف عنها بعد السبي، السبي البابلي. كتب سفر ابن سيراخ باللغة العبرية وترجم حوالي سنة 132 قبل الميلاد، يعني في القرن الثاني، واللي ترجمه حفيد يشوع نفسه واسمه أيضا يشوع، عشان كده يشوع ابن سيراخ هو اللي أعطي لي بوحي الروح القدس أن يكتبه، وحفيده واسمه برضو يشوع ابن سيراخ. أنا عارفين الفاميلي نيم ببدايم مع الحفيد أو الأحفاد. فعايزك تتصور وهو داخل يشوع الحفيد إلى مدينة الإسكندرية، وهو داخل مدينة الإسكندرية لقي أن في مجموعة ضخمة من شعبه من اليهود موجودين في إسكندرية. كان في مجتمع يهودي ضخم، يقال أن كان عدد اليهود يمثل ثمن الشعب الموجود في إسكندرية ككل، سواء كان مصريين أو رومان أو من جنسيات أخرى. فكان يمثلوا مجموعة لها كيانها، وكان لهم دورهم الكبير في الجانب التجاري والاقتصادي، وأيضا كانوا يعتزوا بمعابدهم ولهم مدارسهم اليهودية، زي ما أيضا وجدت الثقافات اليونانية بمدارسهم. لما دخل يشوع ابن سيراخ وشاف اسكندرية في جمالها، وإزاي اسكندر الأكبر اهتم بها جدا، وجول بعدهم من كل الملوك اللي بعديه، وكان مهتمين جدا بالجانب الجمالي، الجانب المعماري.

الجانب الثقافي، الجانب الفلسفي، كل الجوانب دي كانت اسكندرية تعتبر المركز الأول في الشرق كله للفكر اليوناني أو للثقافة بوجه عام. يشوع إنسان كان ملتهب بالروح وغيور جدا ومحب جدا للناموس والشريعة وملتصق بالله، فخشي على شعبه إنهم بشويش بالتدريج يتساهلوا مع الفكر اليوناني والثقافة اليونانية، وتحتل الثقافة اليونانية مكان الشريعة أو مكان الفكر الإلهي أو الفكر التعبدي الخاص بشعب الله. ولذلك اهتم بترجمة هذا السفر اللي كتبه جده بوحي الروح القدس، يترجمه إلى اللغة اليونانية لكي يبرز لليهود اللي أصبحت ثقافتهم ثقافة هيلينية أو يونانية أن يفتخروا بكلمة الله. وطبعاً عارفين أيضاً ترجم كل العهد القديم إلى اللغة اليونانية، وكان ده بتدبير ربنا العجيب. بعد أحياناً أفكر ليه ربنا سمح بهذا. تخيلوا معايا لما الشعب رجع، ما هي مش ناحية تاريخية شوية، لما الشعب رجع مع زروبابل حوالي 50,000 واحد في الدفعة الأولى إلى أورشليم، وبعدين جوا مجموعة صغيرة مع عزرة، والمرحلة الثالثة المجموعة اللي جت مع نحمية، العدد كله على بعض ما يطلعش 60,000، والباقي كله قال لأ احنا نقعد في بابل. فبتدبير إلهي عجيب اتفشكلوا أو اتنثروا في كل بلاد العالم في ذلك الحين. يعني تلاقي في اسكندرية كان ليهم مجموعة ضخمة، وأيضا في منطقة الفيوم، وأيضا في منطقة أسوان في عند جزيرة الفيلة كان في كوميونيتي ضخم جدا لليهود، ووجد أيضا مجامع لها تقديرها زي أيقونية في آسيا الصغرى، زي ما بنشوف في الرحلة الأولى التبشيرية بتاعت بولس الرسول، أو في روما زي ما بنشوف في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، نلاقي جروب ضخم لليهود وجروب ضد اليهود من الأمم اللي صاروا مسيحيين. نفس الحكاية في كورنثوس، نلاقي مجتمع يهودي ضخم مع مجتمع أيضا من الأمم. تقول لي ليه ربنا يعني عمل، إذا صح باللغة العامة، بعزقهم كده في وسط العالم؟ تخطيط إلهي جميل ورائع لقبول العالم الخلاص بتاع المسيح. يعني تخيل معايا بولس وبرنابا لما يدخلوا أي مدينة، أول حاجة يسألوا عنها فين المجمع اليهودي، يقولوا في الحتة الفلانية، يطلع يتكلم، الغالبية من الأمم يقبلوا الإيمان ومجموعة ليست بقليلة من اليهود، وبقية اليهود يقفوا ضدهم، يسيبوا أيقونية، يروحوا لسترة، يروحوا دربة، يروحوا أي مكان في أوروبا، تلاقي أول عمل ليهم هو في وسط الإيه؟ في وسط المجمع اليهودي. ليه؟ لأن هو ده المكان اللي يبتدوا بيه. وكأن الله كان يهيئ للرسل مراكز في كل منطقة في العالم عشان يقدروا يدخلوا يتكلموا عن الخلاص ويتكلموا عن النبوات والعهد القديم مترجم للغة اليونانية. فيجي الراجل الأممي يقول إيه الكلام اللي بيقوله بولس ده أو سيلا أو برنابا أو غيرهم، يفتحوا الكتاب المقدس ترجمة السبانية يقروا، يقولوا ياه معقول من 1000 سنة داود النبي قال الكلام ده؟ معقول أشعيا النبي من 730 سنة يتكلم عن الصليب؟ معقول زكريا قبل مئات السنين يتكلم عن دخول المسيح إلى أورشليم راكبا على أتان وجحش ابن أتان؟ فكانت خطة إلهية جميلة أنه في كل العالم وجد مجامع يهودية لنشر الإيمان المسيحي من غير ما يدروا.
ان كل رسول يروح يبتدي معاهم وبعدين يطردوهم، فتبتدي كنيسة خلطة بين الأمم وبين اليهود في كل بلاد العالم. دي مقدمة سريعة عشان نعرف إيه خطة ربنا الجميلة في إنه يبعت حتى يشوع ابن نون الحفيد يترجم السفر اللي كان مكتوب باللغة العبرية. وللأسف أغلب السفر باللغة العبرية ضاع، واللي فاضل معانا باللغة اليونانية، وجزء كبير وجد في معبد بالقاهرة وبيحتفظوا به وشبه مطابق للترجمة اليونانية. هنبتدي النهاردة بمقدمة النص. يقول إيه الكاتب؟ طبعا يشوع الحفيد يقول إيه: لقد تلقينا من الشريعة والأنبياء ومن اقتفى أثرهم كثيرا من الأمور العظيم. هنا بيذكر ثلاث حاجات: الشريعة والأنبياء واللي اقتفى أثرهم. وده التقسيم الطبيعي اللي كان موجود عند اليهود للكتاب المقدس العهد القديم. كانوا يقسموا العهد القديم، احنا بنقسمه حاليا كام قسم؟ 4 أقسام: الشريعة، وبعدين التاريخ، الأسفار الحكمية، وبعدها النبوات. أقولهم تاني عشان ننساهمش: أسفار موسى الخمسة، الشريعة بنسميها التوراة أحياناً، وبعدها الأسفار التاريخية، بعدها الأسفار الحكمية أو بتاعت الأشعار، وبعدها النبوات. اليهود كان ليهم تقسيمة تانية، يبتدوا بالشريعة ويسموها التوراة زينا، وبعدين النبوات ويسموها نابويم، يه ميم في العبري زي ألف ته المؤنث في العهد في العربي، أو واو نون أو يه نون في المذكر، يعني الجمع للكلمة. نقول مثلا أي كلمة بنجمعها غالبا بنحط واو نون أو يه نون في لما تبقى مجرورة أو منصوبة، وفي المؤنث بنحط ألف ته، زي مثلا بنت نقول بنات إلى آخره من هذه الكلمات. فهم من كان الشريعة والنبويم أو النبوات، والتالتة يسموها الكتوبيم اللي هو الكتاب، اللي هو ياخد الكتب التاريخية والأسفار بتاعة الأشعار أو الحكم. أنا عارف الحتة دي صعب، هقولهم تاني. احنا بنقسم الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو الجديد إلى كم قسم؟ 4 أقسام: شريعة، تاريخ، بعدها الحاجات الحكمية أو الشعرية فيها أشعار، وبعدين النبوة سواء العهد القديم أو العهد الجديد. هم نقسموا العهد القديم لكام؟ 3، ضموا 2 على بعض والباقي 3. الأولانية التوراة أو الشريعة، 2 أنبياء، 3 الكتابات أو الكتوبيم، وهي تحوي الاثنين: الأسفار التاريخية مضاف إليها الأشعار أو الحكم. سهل ولا صعب؟ فنلاقي 3 مرات يذكر هذا التقسيم في المقدمة اللي بين إيدينا: الشريعة والأنبياء ومن اقتفى أثرهم كثيرا من الأمور العظيمة، اللي هي الحكمة، الكتب الحكمية، وأيضا التاريخي، بأن يثنى لأجلها على إسرائيل بأدبه وحكمته. ومن الواجب على أرباب المطالعة ألا يقتصروا على اكتساب المعرفة. بيقول لهم: يا جماعة، أنا عارف إن اسكندرية بلد المعرفة وبلد العلم وبلد الثقافة وبلد الفلسفة، لكن الخطورة أنك تاخد هذا العلم أو هذه المعرفة أو هذه الثقافة وتحطها بدل شريعة ربنا. هو لم يلغي الثقافة ولم يلغي الفلسفة ولم يهاجمها، ولكن حد قال ما فيش وجه مقارنة بين كلمة الله وكلمة الإنسان، وبين الفكر الإلهي والفكر الإنساني.
للأسف أحياناً البعض يهاجم الفكر أو العقل أو الفلسفة. هقول لك عبارة جميلة عشان تخليك يعني ما تقلقش من الحتة. العلامة أوريجانوس يقول تعبير جميل في القرن الثاني، يقول كما أن العين، العين بتاعتي دي بطبيعتها تطلب النور والبصر. يعني ما جيش لواحد أقول له إيه العينين بتوعك دول، ده ما في عينين هتشوف السماء، يبقى إيه شيل عينيك واستريح. ما ينفعش، دي عطية من ربنا، إن ربنا مديني عينين. يعني ما يجي واحد يقول لك ليه بتشغل عقلك، قوله طب وانت ليه بتشغل عينيك؟ فبيقول ربنا خلق العين بطبيعتها تطلب النور وتطلب البصر، تحب تشوف، والجسد برغباته الطبيعية يطلب الطعام والشراب. يعني ما ربنا خلق المعدة، أول ما الواحد يجوع يلاقي معدته قرصت عليه يقول عايز أكل، ما نقولوش لا خطية، إزاي تأكل؟ ربنا اللي خلق المعدة ولازم تأكل. هكذا العقل له رغبة طبيعية أن يعرف حق الله ويبحث في علل الأشياء، هذه الرغبة هي من عند الله. حتة جميلة، يعني بحزن لما حد في الوعظ يكلمنا يقول لك العقل ده إلغيه، زي بالظبط يجي واحد يقول لك إيه المعدة دي تلغيها وتبطل أكل، ما تقدرش، مش ما تقدرش، ده انت بتهين ربنا اللي خلق المعدة. خلق لي معدتي عشان أكل، وخلق لي عيني عشان أشوف، وخلق لي وداني عشان أسمع، وخلق لي مناخيري عشان أشم، وخلق لي كل أعضاء جسمي لكل عضو عمله، وخلق لي هذا العقل عشان أركنه ولا أشغله. عشان كده من الخطورة إن احنا أحيانا نهاجم الفكر أو نهاجم العقل، أو نحب أن أولادنا، أنا عايز الحتة دي مهمة، أحياناً الأب والأم عايز ابنه يبقى كمبيوتر، يدوس كده يحرك الكمبيوتر بالإيه؟ بشوية زراير، أو أحياناً بالروت كنترول، يعمل كده كنترول عليه بالريموت كنترول يحركه زي ما عايز. ربنا ما ادكش كمبيوتر، ده مديك إنسان لعقل ومن حقه أن يفكر. أحيانا يعني نقول له إيه؟ يقول لك أنا قلت يعني قلت وإنت لازم تنفذ. إذا كان ربنا ما بيقولش كده، ما جاش كده قال لنا بصوا يا جماعة أنت لازم تنفذ وممنوع تفكر، بالعكس يقول لك لك طريق الحياة والموت واختار اللي أنت عايزه، قدامك سكة النور والظلمة واختار اللي أنت عايزه. ولما يتكلم معاك يقول لك هلما نتحاجج، يقول الرب تعال نتفاهم مع بعض. فإذا كان ربنا بيحب يتفاهم معانا، هل احنا ما نتفاهمش مع أولادنا؟ ولذلك أحبائي في لازم نضع في قلبنا أي كان مركزنا، سواء في الكنيسة أو في المجتمع أو في البيت أو في الشارع، لازم نحترم عقلية كل إنسان بغض النظر تعليمه إيه، مركزه إيه، ثقافته إيه، جنسيته إيه. يعني أتذكر قصة جميلة، مرة أبونا بشوي وهو في محطة الرمل في الصيف لما بيشغلوا الولاد والبنات بتوع ثانوي زي عساكر المرور، فهو عمل تحية سلام لولد صغير في ثانوي، فأبونا لقى بيقول له ده يعني عيل صغير بتعمل له تحية، قال له حيروح البيت يقول لمامته تصوري في كاهن كان راكب العربية وحياني تحية لطيفة، شوف قد ايه ابتسم فرحنا قلبه. نفسنا نتعامل كده أحبائي مع كل إنسان وبالأخص مع أولادنا وأحفادنا. يقول العلامة أوريجانوس كل نفس عاقلة، كل كائن عاقل سواء كان إنسان أو ملاك، تمنح إرادة حرة له والقوة للاختيار، من حقه يختار الطريق اللي هو إيه اللي هو عايزه. فبيقول لنا في المقدمة ألا يقتصر على اكتساب المعرفة.

قالش نلغي المعرفة، اتعلم، بقولكش لا، بس حط ربنا فوق الكل. بل أن يستطيع أصدقاء المعرفة أن يفيدوا أيضاً الذين في الخارج بالكلام والكتاب. يعني في معهد علمي أحترمه، في أستاذ في مادة معينة أحترم المادة بتاعته، كل واحد في تخصصه، لكن أنا أقدم له الإيه؟ أقدم له وصية ربنا والعلم الإلهي ليس بالحوار والنقاش فقط، ولكن أيضاً قبل الحوار والنقاش بالحياة الملموسة المعاشة. عشان كده يقول نفدهم مش بالمناقشات الغبية ولكن بالكلام الحلو مع الايه مع العمل. وذلك ما حمل جدي اللي هو يشوع بعد ان انقطع طويلا الى قراءه الشريعه والانبياء وسائر اسفار ابائنا، برضو ثلاث مرات، الشريعه والانبياء وسائر الاسفار او الكتب اللي هي الكتوبين، وتضلع فيها كما ينبغي على أن يدون هو أيضاً شيئاً مما يختص بالأدب والحكمة، حتى إذا ما خضع الراغبون في التعلم أيضاً لهذه العلوم ازدادوا تقدماً في السير في السير بحسب الشريعة. يعني كرس طاقاته، كرس وقته، كرس فكره يتمتع بكلمة ربنا مش لصالحه بس، ولكن الناس حتى العلماء وأصحاب الفكر والفلسفة يدوقوا اللي أنا بدوقه وبعيش فيه. أحبائي، الكتاب المقدس اللي بين إيديك نعمة معطاه ليك، نعمة معطاه ليك، زي ما في نعمة اسمها نعمة البنوة إنك صرت ابنا لله، في نعمة اسمها نعمة الكتاب المقدس. نعمة الكتاب المقدس إنك وإنت بتاخد الكتاب تلتقي مع كلمة الله القادر أن يغير أعماق قلبك ويغير أيضاً أعماق قلوب الذين حولك. إنجيلنا مش كتاب لمجرد الحوار والنقاش، ولكن إنجيلنا تمتع زي ما بيقول القديس مرقس الناسك، تمتع بكلمة الله السيد المسيح المختفي وراء كل حرف. فرق كبير بين واحد يمسك الإنجيل ويقرأ فيه ويطلع شوية آيات أو شوية قصص أو شوية مبادئ، وبين إنسان وهو قاعد مع الإنجيل شاعر إن المسيح واخده في حضنه، واخده في حضنه. في عبارة جميلة اتقالت عن القديسين أو الرسولين بولس وبرنابا، يقولوا في الرحلة الأولى بتاعته لما وصل أنطاكيا مين استقبله؟ مين استقبل بولس وبرنابا؟ ما هي أنطاكيا دي المركز، يطلع يخدم ويرجع لأنطاكيا تاني. قبل ما يقول إن الكنيسة استقبلته، وقبل ما يقول إنه الرسل والخصوص الشيوخ استقبلوه والناس، يقول إنه استودع في نعمة الله. كده كنت متصور وهم داخلين على أنطاكيا بعد رحلة ربما قعدت سنة أو أقل شوية، وهم داخلين أنطاكيا مش لقوا الرسل واقفين يقولوا لهم يا حمد الله على السلامة، إن شاء الله تكون أخبار طيبة، تعالوا احكوا لنا اللي عملتوه في الرحلة اللي انتوا طلعتوا بيها ووصلتوا لغاية لسترا ودربة ورجعتوا تاني. قال لقينا نعمة الله واقفة كده على الايه على باب المدينة، وراحت واخدة بولس وبرنابا في حضنها وقالت لهم ايه، زي ما كنت مرافق ليكم طول الطريق أنا مرافق ليكم وانتوا جوه أنطاكيا. نفسي يا ربي، نفسي من كل قلبي إن الواحد هو داخل الكنيسة يلاقي اللي بيستقبله نعمة الله، والواحد هو داخل أي زيارة يلاقي نعمة الله واخده في حضنه،
والواحد هو جاي ينام بالليل يرفع عينيه ويقول له تعالى يا رب، فيلاقي نعمة ربنا كده واخداه في حضنه وإيه ومستريح جوه أحضان الله، ويقول له شمالك تحت رأسي ويمينك إيه تعانقني. فهنا لما نتكلم عن اهتمام يشوع ابن سيراخ الجد بكلمة الله، كان بيشعر إنه واخد نعمة اللي هي نعمة الناموس، مش علشان الحرف القاتل بتاعها، ولكن عشان نعمة كلمته، زي ما اتقال عن في سفر الأعمال أيضا عن بولس وبرنابا لما تكلموا يقول عنهم كده إن ربنا كان كان يجاهران، وكان باسم الرب اللي كان يشهد بكلمة نعمته. مين اللي بيشهد؟ مش بولس وبرنابا، هم بيتكلموا ببقهم، لكن اللي كان بيشهد المسيح اللي جواهم. ياخد كل نفس كده ويحتضنها ويغير قلبها ويغير فكرها ويجدد حياتها، ويتحول الناس من زي ما بيقول ذهبي الفم من شياطين إلى ملائكة، أو من بشر إلى ملائكة. ولذلك أتوسل إليكم، ولذلك أتوسل إليكم أن تطالعوها برغبة وتيقظ، وأن تصفحوا عما قد يبدو إننا لم نقدر مع ما بذلنا من الجهد عن التعبير عن بعض ألفاظه، لأن ما يعبر عنه بالألفاظ العبرية ليس له ما يعادله إذا نقل إلى لغة أخرى. بقول يا جماعة سامحوني، لأنه في ألفاظ في اللغة العبرية في الكتاب المقدس لما بترجمها للغة اليونانية أو إلى أي لغة أخرى لا يمكن إنها تجيب نفس التعبير، وده بنلاحظه كتير في بعض العبارات سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، بنرجع للأصل بتاع الكلمة لأنها ما بتترجمش، من الصعب بترجمتها. زي والكلمة صار جسدا، كلمة الكلمة كلمة عاجزة، لأن كلمة لوجوس لها معنى أكبر بكتير في القاموس، حتى ما تفتحها كده تلاقي ليها 17 معنى. كلمة اللوجوس دي ليها 17 معنى، فلو خدتها بمعنى كلمة أو word أو verb بالفرنساوي بتفقد القيمة بتاعتها. فبيقول لهم يا جماعة لما بترجم من النصوص العبرية إلى أي لغة تانية سامحوني، لأن اللغة عاجزة عن أن تعبر عما أعطاه الروح القدس أثناء الكتابة باللغة العبرية. ولا يقتصر الأمر على ما نقلناه، بل هناك فرق غير قليل بين الشريعة والنبوات وسائر الأسفار، للمرة الثالثة كده بيتكلم عن التقسيم، وبين نصها الأصلي. فرق كبير بين النص باللغة العبرية، زي سفر أيوب يقولوا لو اتقرى باللغة العبرية بتاعته العبرية يعني معناه فائق جدا، خاصة باللغة الشعرية الأشعار، وبين ترجمته بأي لغة أخرى. وكنت حين قدمت إلى مصر، لما جيت مصر في السنة 38 في عهد أورجيتيس الملك اللي هو بطليموس الثامن، وهو جه في السنة 38 يعني سنة 132 قبل الميلاد، وأقمت بها وجدت فيها مستوى رفيعا من الثقافة، حتى جميلة ياريت نتعلمها. لما دخل اسكندرية لقي مدرسة اسكندرية اللي هي أقامها بطليموس، ولقي أيضا فخامة المباني سواء الفرعونية أو طبعا بالأكثر في ذلك المكان الثقافة اليونانية، ولقي القصور والجمال بتاع اسكندرية، فقال يا ترى ما يقدرش يقول إن إيه اللي بتعملوه ده. قال لهم إيه؟ قال لهم أنا لقيت وجدت فيها مستوى رفيعا من الثقافة. شوفوا الفرق بين الفكر المسيحي الحي
وبين الفكر غير الحي. لما

علامة ترتليان واجه الفلسفة اليونانية في منطقة شمال غرب أفريقيا، وقف يقول إيه؟ يقول أي شركة بين المؤمن والفيلسوف، وأي خلطة بين الإيمان والفلسفة، وكأن الإيمان نور والفلسفة إيه؟ ظلمة. تعال نشوف مدرسة اسكندرية القديس كليماندوس يقول إيه؟ يقول كما أرسل الله الشريعة لليهود لكي يقودهم إلى المسيح، هكذا أرسل الله الفلسفة للأمم أو لليونانيين لكي يقودهم للمسيح. يعني مش يقول لهم إيه الفلسفة الصعبة دي، وإيه الكفر ده، وإيه الكلام الفارغ ده، وإيه الأخطاء، ويجيب أخطاء أفلاطون ولا أخطاء أرسطو ولا الفلسفات الغلط، ولهم واحد اتنين تلاتة، والتعارض اللي بين الفلسفة الرواقية والأبيقورية. لا لا لا لا لا أبدا. قال لهم ربنا ده حلو وجميل، وإداكم فكر حلو. دخلت شوية لخبطة عند أفلاطون، وشوية لخبطة عند أرسطو، لخبطة عند أبيقور، ولخبطة عند الأفلاطونية الحديثة إلى آخره. لكن زي ما عمل بولس الرسول في أثينا، كما يقول إيه شعراؤكم به نحيا ونوجد ونتحرك. ما قال لهم إيه الكلام الغلط الموجودة، عندكم حاجات جميلة. نفسي أحبائي لما نتعامل مع الناس نبرز الجوانب الجميلة في الناس، مش نهاجم الحاجات الغلط اللي فيهم. حتى مع الملحدين، حتى مع الملحدين. في يوم من الأيام أحد الرهبان لقي كاهن وثني بيجري، فبص له كده وقال له يا عبد الشيطان إلى أين أنت ذاهب؟ يا عبد الشيطان إلى أين أنت ذاهب؟ فالراجل اتغاظ، مسك ونزل فيه ضرب وسابه شبه ميت. قال أنا عبد الشيطان، طب حواريك مين اللي يقدر على التاني. فعد القديس مقريس الكبير فلقي هذا الكاهن بيجري، قال له يا أيها الرجل المجتهد إلى أين أنت ذاهب؟ فبص له كده قال له أنا مجتهد؟ قال له أنا بنبسط لما ألاقي إنسان بيجري وبيتحرك وكله حيوية. إيه الحيوية الجميلة اللي فيك دي؟ قال له ده في راهب مر علي شتمني، وأنت بتمدحني؟ قال له أنا بشوف فيك حاجة حلوة. قبل الإيمان وحمل الراهب اللي كان بين حي وميت وراح بيه لغاية الدير، مش بس صار مسيحيا وقبل أيضا حياة الرهبنة. من أجل إيه؟ من أجل الكلمة الحلوة. دايما قولوا الكلمة الحلوة تكسب كل إنسان. يعني أيا كان هذا الإنسان، كان فيلسوف، كان متعلم، كان أمي، كان كبير، كان صغير، كان ناجح، كان غير ناجح، طلع من كل إنسان الحاجة الجميلة. زي بولس الرسول في كل كتاباته يبدأ بمديح الناس اللي بيكتب لهم، وزي السيد المسيح لم يبدأ عظاته مطلقا بالهجوم. طوبى للحزانة، طوبى للمساكين بالروح، طوبى للودعاء، طوبى لأنقياء القلب. طب طلع لنا مش في أخطاء موجودة؟ قال لا، دي نسيبها ورا. الأول أبرز الحاجات الجميلة، أفرح قلبهم بالسماء، أشوقهم للأبدية، أديهم روح الرجاء، يبقوا دايما فرحانين. وبعد كده لما يكون في حاجة غلط أقول لكن إيه؟ لكن لي عليك قليل، زي ما كان في سفر الرؤية تكلم عن الحاجات الجميلة، يقول له بس واخد على خطري في حاجة غلط عندك. هنا أيضا نلاقيه بيتكلم إيه بنفس الأسلوب، يقول وجدت فيها مستوى رفيعا من الثقافة. لما يجي ابنك، كان لسه من أسبوعين ثلاثة وأنا واقف هنا في الكنيسة ولقيت سيدة، ما عرفت كانت موجودة أو غير موجودة، قالت لي بنتي دي أصلا وبتعمل وبتخلي وإيه، والناس واقفة
وبتهاجم بنتها. فقلت لها خدتها كده على جنب، ليه بتهاجمي بنتك، بنت بتاعت 19 سنين، ليه بتهاجميها قدامي وقدام الناس؟ ما تقولي كلمة حلوة. قالت لي مش لاقية فيها حاجة حلوة. قلت لها صدقيني أنا مش عارف، مش لاقية ولا عينيكي هي اللي إيه اللي مش قادرة تشوف كويس. عيب يا جماعة إن إحنا نهاجم الناس، دايما نقول الجانب المفرح. تقولي أقول الحق. القديس ماري إسحاق السورياني يقول الحق بدون الحب لا يصير حقا. تقول كلمة حق لكن ما فيهاش حب، أنهي الأهم، الحق ولا الحب؟ ما ينفصلوش عن بعض، وش هو الحق والوش الثاني هو الحب. ولذلك ينبغي لينا نحن لا نفصل بين الحق وبين الحب. فأوجبت على نفسي أن أصرف أنا أيضا شيئا من العناية والجد إلى ترجمة هذا الكتاب. زي ما جدي كان قاعد قضى عمره يدرس في العهد القديم في التوراة والأنبياء وكتب الكتوبيم، وأنا أيضا هأكرس وقت طويل السهر وبجدية عشان أترجم هذا الكتاب عشان تقدروا تقروه. ووقفت لها كثيرا من السهر والعلم. ربنا يحب الإنسان الجد. صدقوني لما بنبقى جد في حياتنا حتى ولو على غلط ربنا بيصلح الغلط. شاول الطرسوسي كان جد في خدمته، وكان الجدية بتاعته بتخليه إيه؟ بتخليه عنيف وشديد ووقف ضد الكنيسة وضد اسم يسوع، ولكن صنع هذا بجهالة، فربنا أشرق عليه بنوره ورجعه. ووقفت لها كثيرا من السهر والعلم في تلك المدة حتى أأتي على هذا العمل بتمامه وأنشر الكتاب لأجل المغتربين الذين يريدونهم أيضا أن يكونوا أصدقاء المعرفة. أنا كنت بكتب الكتاب ده أيضا عشان غير المؤمنين، وكلمة الغرباء أو المغتربين عايز يقول غير اليهود، يعني أتمنى الفلاسفة واليونانيين والرومانيين والمصريين والكل يقرأ هذا الكتاب عشان يدوقوا كلمة ربنا الحلوة فيصلحوا أخلاقهم ويعيشوا بحسب الشريعة، لأن هذا الكتاب له فاعليته في حياتهم فتتغير حياتهم ويسلكوا حسب الوصية الإلهية. أنا هكتفي النهاردة بهذه المقدمة عشان طولت شوية، وأرجو إن شاء الله المرة الجاية الورقة بين إيديكم نتكلم في الأصحاح الأول من سفر يشوع ابن سيراخ. طبعاً هيبتدي بأجمل عبارة تعتبر يعني مفتاح السفر كله، كل حكمة هي من الرب ولا تزال معه إلى الأبد. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو كلنا زي ما كثيرين زي ما في كتير من الناس كرسوا حياتهم لكلمة الله، يدينا كلنا نكرس حياتنا لكي نعيش هذه الكلمة نتمتع بها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. مرة جاية إن شاء الله بنعمة المسيح نبتدي في الأصحاح الأولاني.

سفر العدد. الأصحاح 31. وكلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضم إلى قومك. فكلم موسى الشعب قائلا: جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان، 1000 واحدا من كل سبط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب. فاختير من ألوف إسرائيل 1000 من كل سبط، 12000 مجردون للحرب. فأرسلهم موسى 1000 من كل سبط إلى الحرب، هم وفنحاس ابن ألي عازار الكاهن إلى الحرب، وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يدي. فتجندوا على مديان كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، أوي وراقم وصور وحور ورابع، 5 ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم. وأتوا إلى موسى وإلعازار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلة إلى عربات مؤاب التي على أردن أريح. فخرج موسى وإلعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة. فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كن لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. وأما أنتم فانزلوا خارج المحلة 7 أيام وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا في اليوم 3 وفي 7 أنتم وسبيكم، وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر معز وكل متاع من خشب تطهرونه. وقال إلعازار الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى، الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص، كل ما يدخل النار تجيزونه في النار فيكون طاهرا، غير أنه يتطهر بماء النجاسة. وأما كل ما لا يدخل النار فتجيزونه في الماء،

وتغسلون ثيابكم في اليوم السابع فتكونون طاهرين، وبعد ذلك تدخلون المحلة. وكلم الرب موسى قائلا: احصن نهب المسبي من الناس والبهائم، انت وألعازار الكاهن ورؤوس اباء الجماعة، ونصف النهب بين الذين

رفيعة للرب. ومن نصف بني إسرائيل تأخذ واحدة مأخوذة من كل 50 من الناس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم، وتعطيها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب. ففعل موسى وإلعازار الكاهن كما أمر الرب موسى. وكان النهب فضلة الغنيمة التي اغتنمها رجال الجند من الغنم 675,000، ومن البقر 72,000، ومن الحمير 61,000، ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر جميع النفوس 32,000. وكان النصف نصيب الخارجين الى الحرب، عدد الغنم 337,500. وكانت الزكوة للرب من الغنم 675، والبقر 36,000، وزكاتها للرب 72، والحمير 30,000 و500 وزكاتها للرب 61، ونفوس الناس 16,000 وزكاتها للرب 32 نفسا. فأعطى موسى الزكوة رفيعة الرب لألعازار الكاهن كما أمر الرب موسى. وأما نصف إسرائيل الذي قسمه موسى من الرجال المتجندين، فكان نصف الجماعة من الغنم 337,500، ومن البقر 36,000، ومن الحمير 30,500، ومن نفوس الناس 16,000. فأخذ موسى من نصف بني إسرائيل المأخوذ واحدا من كل 50 من الناس ومن البهائم، وأعطاها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب كما أمر الرب موسى. ثم تقدم إلى موسى الوكلاء الذين على ألوف الجند، رؤساء الألوف ورؤساء المئات، وقالوا لموسى: عبيدك قد أخذوا عدد رجال الحرب الذين في أيدينا، فلم يفقد منا إنسان، فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ما وجده أمتعة ذهب حجولا وأساور وخواتم وأقراطا وقلائد للتكفير عن أنفسنا أمام الرب. فأخذ موسى وإلعازار الكاهن الذهب منهم كل أمتعة مصنوعة، وكان كل ذهب الرفيعة التي رفعوها للرب 16,750 شاقلا من عند رؤساء الألوف ورؤساء المئات. أما رجال الجند فاغتنموا كل واحد لنفسه. فأخذ موسى وإلعازار الكاهن الذهب من رؤساء الألوف والمئات، وأتيا به إلى خيمة الاجتماع تذكارا لبني إسرائيل أمام الرب. الأصحاح 32. وأما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواش كثيرة وافرة جدا. فلما رأوا أرض يعزير وأرض جلعاد، وإذا المكان مكان مواش، أتى بنو جاد وبنو رأوبين وكلموا موسى وإلعازار الكاهنة ورؤساء الجماعة قائلين: عطاروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون وألعالة وشبام ونبو وبعون، الأرض التي ضربها الرب قدام بني إسرائيل هي أرض مواشٍ ولعبيدك مواشٍ. ثم قالوا: إن وجدنا نعمة في عينيك

فلتعطى هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. فقال موسى لبني جاد وبني رأوبين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون هاهنا؟ فلماذا تصدون قلوب بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ هكذا فعل آباؤكم حين أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض. صعدوا إلى وادي أشكول ونظروا الأرض، وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب. فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا: لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم لم يتبعوني تماما، ما عدا كالب ابن يفنة القنزي ويشوع ابن نون، لأنهما اتبع الرب تماما. فحمي غضب الرب على إسرائيل وأتاههم في البرية 40 سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. فهوذا أنتم قد قمتم عوضا عن آبائكم تربية أناس خطاط لكي تزيدوا أيضا حمو غضب الرب على إسرائيل. إذا ارتددتم من ورائه يعود يتركه أيضا في البرية فتهلكون كل هذا الشعب. فاقتربوا إليه وقالوا: نبني صير غنم لمواشينا هاهنا ومدنا لأطفالنا، وأما نحن فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم، ويلبث أطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الأرض. لا نرجع إلى بيوتنا حتى يقتسم بنو إسرائيل كل واحد نصيبه، إننا لا نملك معهم في عبر الأردن وما وراءه، لأن نصيبنا قد حصل لنا في عبر الأردن إلى الشرق. فقال لهم موسى: إن فعلتم هذا الأمر، إن تجردتم أمام الرب للحرب وعبر الأردن كل متجرد منكم أمام الرب حتى طرد أعداءه من أمامه وأخضعت الأرض أمام الرب، وبعد ذلك رجعتم فتكونون أبرياء من نحو الرب ومن نحو إسرائيل، وتكون هذه الأرض ملكا لكم أمام الرب. ولكن إن لم تفعلوا هكذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. ابنوا لأنفسكم مدنا لأطفالكم وصيرا لغنمكم، وما خرج من أفواهكم افعلوا. فكلم بنو جاد وبنو رأوبين موسى قائلين: عبيدك يفعلون كما أمر سيدي. أطفالنا ونساؤنا ومواشينا وكل بهائمنا تكون هناك في مدن جلعاد، وعبيدك يعبرون كل متجرد للجندي أمام الرب للحرب كما تكلم سيدي. فأوصى بهم موسى إلعازار الكاهنة ويشوع بن نون ورؤوس آباء الأصباط من بني إسرائيل، وقال لهم موسى: إن عبر الأردن معكم بنو جاد وبنو رأوبين كل متجرد للحرب أمام الرب، فمتى أخضعت الأرض أمامكم تعطونهم أرض جلعاد ملكا، ولكن إن لم يعبروا متجردين معكم يتملكوا في وسطكم في أرض كنعان. فأجاب بنو جاد وبنو رأوبين قائلين: الذي تكلم به الرب عن عبيدك كذلك نفعل، نحن نعبر متجردين أمام الرب إلى أرض كنعان، ولكن نعطى ملك نصيبنا في عبر الأردن. فأعطى موسى لهم لبني جاد وبني رأوبين ونصف سبط منسى بن يوسف مملكة سيحون ملك الأموريين ومملكة عوج ملك باشان، الأرض مع مدنها بتخوم مدن الأرض حواليها. فبنى

جاد ديبون وعطاروت وعرعير وعطروت شوفان ويعزير ويجبها وبيت نمرة وبيت هاران مدنا محصنة مع صير غنم. وبنى بنو رأوبين حشبون وألعالة وقريتايم ونبو وبعل معون مغيرتي الاسم وسبمة ودعوا بأسماء أسماء المدن التي بنوا. وذهب بنو ماكير ابن منسى إلى جلعاد وأخذوها وطردوا الأموريين الذين فيها. فأعطى موسى جلعاد لماكير ابن منسى فسكن فيها. وذهب يائير ابن منسى وأخذ مزارعها ودعاهن حووث يائير. وذهب نوبح وأخذ قناة وقراها ودعاها نوبح باسمه.

مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

متى تأتي إلي؟ متى تشفق وتحنو علي؟ ألست أنا ابنك جبلة يديك؟ متى تأتي إلي؟

في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك.

شو هيسنين انا الليل يا الليل يا قن افران بيوتنا مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لإسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامة فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب لأنه يأتي ليدين

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله. أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده. يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم. اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض. ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة يا محب الرب بغض الشر. إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيم القلوب. افرح

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض.

سبوق القرن. هللوا أمام الرب الملك، ليعج البحر وكل ملئه، المسكون وكل الساكنين فيها، تصفق جميع الأنهار.

جالس على الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب، فليعترفوا

التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس، فإن

بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس صانع المعصية أبغضته، لم يلصق بي قلب معوج، وعند ميلان الشرير عني لم أكن أعلم، والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني، المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جسسا يسحق رأس كثيرين على الأرض في

أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف.

حق وعدل، كل وصاياه صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة، أرسل خلاصا

طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد متكل على الرب، قلبه ثابت فلا يتزعزع حتى يرى بأعدائه، فرق وأعطى المساكين، بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد، الخاطئ يبصر فيغتاظ ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا ساكن.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي، الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذن إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجع يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت.

شيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب. فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل. أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموطئ قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس فإن

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله، أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع، من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها، أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع

ملائكتي سمعت صهيون ففرحت وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض، ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة يا محب الرب بغض الشر. إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة، نور أشرق للصديقين وأفرح للمستقيم القلوب. افرحوا

0: اللهم اجعلنا مستحقين، نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين لنا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لانك مكرم. خمبي خريستوس ايسوس بين شو
0: شليل فلوجيتي
2: يا بيبروس الكيستوس.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل

مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إلي

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام

دام الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات.

0: المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا، آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا أنا بال إخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ أول بدا بين القديسين رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامس، أبانا القصوص، وإخواتنا الشمامسة، بنى الرهبان وبنى الألمانيين والنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلى أن نحفوس مجمعين فيه في الروس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا

افضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في احضان بين قديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، اجعلهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما عددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم

0: توين أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس، ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسي.
1: يا رب ارحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله بقى متزايد بركة، واسمك قدوس مملوء مجدا أبدا. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لان عينك كل تترجاك، لانك انت تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اكثر الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب اني لي بر. يا رب رحمتك دائما الابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك. يا رب التجات اليك فخلصني وعلمني اصنع مشيئتك، لانك انت هو الهي وعندك ينبوع الحياه بنورك يا رب نعين النور. فتات رحمتك الذين يعرفونك وبرك مستقيم القلوب، لك البركه لك حتى تسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء والان والابد. جيد هو الاعتراف للرب
2: اسمك يا الهي نخبر برحمتك في غرباتك وحقك في كل ليله.
1: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الموت سعى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل وان ولدار دور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن فوز. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب عنا اجود قلبك، لان لك المجد القدوس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا مذنبين علينا،
3: ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا نراك النور والقوة والمجد الى الابد امين.
1: Jesus ben choi samina alleluia sherene tenti oro swebs menon tem parseno se eventi mas notis movem per Christus
3: e io entere prosekir choi chimris gen novina nevo
1: sheri setas misinon pio in intav mi per Christus per noti ti parseno se sueb
3: e tu che sei ora nasit gen novina nevo
1: ti parseno maria ti se oto cos sueb te prostate se ten hoten te vengel steti metromi
3: ere presve vinere e gonor per Christus. Sfidare fu posto in un'altra.

0: المتحني
1: يسوع المسيح ربنا ملاك بكل حكمة وعلم، حتى صرت صيادا لكل انسان.
0: لو اتصار بحرص شديد لكي تخدم المسيح ربنا.

0: الحق أبونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا
1: شوبين سوري سمسي قول خير ما تتشو سي تركين خيتو تشوي سي لبتيرين تسوتو كوستو امبارسينو سنسي يونيفين
0: ماتيوم في طاري ماش بنسو تيرين وغاسو سيفوري نخيسي فولا

أعزمك يوم النور حقيقي ومجدك عذراء القديسة ولدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح. فقر الرسل، كليل الشهداء، تقليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطاة. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم عذراء، تنس صلب عنا على عهد بيلاطس بونتوس، تألم وكبر، قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده لدينا حياة والموت. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم وسك من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق فانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسولنا نعترف مواضيع واحده مغفره اخطاء

يا السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبوا لعينكم لأنها تبصر، لأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بإنجيلك المقدسة بطلبات قديسي.

أوصونا وأمرونا أن نذكر انفصالاتنا وتضرعات التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، المرضى يا رب يشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلصنا كلنا ورجعنا كلنا وشفانا كلنا.

فيكون لكم ذلك شهادتان. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتجون به، لأني أنا أعطيكم فمن وحكمتان لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، وشعرة من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم تقتنون أنفسكم. ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ أعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينئذ فليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في وسطها فليهربوا، والذين في القوري

قائم على الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بحد السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من أمم حتى تدم أزمنة، وتكون أزمنة الأمم وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، ويكون ضيق أمم على الأرض من هول صوت البحر والزلازل، وأناس تخرج نفسهم منهم من الخوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع حينئذ يبصرون ابن الإنسان آتياً في سحابة بقوة ومجد عظيم. ومتى ابتدأت هذه أن تكون؟ فتطلعوا إلى فوقي وارفعوا رؤوسكم، لأن خلاصكم قريبون. وقال لهم مثلاً: انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار، فأنها متى أفرخت تنظرون وتعلمون في أنفسكم أن الصيف

هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قد اقترب. الحق أقول لكم أن

0: ناقص جي انتو اف شن خيطارون اف اوي او اف ستيمون
1: اربرز في بيناري يقنون تشتسب ترنتي سوتو كسماري ما بين بنسو تير تفكان انو بيناني بول
0: تو بيم بشوي ساري يقنون بياسلو فورو سمارتي روس بشوي سب اورو جيورجي

0: جيف از مروت جيف يوتني مشيرين امببن في ما اس او تتريا سجيك تنوش تموس تنتي او ناس ابانا الذي في السماوات لتقدس اسمك لياتي ملك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا المقدس والمجد الابدي كم بخريستوس ايسوس بنشوي
1: كيف لو سيمون تو كريو
0: ενώ ποιον σου Κύριε
1: προσχωμέν σου μεταβούβο αμήν
2: ειρήνη πόση
0: και το πνεύμα τίσο
2: Αγίου Ασσαίδου Ρομπή Ασόρ Μαζί Εμνα Αλλάδ Βαχίδου Ακαλήματ Ρεύζη Κατά Κουλ Ρεβότα Τχωτέ Με Κυβέδη Μην Μουχαλής Αλμουχία Νασόντ Του Μην Σαράχα Κιά Μουχαβέν Αβίδα Καμπέ Ουχωτή Οδάφη هؤلاء المنحنين برسم رزقنا رب رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطينا كنا قد أخطأنا ليك بشيء بعلم أو بغير علم بالقول بفكر انجز على القلب بصغر النفس أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم انعم علينا بغفران خطينا باركنا طهرنا حالنا حال سائر الشعب كملنا مقوفة قوم نرتك المقدسة
0: آمين.

أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلام، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والعزة والبركة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا اليومي، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا.

تثنية لموسى النبي بركاته علينا آمين. فأرسلت رسلا من برية قديمون إلى سيحون ملك حشبون بكلام سلام قائلا: أمر في أرضك، أسلك الطريق الطريق، لا أمل يمينا ولا شمالا. طعاما بالفضة تبيعني لآكل، وماء بالفضة تعطيني لأشرب، أمر برجلي فقط. مجدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. مع اقتراب نهاية السنة، وإحنا النهاردة في الأسبوع الأخير في السنة القبطية، الأسبوع الأحد الوحيد في شهر النسيء الشهر الصغير، بنتذكر نهاية العمر ونهاية الحياة ونهاية العالم. فالنهاية ليها إحساس معين، زي ما قلنا النهاية هي في نفسها إيه؟ بداية. يعني نتخيل نفسنا مع بعض كده إن إحنا طالعين رحلة مع بعض، وراكبين باخرة وماشيين بيها، الباخرة ماشية في وسط المحيط، وبقالنا مدة طويلة كل يوم ماشيين في المحيط، صبح وظهر وليل نبص حوالينا مفيش أي نوع من الأرض، مش لاقيين أرض أصلا. يعني إحنا ماشيين في وسط المية، الدنيا تشرق وتغرب والدنيا تليل، ونقوم الصبح نبص أي أرض مفيش. وقيس بينا الجي بي اس يقول كده ان احنا ابتدينا ندخل في محيط البحر المتوسط ونمشي جواه، وطبعا مش شايفين اي نوع من الاراضي. هتلاقي كل واحد فينا دخل اوضته وجهز شنطته، وابتدى بقى قلبنا يدق كده، نازلين اسكندرية بلدنا بقى كلنا. ففي اشتياق كبير قوي، في توقع، وبعدين كلنا واقفين على صوابع رجلينا وبصين كده من السور بتاع المركب على ايه، على ناحية اسكندرية. وفجأة وكان الليل قرب ينتهي، ولقينا الفنار بتاع اسكندرية عمال يلف وينور من بعيد بضوء خافت، والفرحة بقى اللي دبت فينا. وشوية لقينا نفسنا داخلين وعمالين نشوفها من بعيد، الله دي راس التين، دي محطة الرمل، دي كذا، يا كنت بجيها زمان قوي من سنين طويلة، دي بلدي. هذه العلامات بتخلي الإنسان يزداد اشتياق. فإذا قلنا نهاية العام أو نهاية العمر، بيبقى ليها إحساسات معينة. يبقى ليها إحساسات معينة. يقول: متى رأيتم هذه الصائرة فاعلم أنه إيه؟ قريب على الأبواب. فإذا كان المسيح قريب ولا مش قريب؟ سؤال، هل المسيح قريب ولا مش قريب؟ يعني العلامات اللي بتحصل في الدنيا في هذه الأيام، شفنا مع بعض كوفيد، وشفنا مع بعض حروب، شفنا مع بعض حاجات كتيرة قوي. تقول أنه قريب على الأبواب، فهذه الأمور في حياتنا تبين إيه؟ إذا رأيتم هذه الأمور صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. طيب لما يبقى قريب على الأبواب، إيه رأيكم؟ هنقعد كل واحد فينا على الموبايل بتاعه يتفرج على الميديا، نشوف إيه الجديد دلوقتي، وإيه الأفلام اللي نازلة جديد، وإيه الدنيا أخبارها إيه، وأسعار الذهب إيه، والدنيا عاملة، والسياسة والدنيا وأمور الحياة إيه، ولا ايه؟
ونلاقي نفسنا اتفطمنا.

عن هذه الأمور تماما. وابتدى الإنسان يبص كده في اتجاه واحد، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. الجزء اللي أنا قريته ده بيتكلم عن شعب إسرائيل، يعيني تاهوا في البرية. هو المشوار من مصر لأرض الموعد كان ياخد شهور، ما ياخدش 40 سنة. هما تاهوا وربنا طبعا كان قاصد، وكانوا بيلفوا حوالين نفسهم لدرجة ربنا كلمهم. الكلام ده تلاقوه في الإصحاح نفسه في سفر التثنية، يقول لهم ايه؟ كفاكم دوران بهذا الجسد، تحولوا وارتحلوا. استكة كده يا جماعة، انتوا عمالين تلفوا وتلفوا وتلفوا حوالين نفسكم، وتلفوا حوالين الجبل وترجعوا تلفوا تاني حوالين الجبل وترجعوا تلفوا تاني حوالين الجبل. يا جماعة السكة كده. فهنا الجزء ده بعد ما ابتدوا يمشوا في الطريق بقى، والكلام ده بعد 38 سنة من الغربة، وأصبحت كنعان وقدامهم، وأصبحوا على مشارف كنعان، ناخدين بالكم، وهم عند سيحون ملك الأموريين. زي ما سمعنا كده قال بعت له كلام، ده موسى بيقول بعت له كلام أقول له أنا مش طالب من الخير اللي عندك حاجة، أنا راجل بتاع سلام، قلبي مش في الأرض بتاعتك. قال له كده، قال له كلمة، قال له إيه؟ أمر في أرضك، أمر في أرضك، أسلك الطريق الطريق، همشي في الطريق الرئيسي بتاع المدينة، هدخل من الباب ده أطلع من الباب اللي من الناحية التانية، لا أميل يمينا ولا شمالا. إذا كان في هنا إغراءات، إذا كان في هنا أرض مخصبة، إذا كان في هنا بيوت حسنة المنظر، مش هبص لا يمين ولا شمال، لا عايز حاجة منك ولا من بلدك ولا عايز حاجة من أرضك، مش عايز. ليه؟ لأن أصل عيني مش في الأرض بتاعتك دي، أنا عيني على كنعان، فأنوار كنعان مالية عيني ومالية فكري ومالية قلبي، فأصبحت عيني وقلبي في كنعان، فأنا أمر في أرضك لا أميل يمينا ولا يسارا. أمال إيه؟ قال أسلك الطريق الطريق، همشي في أرضك، هعدي في الدنيا مرور الكرام. إيه؟ قال لا عايز حاجة من خيرها ولا عايز حاجة من غناها ولا عايز حاجة من كرامتها ولا من مجدها، عايز أمشي في الطريق، لأن المسيح هو الطريق. هو قال تعرفونني وتعرفين إيه؟ تعرفون الطريق. فأقول له يا رب امسك إيدي وقودني في هذا الطريق، لألا أميل يمينا أو شمالا، لأحسن حاجة تشدني وأنا ماشي، وخلي عناية دايما متثبتة على إيه؟ على كنعان. والمسيح ماسك في إيدي، وزي ما شفنا كده بولس الرسول يقول لنا كده، إن كنتم قد كنتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. فنهاية السنة بتورينا قد إيه أن صورة أورشليم السماوية بجمالها وبأنوارها المدينة المنيرة تخطف أنظرنا. أنا يوحنا رأيت المدينة نازلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجلها. و

وشافها وشاف المجد وشاف مخلصنا عمال بيكلل محبيه بالكرامات ويقول لك كده: وهن سينظرون وجهه واسمه على جباههم. دي الهدف بتاعي، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد إيه؟ قد مضت. فإذا كنا في نهاية السنة بنتذكر نهاية الحياة، فإحنا زي ما شفنا كده لما الرحلة الطويلة تنقضي، وزي ما أقولك كده عايشين عمالين نلف في دوامة كلنا عارفينها، عارفينها كويس أوي. دوامة إيه أخبارك؟ أهو امبارح زي النهاردة زي أول، كله شبه بعضه. أقوم الصبح أصلي بسرعة، أنزل شغلي، أشوف حكايتي، أروح أشوف الدنيا عاملة إيه، وأخبط في الدنيا والدنيا تخبط فيا، وأرجع أنام، أصلي بسرعة وأنام، وأترمي على السرير وأقوم تاني يوم نفس الدوامة. إيه؟ قال له كله شبه بعض. دي اسمها إيه؟ اسمها الدوران بهذا الجبل. صحيين نايمين قاعدين 40 أو 38 سنة عمالين يعملوا ايه دول في البرية؟ قال في نفس النقطة ولا مشيوا خطوة واحدة، قاعدين يلفوا حوالين الجبل لغاية ما ربنا قال لهم على لسان موسى: كفاكم دوران بهذا الجبل. وقال لهم قبلها تانية كلمة تانية، قال لهم ايه: كفاكم قعودا بهذا الجبل. انت قاعد والسكة كده ما تمشي، مش شايف، طب قول له قودني. يعني ايه؟ قال السكة، قال من مجد الى مجد كما من الرب الروح. السكة ايه؟ قال يعني السنة اللي فاتت اتعلمت كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، يبقى السنة الجاية صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يبقى السنة اللي بعدها أحبوا وأنتم لا ترجون شيئا. يبقى السنة اللي وراها باركوا لعينيكم. يبقى اللي بعدها أحبوا أعدائكم. كل ده تجديد في الذهن، كل ده النعمة عمالة تشتغل في البني آدم، والبني آدم عم يتغير من مجد إلى مجد، ماشي في الطريق علشان خاطر لما المسيح يجي يبقى لابس، يبقى متزين بجمال الفضائل. قديس بطرس الرسول يقول لنا كده: وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. باذلون ايه؟ كل اجتهاد. انت مآمن بيسوع؟ اه. طيب كل يوم الايمان بيؤدي، الايمان هو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى. فانا بالايمان شايفه، فطالما بالايمان شايفه يبقى بيحصل عملية تغيير، بحبه وبحب وصاياه جدا، فالوصية تخليني أتجدد كل يوم من مجد المجد. قدموا في إيمانكم إيه؟ فضيلة. والفضيلة تتجدد والنعمة تزداد والفرح الداخلي والتعزية عمال بيدخل ويملى كيان البني آدم، فرحين في الرجاء. ليه؟ قال أصل الرجاء قدامي، قال كنعان قدامي شايفها وشايفه، وشايفه هو بيقولها نتيجتي ايه؟ سريعا، صح؟ فكل ما الأرض تقرب، الأرض السماوية، الأرض اللي هي أرض كنعان تقرب، كل ما الشعب كان بيشتاق أكتر. فقال له أسلك الطريق، الطريق أمر

برجليا فقط. كلمة جميلة قوي. أنا عايش في الدنيا إيه؟ قال بمر فيها مرور الكرام. عايز إيه؟ قال لو احتجت آكل هدفع واشتري بفضة أكل، مش عايز حاجة منك ولا من خيرك، لا عايز حاجة منك ولا من أرضك. إذا احتجت هدفع واخد، وإذا احتجت أشرب برضو هديك فلوس عشان تديني مية، إنما أمر برجلي إيه فقط. إذ لنا الكفاف في كل شيء. بيعمل إيه؟ قال أصل قلبي مش في اللي أنا بعمله. يعني إيه؟ يعني آكل للرب وأشرب للرب. يعني إيه باكل؟ قال باكل يعني بصلي قبل ما باكل. فيسوع نفسه يجي يقعد معايا على المائدة، يبارك الطعام، وآكل في حضوره هو قاعد معايا. فتلاقيني باكل، بس الشهوة بتاعتي مش مغروسة في الطعام، ولكن الشهوة بتاعتي مغروسة في شخصه اللي هو بقولك شايفه بعينين الإيمان. وأقولك كده، إن أول ما تلاقي نفسك وصلت للمينا هتلاقي بقى إيه؟ كل اجتهاد. يعني إيه؟ قال يعني بدل ما كنت بلف حوالين نفسي تلاقي الصلوات اللي كانت باردة دي أصبحت إيه؟ حارة جدا. إيه؟ قال أصل أنا ابتديت أشعر بنعمة جوايا. مسيح بيقول لي الرب قريب، مش لازم يكون قريب يعني عمري هينتهي، لأ، الرب قريب، قريب مني جدا، شايفه وشايفه جاي عليا. فبصلي وأنا في حالة إحساس بأن أنا واقف قدام إيه؟ رب المجد. فرحان بيه قوي طبعا، ما هو الرجاء. وكل ما أنوار زي ما أقولك إحساسي إن إحنا وصلنا للمينا وشفنا أنوار المدينة بتاعتنا وشفنا بلدنا من بعيد، وابتدى الإنسان يكتشف قد إيه بلدي خلاص نازل عليها أهو، تلاقي الإنسان فعلا صلواته تبقى نار، محبته للآخرين تبقى ده الشيء الطبيعي. لأني أنا كل اللي عايزه أن أنا نعمة ربنا تزداد فيا أكتر، ونعمة ربنا تديني أوتوماتيك كده قلب رحيم أحشاء رأفات ولطف. يقول بولس الرسول الذين يستعملون هذا العالم كأنهم إيه؟ لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزور. عشان كده حلو قوي الإحساس بالسماء المفتوحة قدامي. قراية سفر الرؤيا جميل، حتى لو مش فاهم حاجات كتيرة أو تقول لي بقرأ ما بفهمش، كفاية الانطباع الداخلي اللي بيحط جواهم ها أنا آتي إيه سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا يوحنا يقول لنا أنا يوحنا رأيت المدينة، يقول لنا الكلام مش كلام اعتباري أرجوكوا، ده أنا يوحنا اللي أنتوا عارفينه بشحمه ولحمه بقول لكم أنا شفتها وبحكي لكم. ربنا يدينا نعمة وتكون هذه الأيام مش مجرد أيام في السنة بنعديها، ولكن يكون انطباع نعيش به عمرنا كله، إن إحنا عايشين غربة في هذا العالم ونسلك الطريق. قلبي مش بحاجة خالص، قلبي مسحوب فوق لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبدين.

لك ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمام جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة كي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق أنت نفوز وغفران.

فبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليالي، ارفعوا ايديكم للقدس وباركوا الرب، يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء.

فاليد توسلي قدامك يا ربي كقولك فهمني تدخل تلبطي الى حضرتك يا رب كلمتك احيني تفيد شفتي الصبح اذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب باقوالك لان جميع وصاياك عادله تكن يدك لخلاصي لانني اشتهيت وصاياك اشتقت الى خلاصك يا ربنا موسى قوة تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني ضللت مستخر في الضال فاطلب عبدك فاني لوصاياك لم انسى المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دار النور امين المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الاباد كل امين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لامك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله وليتبنن جميع اعدائه وليهرب من قدام وجهك كل غريس من القدوس اما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربوات ربوات يصنعون ارادتك يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك امين هللويا شويسنينا شويسنينا نبراني مفيود نمبشيري نبن مايس وابونوت ينوت امين تسبيحة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يفرنا خطايانا من مزامير 30 نبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين طوبى من الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب الذين يفحصون عن شهاداتهم وكل قلوبهم يطلبونه فأن صانع الإثم لم يهوى أن يسلكوا في سبلي أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخزى إذا طلعت لجميع وصاياك أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك حقوقك أحفظ فلا

بما سيقوم الشاب طريقه بحفظ أقوالك. من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك بشفتي، أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. في وصاياك أتأمل وتفهم، في طرقك بفرائضك ألهج.

كيف عبدك فاحيه واحفظ اقوالك، اكشف عن عيني بتأمل العجائب من ناموسك، غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتهاء احكامك في كل حين، انت قنطرت المتكبرين الملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي بان لشهاداتك ابتغيت، جلس الرؤساء وتقاولوا علي، اما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي ماشي.

لاسقت بتراب نفسي فأحينك كلمتك أخبرت بطرقك فاستقم لي علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فألهك في عجائبك ذبلت نفسي من الحزن ودبت

إني في أقوالك طريق الظلم أبعد عني وبين ناموسك ارحمني. إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني. في طريق وصاياك سعيت.

0: زکساسیو سیو سیمون قدوس قدوس قدوس فاس بشارت معلمنا ماري متى المشير بركات علينا امين.
1: شبه حينئذ نشبه ملكوت السماوات عشر عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. خمس منهن كن جاهلات وخمس حكيمات فاخذت الجاهلات مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتا واما الحكيمات فاخذن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. ولما وطى العريس نعسنا ونمنا كلهن ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد اقبل فقمنا وخرجنا لقاؤه. حينئذ قامت اولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات الحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. فاجابت الحكيمات قائلات لئلا يكفينا واياكن فاذهبن بالحريه للباع وابتعن لكن. فلما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. اخيرا جاءت بقيه العذارى ايضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. اما هو فاجاب وقال الحق الحق اقول لكم لكن اني لا اعرفكن فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان والمجد
0: اللادام. ها هو زرخة يأتي في نصف الليل طوبى العبد الذي يجده مستيقظا أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تدخلي نوما فتلقي خارج الملكوت بل اسهري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس أنت.

0: تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واعظي مصباحك بزيت الباقة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خيرك عن قارعة مثل الخمس الأزهار الجاهلات بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب وينم عليك بعرس مجد الإله الحقيقي كينينك آيك استوسيون استونيون نامي أنت يسور خلاصنا يا ولاتي إلى العذراء الحسن من يا غير المنثلم ابتلي مشورة المعاندين وحزنا بيدك رندي إلى فرح وحصني كنيستنا وعن رؤسائنا حاربي وتشفعي عن سلامة العالم لأنك أنت يا رجاؤنا يا ولاتي الإله
1: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مالي لكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معانا ومنحنا سلامك خلصنا ونجني

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا آمين. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
0: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض ملؤتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة. يا رب اغفرها من أجل اسمك القدوس الذي كرحمتك يا رب وليس كخطيئة. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح صار شويس نينانا ليليا ليليا خنا براني بيوت مبشيرين بابن مائس وبنوت نوت. تسبح الخدمة التانية من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود إن بركات علينا أمين. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ لسان الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة مع مبغضي السلام، كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلون.

عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل، فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام، حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحركك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من

0: إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب الشهادة لإسرائيل، يعترفون لإسم الرب. هناك نصبت كراسي القضاء، كراسي بيت داود. اسألي عن آل سلامتك يا أورشليم والخصب المحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام. بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات.
1: ثم سألوا أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب وخفت من وراء عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموع وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدومها بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته ما حالها، إنها لا خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان عندك المعقول لك؟ فقال: قل يا معلم. قال: كأن دين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكم. ثم التفت إلى المرأة وقال سمعان: أترى هذه المرأة دخلت بيتك وما أن رجلي لم تعطي؟ أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي. أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدعن رأسي. أما هذه فقد دانت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك أن خطاياها كثيرا مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليل. ثم قال له: مغفورة لك خطاياك.

0: المتكئون يقولون في نفوسهم من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة إني ما نخلص كذابي بسلام ومجد لا
1: نثبت
0: دائما.
1: ليك يا المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا. أعطني يا ربي نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتان أعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك تيبا فائقا، وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة كي أسمع

0: رب البشر فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك، يا من أنت وحدك بلا خطية، أنعم لنفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. إي كريستوس أونستوني أون. السماوات تطوب بكيت الممتلئة نعم العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك. يا أم الرحمة والخلاص تشفعي.
1: إنك إي كريستوس أونستوني آمين. أيها الملك السماعي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا ذوك سباتريك أيوك أجيب نبماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما عقدا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجد

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصف كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحم. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحم. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد للسموات ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن دهر الدور كلها أمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعب اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا وأقبلت البطن إليه، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة ممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة لأم المسيح، اصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت لنا نور حقيقة المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسألي الرب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا يغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي نعمل لنا بغفران خطايانا. السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية، السلام الفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا يا أيتها الشفيعة مؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شويس نينان شويس نينان لليال ياخن فران بيوت نبشيرين ببنما يسوع بنوت ينوت أمين. تسبيحة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا. ترتيل مزامير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة. صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه.

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيني ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي، كذلك المجازاة على نفسي، فليتكل إسرائيل على الرب.

يعقوب كل دعت كما أقسمنا الرب ونظر إلى يعقوب إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما أو لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا إلى يعقوب ها قد سمعنا بي في أفراثة وجدناه في موضع الغابة لندخل إلى مساكنه ونسكن في الموضع الذي فيه استقرت قدماه قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت موضع قدسك كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك حلف الرب لداود حقا ولا يخلف لجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي يعلمهم إياها فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك لأن الرب اختار صيون ورضيها مسكنا له هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد ها هنا أسكن عني أردته لصيدها وبارك بركة لمسكني أشبع خبزا لكهنتها ألبس الخلاص وأبرارها يبتغون ابتهاجا هناك أقيم قرن لداود هيأت سراجا لمسيحي لأعدائي ألبس الخلاص

0: يوز يوز يوم قدوس قدوس قدوس فصم شرط الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير مزدار بركات علينا أمين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيع أمتعتكم واحد صدقة واصنع لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لأن حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاءكم ومنطقة ومصباحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له كل الوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكم ويقوم فيخدمه، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد، وهذا علموا أنه كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيت ينقب. فكونوا أنتم مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس، يا رب ألا أنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ فقال الرب، من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامه في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي جاء سيده يجده يفعل هكذا. أو حقا أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، ويأتي ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. والمجد لله دائما أبدا.

قد يتفهم تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت ومحمد.

أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، مالي الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، خلصنا ونجنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
1: اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة، آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض لا تام مجدك كرم. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين شدائدنا وضيقاتنا سواه. حل واغفر واصفح الله عن سيئاتنا التي صنعناها برأتنا التي صنعناها بغير رأت التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا الاسم القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء زارك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. دوكساس يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس فصم شارت الإنجيل معلمنا ماري لو البشير تميز الطاهر بركاته علينا امين. الان يا سيد اطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عنايا قد ابصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأم مجدا لشعبك اسرائيل والمجد لله دائما ابديا امين. ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الازلي انرع قلنا لنفهم اقوالك المحيه وانهضنا من ظلمه الخطيه القاتله للنفس. اجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لدين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت الملوء فرحا قائل تعالوا إلي مبارك أبي يرث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينون ولا تجازنا من أجل كثرة أسمنا لأنك وحدك المتحنن الطويل أنا كثير رحم بشفاعة سيدتنا كلنا ولدت لها قديسة مريم وشفاعة
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له مجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ الداعي لكل الخلاص لأجل موت بالخير. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة سهل حياتنا شدنا العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيات اشفي أمراض اغفر خطايانا حوتنا ملائكة قديسين كي نكون معسكر ومحفوظين مرشدين نصل اتحاد الإيمان إلى ما

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امدوا بالسلام.

0: فيوتنيم بشيرينم ببنبما اتقوى بيزجنتينون مشاينين تنيئيني تيرو عمين زوك ساسي فيلاني ثروبي
1: بي اقوناك بي ميرو من اغاسوس بي اقو انتك ما بمبارسي نص منيسو تيرو انتك زوك ساسي فيلاني ثروبي
0: زوك ساسي ومونو جيني ساقي اترياس الي سوني ما زوك ساسي فيلاني ثروبي
1: معرفتم فنجي افنوتي مارو غوري بولن جينب غاجي تيرو مارو بوتي بول طايتي ام بفو انجي او اني فينس مسلم بفراني اثقوه
0: بكلاو زي مارف شو بيخن بيس موهانين شو ان شو نمهان اثوان اثوائف ايرين بيك او اوش
1: بسوي سك اسمو نايز بوتو ايري روي كو ام بيك اسمو
0: تنبت أناستاسيس بخريستوس ووتن أشتن فيت أواب إيسوس بخريستوس بن شويس فيت أوي إن أخنو في إمابا تن أشتن بكستافروس أو بخريستوس تن هستن تي أو أو إن تك أنا ساسي جي إن ثقار بيبن نوتي وو إن تنسون إن كي أواي أني في ليروك ووخن بكران سيموتي إيرون زوك سيبتري كي أيو كي أجي يبني ماتي
1: أمويني تيروني بستوس إن تن أشتنت أناستاسيس بخريستوس جي بي بوليم بخيستا فروسف اي ان جي اف راشي خوني بي كوز موستي مارين اسمو بشوي سنسي يونيفينو و انتنسي و انتي اناستاسي جي اف اير بي بوليني و افكم كي ميمت موهيتين بيف مو كيني كاوي كي استوسي او نستوني او نون امين
0: ني راشي تي رو سي تو مي اي رو او تي ثي او تو كو جي اي بول هي تو تي افتستو ان ادامي بي بارا ريسوس اي اسي تشي ان وصول سيلين جي اي با اي اف ما ام

0: اسم ك ا ن ا ا س ت ي ن ت ل ف ث ر ي ا ن ك ص ب ث ت ي ن م ب و غ ا ي ل ا و ن ي ا ن م ز ه و ن م ا ر ن ت ي او و ن ي ه و س و ا ه و ا ن ت ت ا ن ا س ت ا ش ي ج ش ر ب س س ا ب ر و س ي ت و ب ت ا ن ا ر ا ب و ل ي ف ي ن م ب ي ا ن ك ف و ل ه ي ت و ن ش ر ف ي ت ا س م ي س ي ن ا ن م ب ي خ ر س ت و س ب ن و ت ي و و أ ف ت ي ن ا ن م ب ي ا ن ك ف و ل ي ت ن ت ب ا ن ا س ت ا ش ي ش ت ك س م ا ر و ت ب ش و ي س م ا ي ت س ا ف و ي ن ي ك م ي ت م ي ن
1: س ر ا ت ي ا ن ا ن ج ل ي ك و ن ا ف ت و ن خ ي ن م ج ي ن ش ر و ن ا غ ي ر و ك ي ا ف و ك ن م ن ي ر ف م و و ت و و ا ك و ك ن ا ن ت ي ج و م ن ت ف م و و ب ي س و ت ي ل و و ا ك ت و ن و س آ د م ن ي م ك و و ا ك أ ي ف ا ل ر م ي ف و ل خ ي ن آ م ي ن ت ي ك س م ا ر و ت ب ش و ي س م ا ي ت س ا ف و ي ن ي ك م ي ت
0: إذ ب ئ و ن ي سوشي نمني نهبي نمني ريمين تيتن سوء إمو نوريوني في سمتي إب شويس بيجي بي أنجيلو ستي إفغي غيبول خاتن بي إم هافني هي يومين فاي سوشي أنا فزي إنتو تينو أري إيمي جي أف أوهي إراد فن جي بستي روو أفتن في فور خيني إثمو وتي كسمر وتب شويس ما يتصابو يني ميسمي إنشور بي ما شو أبي إسمو أوهي بيكم هاف جي هي يومين فاي سوشي إن إبني مي الله أوهي إراد إيجو أو إن جي بي أنجيلو سبو إمو أسنوهو جيب سيو إمبري مي أبهري إمبري مي الله أري لي أوشن تي أناستا سي سني أبوستول وسي كسمر أو تب شويس ما يتصابو يني ميسمي ني هي يومين فاي سوشي ناف إي بيكم هاف نمبي Estoy no vi opi so tiro wo absotem epi angelos ebgo emos no jefe o teten kotin sa veyet on kenem niref mo uto wo ento os mo tiafton fe volken pi em avzok se petri ke eyo ke age yob nev mati
1: ten o estem if yo et nem if shiri nem pep nev ma eso e pkin ti mit o e in titi o este ia o wo ente no she vo nem ni she ro pim je ek o e pek o e pek o e pen tog e pshes ke nin ka i ke eso se o nas to ni on on ami
0: ten o estem if yo et nem if shiri nem pep nev ma eso e pkin ti mit o e in titi o Seya owo enten oshevo nemni shero bimje ek owe bek owe bek owe ben thok Epshos kenin kai kesto se on astonio non amin
1: Ten osh tem ef yot nem ef shire nem peb nev ma es owe Pchin ti met owe en te ti o seya owo enten oshevo nemni shero bimje ek owe bek owe bek owe ben thok Epshos kenin kai kesto se on astonio non amin
0: Are misi oti parthenos eme frefti eme on chowo Are no hemen adam evol chen ef novi Are ti eme ponof en eva ene che veyon pesem ka eni towo Are rehmot nane vombe on chem ef no eme vol chen ep takon eme pshe Are shopin anen ohe prostatis nare
1: Ren ef noti pener ef soti
0: fieta vich sarek se volen

Eleison imeso se osu fatiro fonte crator pana getrias eleison imeso fris not in tinigum shopin amen اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

رصاص يوس يوس يبون قدوس قدوس قدوس وصم شارة الإنجيل معلمنا ماري لو البشير تميز الطاهر بركاته علينا أمين. الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قوله، لأن أنا قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم مجدا شعبك إسرائيل المجد الله دائما أبدا أمين. نشتم أرسطوس نبكي ودنا أسوس نبكي ودنا أسوس جاكتون كاكسوتي منا إنا

اليوم الأول من الشهر الصغير المبارك شهادة أفتيخوس الرسول تلميذ يوحنا الإنجيلي. أفتح فاي أنا الشقية بجسارة وأمدحك أيها المغبوط والرسول القديس أفتيخوس تلميذ يوحنا الذي امتلأ من النعمة الإلهية التي للروح القدس المعزي من قبل خدمته وطاعته ليوحنا البتول الإنجيلي، فطلب إليه أن يصحب بولس فأذن له وصار معه. وخدم الرسول بولس في البشرى الطاهرة بعقل مستيقظ وكرز باسم المسيح ورد كثيرين إلى معرفة الحق من اليهود والوثنيين وعمدهم باسم الثالوث المقدس وهدم برابي الأوثان وبناهم بيوتا للمسيح وصبر من الكفار على القيود وأغلال الحديد وعلى صنوف العقوبات ورموه في النار وطرحوه للسماع الدارية فلم تمس جسده بشيء من الشر لأن ملاك الرب كان دائما معه إلى أن أكمل سعيه بصلوات أفتيخوس الرسول. يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. نسجد للمسيح يسوع ربنا وأبيه الصالح والروح القدس الثالوث الواحد في الجوهر ونمجد ببهجة شهيده الطاهر القس الحقيقي أنبأ أبشية الطباوي هذا الصديق من أهل أنطاكيا من جنس شريف

وآباءه كانوا أناسا خيرين، ولما مضت أمه وأخوه إلى مدينة الإسكندرية واستشهدوا، فجاء إلى هناك لكي يحمل أجسادهم، ثم فرق أمواله على المساكين والضعفاء، ولم يبق له شيء من متاع هذا العالم إلا عكاز حديد، وصار يمشي وهو يطوف يطلب الأجساد، فلما دلوه عليها جلس ينتحب عليها وقتا طويلا، ثم نهض بسرعة وحضر إلى الوالي واعترف بالمسيح بعزم علانية، فأمر أن يضع على بطنه عمود ثقيل طويل، وفي تلك الساعة أكمل جهاده، فأمر الوالي أن يحرق جسده المقدس وجسد أمه وأخيه مع أجساد أخرى كثيرة، وأن النار لم تشوطهم ولا الثياب التي عليها بقوة المسيح الفاعلة. فهؤلاء الشهداء أطلب من الرب عنا أيها الشهيد بشيء القس ليغفر لنا خطايانا.

0: والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا
1: لأشتمك بخريستوس بكيوتنا أقصوص من بدنا بمصواتكم كاكسوتيمون أينا
2: نور الحقيقة المجدك العذراء القديسة والإتلال لكن نخلص العالم ما تخلص نفوسنا المجدك سيدنا ملك المسيح فخر الأسفل الشلات الأسلكين ثبات كنازة فان القطايا مباشر بثالوث قدوس لو أتواحد ناس قلنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله إله بضبط كل خالق السماء والأرض يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود لا قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق
3: مولود غير مخلوق
2: سواء الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا خلق البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تهنى الصلب عنا عند بلاص البنطي تألم الكبرى قام بين الاموات في اليوم الثالث كان في كتب وصعد للسموات
3: تجلس عن يمين ابيك قادر ياتي من جديد ياتي الى حياه الاموات
2: الذي ليس من قيل قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بصق من الاب نسب الله ان مجده مع الاب والابن النار في الانبياء
3: كنيسه واحده
2: ونعترف مع ضياع حد من كل الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة

القدوس قدوس قدوس رب الصابوت السماء والارض الممتلئ مجد كرامتك ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الرب الاله قوات كن معنا لانها ليس لنا معين شديدنا ضيقات مساواك حل وقف واصلحنا الله عن سيئاتنا لسنا برتنا لسنا بغير رتنا لا تفعل لها بمعرفه ولا تفعل لها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي علينا برحمتك يا رب لا يسقط خطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ولنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون أمام ملوك وولاه لأجل اسمي فيكون لكم ذلك شهادة. فضعوا إذا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتجون به، لأني أنا أعطيكم فما وحكما التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابد كلها امين. قراءات اللي تقرا علينا في هذا اليوم قراءات تتكرر في اعياد ابائنا الشهداء، يعني لما يكون في تذكار الشهداء يتكرر الإنجيل ده، وهو نفس الإنجيل اللي بيتقرأ يوم عيد استشهاد القديس العظيم ماري جرجس الروماني. عشان كده نلاقي القراءات كلها لها خط واحد حوالين آلام الجسد وحوالين مجد الروح، ونلاقي بولس الرسول في البولس لأهل روميا يقول كده: لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والحقيقة الآية دي آية عميقة جدا.

جدا في معناها، عميقة جدا في معناها. إن فكر المسيح من نحونا إن إحنا نكون مشابهين صورة ابنه، وإن كان الله في بداية الخلقة لما خلق آدم خلقه على صورته ومثاله، جه المسيح رب المجد علشان يرجع لنا ويعيد لنا هذه الصورة الجميلة، إن إحنا نكون مشابهين صورة ابنه. جه المسيح علشان يجدد الخلقة بتاعتنا مرة تانية بعد ما تشوهت بصورة العالم وبصورة الشيطان. وعشان كده معلمنا يوحنا الرسول في رسالته يقول: بهذا أبناء الله ظاهرون وأبناء إبليس. والإنسان هو الذي يختار طريقه، هو اللي بيختار أن يكون على صورة الله وصورة ابنه يسوع المسيح، أو يكون على صورة الشيطان أو العالم. رب المجد لما أعطى موسى الوصايا ودى الناس للوصية بتاعته، قال لهم كده، قال لشعب إسرائيل: انظر، قد وضعت أمامك اليوم طريق للحياة وطريق للموت، فاختار الحياة لتحيا. يعني الإنسان اللي بيختار إنه يعيش حسب وصية ربنا بيختار الحياة، بيختار الحياة. وكل ما يمشي في سكة يسوع ياخد شكل يسوع، كل ما يمشي في سكة يسوع ياخد شكل يسوع. وغلاب الناس اللي بيمشوا حسب أساليب العالم تلاقي واخدين شكل العالم وفكر العالم وتصرفات العالم في حياته، وتبقى حاجة محزنة، حاجة محزنة جدا، إن الإنسان اللي المفروض مخلوق علشان يبقى على شكل المسيح يتحول يبقى شكل أهل العالم. وفي قصة إن كانت رمزية أو إن كانت حقيقية يعني مش معروف قوي، ولكن تقرب لنا المعنى ده قوي بشكل يعني محسوس. تقول كده إن كان في رسام وبعدين بيرسم صورة وبيدور على شخص يبقى صورة المسيح، قعد يدور يدور يدور لغاية لما لقى إنسان وديع وهادي وملامحه فيها هدوء فيها سلام فيها فرح، قال هو ده، وجابه قعد يرسم شكل المسيح في الصورة اللي بيرسمها على شكل الولد ده. والظاهر الفنان ده كان راجل يعني طويل البال شوية، قعد يرسم الصورة ويوضب وبتاعه، وبعدين قال: أنا عايز إيه، أرسم صورة بقى يهوذا، يهوذا اللي خان المسيح، عايز أرسمه. فابتدى يدور على شخص ملامحه فيها ملامح العالم وشكله في يهوذا. طبعا ساعات كتيرة فما بيجي يرسموا يهوذا يرسموه اسود علشان يعني يبقى فيها تعبير عن انه هو الخطية والبتاع، لكن طبعا ده مش صحيح، لان يهوذا كان منطقة الشرق الاوسط وكان شكله زينا كده، يعني نفس لوننا وملامحنا كده قريب لينا جدا، كان انسان عادي يعني، لكن التصوير ساعات يحبه. فالراجل ده كان بيرسم صورة عادية، مش بيرسم صورة يهوذا بشكل رمزي، لغاية لما لقى واحد فيه كل ملامح المكر والخيانة والغش، وتعجب انه يرى انسان بهذا الوقت. قال له: انا اديك اللي انت عايزه بس ارسمك. طبعا الراجل واحد ماشي بشكل العالم، واحد هيدي له فلوس، قال له: ما عنديش مانع، تدفع كام؟ تساوي مع السعر.
راح دخل المرسم الراجل اللي شكل يهوذا ده، وقف الرسام علشان يرسمه، وابتدى الراجل ده يعيط ويبكي. فالرسام استعجب قوي، قال له في ايه تبكي ليه؟ قال له اصل انا دخلت المرسم بتاعك ده من سنين، ووقفت في نفس المكان علشان ترسم ملامحي صورة المسيح، والنهاردة انت بترسم ملامح يهوذا في شكلي. والراجل ده عاش حياة ملخبطة حسب شكل العالم، فشكل العالم انطبع عليه. مش عايز ان احنا نوصل الموضوع لشكل يعني ملموس او شكل مادي، ان الواحد شكله هيتغير وهيبقى شكله وحش، لا لا. لكن عايز اقول ان احنا مخلوقين علشان نكون على صورة يسوع. لما اتولدنا في المعمودية بميلاد جديد، اتولدنا علشان ناخد صورة يسوع. لكن المشكلة ان احنا نرسم ليسوع صورة في اذهاننا مختلفة عن الصورة الحقيقية. عشان كده اللي عايز يعرف صورة يسوع في العالم شكلها ايه، يقرأ في الانجيل ويقرأ في أشعياء 53، ويقول كده: لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، مهان ومضروب من الشعب ومجروح، وهو حمل خطايانا وهو حمل أسامنا، وهو اللي بجراحاته شفينا، وكله جروح وكله ضرب. فدي صورة يسوع هنا على الأرض. فاللي عايز يبقى له صورة المسيح لازم يقبل شكل المسيح، ولازم يقبل حياة المسيح في حياته، لازم يقبل انه يكون شكل يسوع. يشتم ولا يشتم، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، يخدم ولا يخدم، يغسل الرجلين. هم دول الناس اللي عايزين يكونوا مشابهين صورة يسوع. يقبل الإهانة علشان الناس، مش علشان أي هو يعني أي واحد مستعد إنه هو يلطش فيه، لكن يقبل الإهانة لأجل الآخرين. يعني في قصة جميلة قوي كتبها أبونا لوقا عن أبونا بشوي في كتبه، يقول إن في مرة من المرات هم كانوا كام كاهن في كنيسة 3، وبعدين حصل موقف من أحد الكهن، فجاء شخص يتخانق مع الكاهن اللي عمل موقف ده، هو مش عارف مين فيهم، يعني هو ما يعرفش مين فيهم اللي عمل الإيه الموقف ده، عارف إن في كاهن عمل موقف وجاي يتخانق. فلقى في وشه أبونا بشوي فبيقول له: مين اللي عمل كذا وكذا؟ فأبونا بشوي تصرف كأنه هو اللي عمل الإيه الموقف ده، والراجل فضل يشتم ويهين فيه ويزعق لغاية لما خلص كل اللي عنده، وابتدى أبونا بشوي يهديه ويعتذر له وكده، ويفرغ كل شحنة الغضب اللي فيه، وما قالوش إنه مش هو كاهن اللي عمل هذا الموقف. إنسان عايز يبقى على شكل صورة يسوع، فمستعد إنه هو يقبل الإهانة عن الآخرين، يقبل الإهانة على الآخرين. قصة ثانية جميلة قوي يحكيها لنا أبونا تدرس، يقول إن كان في خادم بيعترف عنده، والخادم ده كان خادم تقي ونقي جدا، وبعدين في مرة من المرات جه يعترف بأمور صعبة قوي مش ممكن الخادم ده يكون يعملها، وخطايا صعبة وبتاع، بيعترف بيها، يقول له: أبونا أنا عملت كذا عملت كذا. فأبونا استعجل كده، قال له: يا فلان، يعني الخطايا دي إيه دي؟ يعني أنت عملت كده؟ فالخادم طبعا قدام أبوه الروحي وقف الاعتراف، مش قادر يكذب عليه، قال له: أبونا بالحقيقة أنا ما عملتش كده، بس أنا ليا واحد صاحبي ما بيعترفش وهو بيعمل الخطايا دي. ففكرت
قلت يعني طب ما هو يسوع الذي لا

لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. إيه المانع أن أنا بدم هو مش قادر يعترف أنا أعترف بالخطايا بتاعته دي كأنها خطيتي أنا أعترف بيها؟ أهي تصرفات تبدو بسيطة ولكن في عمقها عميقة جدا. إزاي الإنسان يحمل أثقال الآخرين ويحمل ضعفات الآخرين نيابة عنهم؟ مش هو ده بالضبط اللي جه عمله يسوع؟ مش هو ده بالضبط اللي جه عمله رب المجد يسوع، إنه جه علشان يحمل ضعفاتنا بل ويحمل قضية الموت عنا ويموت بدلنا؟ هو ده اللي عمله يسوع. فعشان كده بولس الرسول يقول ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. يبقى هو البكر، يبقى هو المثال، يبقى هو الموديل أو يعني الموديل المثال الجميل اللي الناس كلها تبقى عايزة تبقى على هذا المستوى. يقول كده كمان إن كان الله يجاهد عنا فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ آيات عميقة جدا، آيات عميقة جدا حقيقة. أحبائي قد إيه إحنا بنخسر، قد إيه كل يوم بنخسر خسارة كبيرة قوي لما ما بنفتحش إنجيلنا ونشوف وعود الله لينا. الله يجاهد عنا. تخيلوا واحد كده يقول أنا مش قادر أجاهد ضد الخطية الفلانية، ويلاقي بولس الرسول يقول الله يجاهد عنا. واحد محطوط في موقف صعب قوي، مزنوق في ونفسيته تعبانة جدا، ويقول ربنا نسيني، ويكون في الوقت ده الله يتحمل معه كل الآلام. عشان كده يقول الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ تخيلوا كده يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصه. تخيلوا الناس اللي بيتاجروا في البورصة وبيشتغلوا في البورصة كل يوم الصبح يعملوا ايه؟ يجيبوا الاسهم ويجيبوا الجرايد ويجيبوا الحاجات ويشوفوا ايه السهم اللي بيطلع، انا معايا منه الحق بيع، وسهم تاني مش عارف بينزل مش عارف مش اشتري، زي بقى ظروف يعني التجارة في البورصة. وكل يوم باهتمام قاعد من الصبح لغاية لما البورصة تقفل يتابع أحوال البورصة وأحوال الأسهم واللي طلع واللي نزل. تخيلوا واحد عنده ملايين الأسهم في البورصة، يبقى اهتمامه بالبورصة قد إيه؟ ولو في يوم كسل كده وقال أنا كسلان النهاردة مش هفتح مش هعرف أخبار البورصة، يخسر قد إيه؟ يجي تاني يوم يقول خسارة، ده السهم الفلاني ده طلع طلع جامد، انا كنت ممكن اكسب قد كده، ولو فوت يوم مش هيفوت التاني، ويقول ده انا بخسر خساره شديده ما اقدرش. ويقولوا له يا فلان طب يعني تعالى، يقول ما ينفعش، طب يا فلان ما اقدرش مش مشغول بالبورصه. فقد ايه خسارتي انا وانا كل يوم مشغول عن انجيلي، مش عارف وعود الله ليا، مش عارف قد ايه يسوع عايز يديني. ويقول كده من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ محبة المسيح دي طاقة حب نابعة من قلب المسيح إلينا، وما فيش حاجة هتقدر تفصلنا عن محبة المسيح. يعني تيجي في الترجمة الإنجليزي love of Christ، مش محبتنا إحنا ليسوع، يعني من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مش محبتنا إحنا ليسوع، لا محبة يسوع لينا. يعني الآيات اللي قبليها كلها يقول كده إيه؟ من يستطيع أن يشتكي على مختار الله؟
الله هو الذي يبرر. من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل بالحري قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. فمن يقدر أن يفصل عن محبة المن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ يعني يسوع

0: أم خطر أم سيف؟ شلال الحب الإلهي ما فيش حاجة تعوق، عشان كده نلاقي القديسين وهم بيتعذبوا متمتعين بأقصى درجات حب المسيح. إيه اللي يخلي واحد زي ماري جرجس في سجن وفي اضطهاد وفي ضيق وفي ألام، وبعدين تيجي واحدة بنت عايزة توقعه في الخطية، إيه اللي يخليه يرفض الخطية؟ يعني لو قارنا بين موقفه وبين موقف أي واحد فينا قاعد قدام الإنترنت ولا الكمبيوتر ولا بتاع وبيضعف قدام منظر ولا حاجة، إيه يعني إزاي تيجي المفارقة دي؟ واحد يعني محتاج دعم نفسي ومحتاج دعم عاطفي ومحتاج، واحدة جاية تسقطه بخلاعتها، وإحنا مش محتاجين أي حاجة من دي وبنقع في الخطية، إيه الفرق؟ أصل هو متمتع بإيه؟ بنهر حب المسيح، فما فيش محبة غريبة من العالم تقدر إنها تخش جواه. طب وإحنا للأسف إحنا بنعزل نفسنا عن مجال حب المسيح، عن نهر حب المسيح الفياض، عن المياه المتفجرة من جنب المسيح على الصليب اللي قادرة تدي شفاء للعالم، مش شفاء للجسد ولكن شفاء للأرواح المكسورة والأرواح الضعيفة والأرواح اللي محتاجة عاطفة واللي محتاجة اهتمام واللي محتاجة كلمة حلوة. نهر الحب المتفجر من جنب المسيح يشبع العالم كله، عشان كده القديسين كانوا شبعانين من حب يسوع، فيش حاجة فصلهم عن حب يسوع، هم بيتألموا حب يسوع يغمرهم. ونسمع في قصص كثيرة من القديسين يسوع نفسه يظهر لهم يقول له ما تخافش يا حبيبي فلان، تكون الرسالة ما تخافش يا حبيبي فلان، انت خلاص قربت، يلا بسرعة عشان تبقى معايا. ودي تكون أكبر تشجيع له طاقة حب يسوع، ويبقى قلبه مشتاق إنه هو يرجع للموطن السماوي يتمتلع بهذا الحب الإيه؟ الإله. ربنا يدينا نعمة، وربنا يدينا فعلا إن إحنا نبحث في كلمته كل يوم، كل واحد فينا نرجع النهاردة قبل اهتماماتنا وقبل أشغالنا وقبل يعني ما نخش في دوامة الحياة اليومية اللي كلنا بنخش فيها، نمسك إنجيلنا نفتحه نشوف وعودنا، نشوف يسوع بيفكر لنا إزاي، نشوف يسوع وعدنا بإيه، نشوف يسوع عايزنا نبقى شكله، فنفرح نفرح. أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحه منكم. ربنا يعطينا ويعطيهم جميعا هذا الفرح، ويجعلنا كلنا متمتعين بمجال حب المسيح وبأنهار حب يسوع لينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.
1: أعمال الرسل. الأصحاح السادس عشر. ثم وصل إلى دربة والاسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في الاسترة وإيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يكتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اكتازوا في فيرجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية، فلم يدعهم الروح. فمروا على ميسيا

وانحدروا الى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكيدوني قائم يطلب اليه ويقول: اعبر الى مكيدونية واعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكيدوني، متحققين ان الرب قد دعانا لنبشره. فاقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة الى ساموثراكي، وفي الغد الى نيابوليس، ومن هناك الى فيليبي التي هي اول مدينة من مقاطعة مكيدونية وهي كولونية. فاقمنا في هذه المدينة اياما، وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة ان تكون صلاة. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة ارجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلبت قائلة: ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فالزمتنا. وحدث بينما كنا ذاهبين الى الصلاة ان جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وايانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا اياما كثيرة. فضجر بولس والتفت الى الروح وقال: انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها انه قد خرج رجاء مكسبهم، امسكوا بولس وسيلة وجروهما الى السوق الى الحكام. واذ اتوا بهما الى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان، ويناديان بعوائد لا يجوز لنا ان نقبلها ولا نعمل بها اذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وامروا ان يضربا بالعصي. فوضعوا عليهما ضربات كثير والقوهما في السجن، واوصوا حافظ السجن ان يحرسهما بضبط. وهو اذ اخذ وصية مثل هذه القاهما في السجن الداخلي وضبط ارجلهما في المقطرة. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن، فانفتحت في الحال الابواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى ابواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظانا ان المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لان جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع الى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم اخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ فقالا: امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. فاخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له اجمعون.
ولما أصعدهما إلى بيته.

قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام، أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقا، فاخرجا الآن واذهبا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجون. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام، فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما، وسألوهما أن يخرجا من المدينة. فخرجا من السجن ودخلا عند ليدية، فأبصرا الإخوة وعزياهم ثم خرجا. الأصحاح السابع عشر. فاجتازا في أنفيبوليس وأبولونية، وأتيا إلى تسالونيك حيث كان مجمع اليهود. فدخل بولس إليهم حسب عادته، وكان يحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فغار اليهود غير المؤمنين، واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، وتجمعوا وسجسوا المدينة، وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر، قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة إذ سمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوه. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيك. فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم: هل هذه الأمور هكذا؟ فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من تسالونيك أنه في بيرية أيضا، نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلا وتيموثاوس فبقيا هناك. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا، ولما أخذوا وصية إلى سيلا وتيموثاوس أن يأتيا إليه بأسرع ما يمكن مضى. وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم، فقابله قوم

0: من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعضهم: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ وبعض إنه يظهر مناديا بآلهة غريب، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيام. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينويون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينويون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر، نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون، والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس وآخرون معهما.
1: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ورعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، وبمراجعة جناب الأب الورع القمص أبانوب لويس وكيل المطرانية، كنيسة القديسة رفقة بصنباط تقدم قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة. قصة حياة شهداء المسيح القديسة رفقة وأبنائها الخمسة، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. ده يا حبيبي كلام إلهنا الصالح يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 6، بيوصي المؤمنين باسمه إنهم يختاروا الباب الضيق ليعبروا منه إلى الحياة الأبدية، لأن الكثير من شعب المسيح واللي بينسوا تعاليمه بيختاروا الباب الواسع، حيث حياة المتعة الجسدية وشهوات النفس وغض البصر عن الفقراء والمحتاجين من إخوة الرب، والكسل عن الصلوات والأصوام، والكسل عن الذهاب إلى الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة. أما اللي بيختاروا الباب الضيق حيث العيش في أحضان رب المجد الحنون والعمل بوصاياه ومداومة الصلوات والأصوام وتناول جسده ودمه الطاهر ومساعدة المحتاجين والتمسك بالإله المخلص الثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس، وعدم إنكاره كفادي مخلص لشعبه المؤمن، التمسك به إلى آخر لحظة في حياة الغربة على أرض الغربة، حتى لو أدى الأمر إلى الشهادة وسفك الدم لنوال إكليل الشهادة على اسمه القدوس. ده يا حبيبي هو الباب الضيق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونه. ومن القليلين دول اللي بيقصدهم رب المجد القديسين والشهداء في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، واللي نالوا إكليل شهادتهم بعد اعترافهم الحسن وثبات إيمانهم برب المجد يسوع المسيح، وما أكثرهم في عصر الاستشهاد في أوائل القرن الرابع لميلاد السيد المسيح له المجد، بداية من عصر إمبراطور الجحود دقلديانوس معذب المؤمنين من شعب المسيح. ومن ضمن الشهداء دول يا حبيبي حنحكي لحضراتكم النهاردة وبنعمة رب المجد قصة حياة واستشهاد شهيدة بارة مع أبنائها الخمسة على اسم رب الخلاص الفادي يسوع المسيح، القديسة رفقة أم الشهداء وولادها الخمسة أغاث وبطرس ويوحنا وأمون وأمونة، ستة قديسين اختاروا الباب الضيق وطريق الكرب للدخول للحياة الأبدية، حاملين صلبهم غير مهتمين بحياتهم على أرض الفناء، عاملين بقول رب المجد يسوع المسيح: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. ونسمع:
2: يا مريم أنا خلاص، ساعتي قربت.
3: لا لا لا يا إسحاق،
2: خلاص حطلع السماء.
3: إسحاق
2: ما تبكيش يا زوجتي الحبيبة، أنا عن نفسي فرحان، فرحان لإني حترك أرض الشقاء والغربة.
3: لا يا إسحاق،
2: وحطلع لحبيبي يسوع، وانت حقك تفرحيلي لاني حرتاح من الامي واوجاعي ومن المرض اللي مالي جسمي الضعيف. انا بقالي اكتر من 5 سنين رايد، وتعبك معايا في مرضي يا زوجتي.

0: الفاضلة، أرجوك ما تبكيش، أنا خلاص هرتاح وأريحك.
1: لا يا إسحاق،
0: ربنا يخليكي ويبارك فيكي عشان ترعي أولادنا من بعدي. وسامحيني، أنا ما قدرتش أوفر لكم عيشة معقولة، أسر إيدي وفقري خلوني عاجز عن تحقيق طلباتكم، لكن ربنا يدبر حياتكم.
1: يا زوجي العزيز إسحاق، ربنا يسوع المسيح حيمد إيده ويشفيك، وحتقوم من مرضك وحتفضل معانا بمحبتك وتقواك وصلاحك. ربنا ما بينساش أبنائه، وانت ابن بار، والمسيح مالي حياتك، وابدا ابدا مش حينساك ولا حينسى ابناء المؤمنين باسم، ابدا ابدا.
0: يا مريم يا مريم، بقولك خلاص المرض هدني وبقيت جلد على العظم، اصبحت ضعيف ورجلي ما عادتش قادرة تشيلني.
1: لكن يا إسحاق، قوة إيمانك هتقوي ضعف جسمك. أيوة، مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
0: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. معك حق يا مريم.
1: إسحاق، سلامتك يا إسحاق. إيه برضو بطنك؟
0: سكاكين، سكاكين بتقطع في بطني يا مريم.
1: أنا هقوم أغلي لك شوية نعناع. ده باين الولاد جم الكنيسة، هفتح لهم وأجيب لك النعناع.
2: سلام يا أخت الرب.
1: سلام يا أختي، اتفضلي.
2: أشكر محبتك، أنا أختك رفا وده ابني أغاسو.
1: أهلا بيكم، اتفضلوا اتفضلوا. معلش سامحونا، بيتنا مش قد مقامكم.
2: ربنا يزيدكم بركة يا أخت مريم، ده الطبيب ماكسيميانوس أشهر طبيب في بلد ناقوس.
1: هو حضرتك عارفة اسمي يا ست رفا؟
2: أبونا قال لي على اسمك وحكى لي على كل حاجة عنكم وعن عم إسحاق. المسيح يشفيه ويخفف آلامه بشفاعة أم الإله القديسة مريم.
1: جوزي تعبان قوي يا ست رفقة،
2: عشان كده أنا جيت أخذ بركة زيارتكم، ومعايا الطبيب حيشوفه وربنا يكتب له الشفاء على إيديه.
1: يا ست رفقة، أنا مش عارفة إزاي أشكر محبتك وزيارتكم لينا، شرف وبركة كبيرة، لأن ست عظيمة زيك لما تزور ناس فقرة زينا.
2: لا لا لا لا، ما تقوليش كده يا أختي الحبيبة، ده أنا بخطئتي اللي ليا كل الشرف وأخدت البركة بزيارتكم، وإنتي يا أختي قدام رب المجد أحسن بكتير مني بإيمانك وجهادك وحبك للمسيح، وأنا عارفة قد إيه إنتي بتدي حتى رغم احتياجك.
1: مين اللي قالك؟
2: أبونا حكالي عن القليل اللي بتقطعيه من عوزك وتديه للكنيسة. انتم أحسن مني يا ست مريم، رب المجد هو اللي قال كده عن الست الفقيرة اللي أعطت من احتياجها. إلهنا المسيح قال عنها: ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها.
0: يا مريم يا مريم، مين اللي جه؟
1: ايوه يا اسحاق.
2: اتفضل يا طبيب، ارجوك تفحص عمي اسحاق كويس وتوصف له العلاج، وانت يا اغاسون يا ابني تروح تجيب العلاج وتجيب كل اللي تطلبه الست مريم وكل اللي تحتاجه هي واولادها، ورب المجد يشفي عمي اسحاق ويدبر لهم كل الخير.
3: ربنا يحفظ حياتك يا أمي الغالية ويبارك في خدمتك.
2: أنا حزينة يا أغاسون يا ابني، من ساعة ما رجعت من عند الست مريم وأنا قلبي حزين. قد كده في ناس بتحب من قلبها على الرغم من العيشة البسيطة اللي عايشينها، عيشة الكفاف، إلا إن قلوبهم عمرانة بالحب، إيمانهم بالإله القدوس منسيهم كل احتياجاتهم وظروفهم مش بتخليهم يقدروا يوفروا.
3: وعم اسحاق الراجل الطيب البسيط اللي في عز آلامه بيشكر نعمة رب المجد عليه وعلى أولاده وزوجته،
2: واللي خفف حزني يا أغاسن إن إحنا قدرنا للحظة بسيطة نحط البسمة على وجوههم لما لقيوا أخوات ليهم بيوقفوا جنبهم ويقدموا لهم الحب. ربنا يخفف عنهم ويشفي عم إسحاق.
3: أنا رحت محل العطارة واشتريت الأعشاب والدواء التركيب اللي كتبه الطبيب ماكسيميانوس، واشتريت كمان كل الطعام والأقمشة اللي أمرتيني إن أشتريهم ووصلتهم للست مريم، وبتشكرك قوي يا أمي.
2: ربنا يشفي عم إسحاق. أنا لما دخلت وشفته ورائد على سرير مرضه حزنت. رب المجد يقدرني أعمل كل اللي يخفف عنه ويرسم البسمة والسعادة له والأهل بيته.
0: الحقيني يا زوجتي الحبيبة.
1: إسحاق
0: حموت حموت يا مريم.
1: سلامتك يا إسحاق سلامتك.
0: الولاد فين؟ عاوز أشوفهم.
1: سبقوني وراحوا الكنيسة وأنا هحصلهم أتناول وأجيب معايا أبونا في لوبوس عشان يناولك.
0: مش هيلحق مش هيلحق يا مريم، أنا خلاص حموت يا مريم.
1: يا يسوع حبيبي يا يسوع، مد ايدك يا رب اشفيه يا رب. يا ام النور اتشفعي فيه يا طهرة، اشفيه يا رب اشفيه.
0: ربنا يدبر حياتكم يا مريم، المسيح يحفظكم.
1: اسحاق اسحاق

يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي يا رب يا مخلصي. أنا واقف أمام هيكلك المقدس، أشاهد نورك الإلهي على مذبحك. يا رب، بعدما طهرت نفسي الخاطئة بالتناول من جسدك ودمك الطاهر، أطلب إليك يا من بذلت نفسك على عمود الصليب من أجل خطيئتي، أن تتحنن يا إله الحبيب وتحفظ شعبك من كل شر ومن الهلاك. احميهم يا رب، عدو الخير ملأ قلب الظالم دقلديانوس ضد شعب المسيح وضد كنيستك، وبدأ جنود الشر يعذبون أبنائك ويخربوا كنيسك، لكن أنت القوي القادر على حمايتها، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يا يسوع، يا يسوع، املأ بالبركة كل بيوت أبنائك إخوة الرب، سد احتياجاتهم واشفي أمراضهم. يا رب، يا رب، اشفي ابنك الضعيف اسحاق بقلب الخاطئ الضعيف، مدعوك يا رب الحبيب، اشفي ابنك اسحاق بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، اشفي يا رب، يا رب، اشفي، اشفي يا رب.

0: إسحاق. إسحاق
1: مين؟ أنا فين؟
0: قوم يا إسحاق، قوم.
1: مين؟ رب المجد، إله القدوس، بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد، أمين.
0: قوم يا إسحاق، أنا قبلت صلوات ابنة مباركة رفعتها قدام مذبحي من أجلك، من أجلك أيها الابن الصالح. قوم يا إسحاق، قوم.
1: ربي وإلهي، مخلصي يسوع المسيح، جيت لي بنفسك يا حبيبي، أنا مستهلش، ومعاك أم النور العذراء مريم وصفوف الملائكة النورانيين، أشكرك يا إلهي ومخلصي. ربي يسوع، أم النور، إله القدوس، يا عذراء، رحتم فين؟ سبتوني ليه؟ يا زوجتي العزيزة مريم، يا مريم.
2: خير يا إسحاق، أنا جيت أهو ومعايا أبونا فيلبس عشان يناولك. خير؟ قولي مالك، في إيه؟ خير؟
1: يسوع حبيبي جاني ومعاه ملكة السمائيين والأرضيين العذراء مريم وصفوف الملائكة وشفاني. أنا خلاص شايف واقف على رجلي إزاي، وصحتي رجعت لي تاني.
2: المجد ليك يا إله القدوس.
3: المجد لك يا إله القدوس.
2: المجد
3: لاسم الله. يا عم إسحاق، أنا جبت لك جسد ودم الرب يسوع، مستعد للتناول يا عم إسحاق؟
1: مستعد يا قدس أبونا، مستعد. الرب تمجد وعمل معايا معجزة يا أبونا فيلبس. أنا كنت خلاص شفت الموت وانتقلت فعلا. صدقني يا أبونا، المسيح عمل معايا معجزة، المسيح قومني من الموت وشفى أمراضي. أشكرك يا ربي وإلهي يسوع المسيح ملك المجد.
3: الرب قادر، الرب قادر على كل شيء يا عم إسحاق.
1: عارفة يا مريم؟
2: أيوة يا إسحاق.
1: المسيح جاني، شفته وحواليه نور، مش هتصدقي يا مريم.
2: خير يا إسحاق؟
1: عارفة الست الفاضلة اللي جت زارتنا امبارح؟
2: الست رفقة؟
1: أيوة الست رفقة، ربنا يباركها. شفتها واقفة بعيد بترشم علامة الصليب وبتمجد اسم الله، لما رب المجد شفاني وانصرفت بعد ما يسوع صعد للسماء.
2: ربنا يديها على قد أعمالها الصالحة ويحفظ حياتها وحياة أولادها، أمين.
4: أنا خايفة يا أمي، الجنود بدأوا ينفذوا أوامر دقلديانوس، بيخربوا الكنائس ويحرقوا الكتب المقدسة، واللي ما بيبخرش ويسجد للأوثان أبولو وأرتميس بيعذبوا أقصى أنواع العذاب، حتى الموت،
5: حتى الاستشهاد يا أمونة يا بنتي. المسيح المؤمن المتمسك باسم فادينا المخلص يسوع إلهنا القدوس بينال إكليل الشهادة ويرث ملك السماوات الأبدي فوق أمام عرش النعمة.
4: أيوة يا أمي، أنا أؤمن بربي ومخلصي يسوع المسيح ومستعدة لبذل نفسي من أجل اسمه، بس ما خبيش عليك يا أمي، جنود دقلديانوس وصلوا لمدينة قوس بلدنا ومعاهم آلات التعذيب، الأمشاط الحديد والهمبازين والأسرة النحاس. امبارح أنا وإخواتي بطرس ويوحنا وأمون شفناهم في الميدان اللي ورا الكنيسة، لحظتها يا أمي ربنا يسامحنا حسينا بالخوف.
5: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، مش السيد المسيح قال كده في إنجيل متى؟
2: أيوة.
5: وإحنا بنؤمن به إله مخلص ونثق في وعده الصادق.
4: طبعا طبعا يا أمي، أنا أؤمن بربي الصالح يسوع المسيح وأثق في وعده.
5: يبقى ما نخافش يا أبونا، أبوكم قبل ما ينتقل للسماء غرس في قلوبكم نعمة الإيمان وعبادة الله، وعلمناكم مداومة الصلوات والأصوام وحضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وإزاي تكونوا رحماء بحال إخوة الرب الفقراء المحتاجين.
4: صل يا أمي من أجل خلاص شعب المسيح.
5: خلاص شعب المسيح صنعه المسيح لما قدم نفسه ذبيحة فداء على خشبة الصليب، وهو اللي وصانا أننا نترك كل شيء من أجل اسمه لنرث الحياة الأبدية. فاكرة يا أمونة كلام رب المجد في إنجيله اللي وصانا فيه أننا نترك كل شيء لنأخذ 100 ضعف في الحياة الأبدية؟
4: أيوة يا أمي، يسوع قال في إنجيل متى، كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي
5: يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. يبقى نخاف؟ نتراجع؟ ولنتمسك ونثق في وعده ونترك كل شيء ونأخذ صليب ونتبعه. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها.
6: ما تخافيش يا أم الحبيبة، إيمانك القوي بيقوي إيماننا. تمسكك الثابت بالثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، بيزود إصرارنا وتمسكنا بإلهنا وكنيستنا، ومفيش أي شيء هيبعدنا عن حبيبنا يسوع المسيح. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح.
5: عشان كده يا بطرس يا ابني، أنا طلبت منكم إننا نصلي طول الليل، نداوم على الصلاة عشان رب المجد يرحم شعب من الشر اللي بيصنعه جنود الشر.
7: وكمان يا أمي الحبيبة، إحنا بننفذ تعليم الكنيسة ومدومين على الصوم طول النهار، وبننفذ كلام الرب يسوع اللي وعد مؤمنيه بإنهم حيتفرزوا ويكونوا على يمينه. ثم يقول الملك للذين عن يميني: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.
5: ربنا يباركك يا أغاس أنت وإخواتك، أغلى ثروة ربنا أنعم علي بيها محبتكم للمسيح وقوة إيمانكم باسمه القدوس، هو أغلى شيء أملكه. قوم يا أغاس أنت وبطرس، واندهوا إخواتكم يوحنا وأمون وأمونة عشان نصلي صلاة نص الليل. يلا يلا يا أولادي الأعزاء، يلا.
8: ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا، ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. والقديسة رفقة شجرة جيدة أثمرت ثمار جيدة، عاشت بمدينة قمولة مركز قوس بالصعيد، وربت هي وزوجها الفاضل اللي سبقها للملكوت، ربوا أولادهم أغاث ويوحنا وبطرس وأمون وأمونة، ربهم تربية مسيحية حقيقية. وكانت قديستنا الحبيبة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بيدوموا الليل كله على الصلوات، وبيسألوا الله أن يرحم شعبه ويمد إيديه الحنية لتخفيف عذابات شعب المسيح وقبول شهداء اسمه القدوس في فردوس النعيم الأبدي. وفي نص الليل والقديسة رفقة وأولادها بيرفعوا صلواتهم، ظهر ليهم رب المجد يسوع المسيح وقال:
0: لا تخافوا، أنا معكم، والأكاليل معدة لكل من يعترف بي، فتقووا يا مختارين، لأنكم ستعاقبون في هذه المدينة، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تمس، بل يسلمونكم لأرمنيوس والي الإسكندرية، الذي يأمر بتعذيبكم بأشد أنواع العذاب، وستقطع رؤوسكم ببلدة تعرف باسم شبرا، ويأمر أرمنيوس بإلقاء أجسادكم في البحر بعد حرقها، فأرسل ملاكي لحمل القارب الذي به أجسادكم إلى بلدة نقرها بمدينة دمنهور، وسأخلص شعبها من أجلكم. سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم، سلامي معكم وبركتي تحل عليكم.
7: حبيبي يسوع، لا اضطهاد ولا خطر ولا سيف ولا ضيق ممكن يفصلونا عن محبتك.
4: إلهنا الصالح، نشكر محبتك لينا يا قدوس،

0: يا إلهي، اخترت ضعفنا علشان نكون شهداء لأجل اسمك الذي دعي علينا.
1: أنا وإخوتي وأمنا الحبيبة عبيدك يا إلهنا، وهنتحدى جبروت وبطش دقلديانوس، وفي كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات.
2: يا أولادي، رب المجد أعلن لنا إننا حنكون شهداء على اسمه، وصدقوني يا أولادي، الله وملائكته القديسين في انتظارنا علشان نترك أرض الغربة لسماء المجد الأبدي. وأفكركم يا حبايبي بكلام معلمنا بولس الرسول: تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس.
3: تلقت القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بشارة رب المجد يسوع المسيح ليهم، تلقوها بالفرحة والتهليل، وفي الحال وزعوا كل ما لهم على الفقراء والمساكين، وعتقوا عبيدهم واستعدوا للجهاد. وهناك في قوس وجهوا حاكم مدينتهم، مدينة قوس.
2: يا حاكم قوس، الله أنعم عليك بالمال والمركز والمنصب العالي، الله جعلك سيد قومك، لك الأمر وعليهم الطاعة، لكن للأسف كفرت بنعمة ربك وانحرفت عن طريقه وسلكت طريق الشر والفساد، عبدت الأصنام وسجدت للحجارة. يا حاكم قوس، لو دققت في أمرك هتلاقيك ظالم في غيك، ظالم في عبادتك.
4: انت ازاي تتجرأي وتقفي قدامي انت واولادك الخمسة وتتبجحي وتقولي الكلام ده؟ انت مين؟
2: انا ابنة من ابناء الخالق القدوس، الله الاب والابن والروح القدس، انا عبدة ربي والهي يسوع المسيح.
4: اسمع يا رفق.
2: اسمع انت، ارجع للعقل وافسح الطريق لنفسك ولشعب المدينة للحق، لان الهنا القدير واجب عليك طاعته وعبادته والاعتراف بيه، مخلص صنع خلاصنا على خشبة الصليب.
4: انت ما تعرفيش ان اللي مش هيبخر للآلهة المقدسة أرطميس وأبولون هيكون مصيرهم ايه؟ اذا كنت مش خايفة على نفسك من عذابتنا، خافة على أولادك.
5: ايها الحاكم، انا أغاثون ابن الام الفاضلة اللي قدامك، واللي ربتنا على الحق والمحبة والايمان الثابت بربي وإلهي يسوع المسيح، الله الفادي اللي فتح لنا الفردوس لما قدم نفسه ذبيحة خلاص لمسح خطيتنا.
4: يا رفق انت وابنائك الخمسة، انا ديوناسيوس حاكم قوس، وبحذرك للمرة الاخيرة، بخري للآلهة المقدسة واسجدي لهم انت واولادك الخمسة.
2: لا اله في السماء وعلى الارض الا يسوع المسيح رب المجد.
4: يا قائد مرسيليوس، خدهم واربطهم في الأوداد وكلتهم بالسياط حتى تسيل دماءهم. يلا يلا خدوهم.
2: أشكرك يا إله الرحوم وأبارك اسمك العظيم، لأنك جعلتني أنا وأولادي مستحقين أن نتعذب على اسمك القدوس. وأقدم نفسي وأبنائي الخمسة قربانا على مذبحك المقدس، اقبلهم يا رب كما قبلت قربان هابيل وموسى وهارون. اقبل يا رب ذبيحة أولادي كما قبلت ذبيحة إبراهيم الذي قدم ابنه إسحاق، لأنك فديتنا بدمك الذكي الطاهر من أكل خطايا العالم كله.
6: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب.
4: مارسيليوس، خد رفقة وولادها وكل اللي آمنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر واصلوهم لحد ما انتنع

0: أعصابهم وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
1: مولاي الحاكم، أعداد كبيرة من الناس اللي واقفين وشافوا رفقة وولادها وهم بيتجلدوا، سمعوا صوت غريب من السماء أو رفقة في الحال لقيوها وقفت سليمة هي وولادها، والغريبة مفيش أي أثر لخدش في جسمهم. الأعداد الكبيرة أعلنوا إيمانهم بالمصلوب.
0: مارسيليوس، خد رفقة وولادها وكل اللي آمنوا بالمصلوب واربطوهم على المعاصر وعصروهم لحد ما تبان عظامهم، وحطوا مشاعل النار تحت أجسامهم، ولو ما رجعوش عن إيمانهم بالمصلوب ارموهم في السجن لحد ما فكر في أمرهم.
2: كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. ده كلام ملك المجد في إنجيل متى، أكد إن المسيح المؤمن لازم يتمسك بالاعتراف الحسن للرب يسوع، ولا نرجع ونتراجع عن الاعتراف ده مهما كانت الألام والعذابات والإهانات ومهما كان الترويع والاضطهاد. نتماسك، نظل على إيماننا، ولا ننكر مخلصنا الفادي يسوع الذي بذل نفسه وقبل الإهانة وقدم نفسه ذبيحة خلاص من أجل غفران خطايانا.
3: يا أخت رفقة، أنت إنسانة بارة قديسة، أنا سمعت كتير عن جهادك من أجل اسم الله، وإزاي يا ابنة المسيح اشتريتي ملكوت الله بعد ما بعتي كل ما يخص حياة الأرض الزائلة، اتربيتي وربيتي أولادك، وكان معاك زوجك المتنيح تربية مسيحية في خوف ومحبة ورحمة، ولما سمعتي عن بداية الاضطهاد تركت كل أموال وأملاك العالم للجهاد والاعتراف الحسن باسم المسيح له المجد، وبكده اشتريتي ملكوت السماء الأبدي الذي لا يزول.
4: يا أبي القديس، كل أبناء المسيح وأنا أخطاهم وأضعفهم، كلنا أبناء الله بإيماننا تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح.
5: برضو أنت يا عبدة المصلوب برضو بتتكلمي عن المصلوب تاني؟ لسواعة كرباج اللي لهلبت ظهرك امبارح ما خرستش لسانك الطويل الكافر ده؟ يا حراس شدوها واربطوها في العمود، عاوز ألون كرباجي بلون دمها، شدوها.
6: لا لا، سيبوا أمي، خدوني أنا بدلها.
7: لا سيبوها بلاش هي، اجلدوني أنا بدلها.
6: اجلدونا احنا ولادها الخمسة وسيبوا أمينا الغالية.
5: يا سلام، غالي والطلب رخيص، شدوا رفقة وولادها الخمسة على الأوتاد، وكل واحد منكم يسحب كرباجه وشرطوا ظهورهم، ولا استنوا يمكن يتراجعوا. ها يا رفقة، هتتحملي كرباجي ولا منظر الكرباج وهو نازل على ظهوره وبطن ولادك الغالين العزاز؟ هيقطع قلبك وترحمي نفسك وترحمي ولادك الحلوين دول وتلعني المصلوب وصليبه وتسجدي لآلهتنا؟
4: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب، العالم لي وأنا للعالم.
6: حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
8: نؤمن بالرب يسوع إلهنا ومخلصنا. نؤمن.
5: هاتوهم وشدوهم على الأوتاد. أيوة كده، تفتخروا بالمصلوب يا أتباع المصلوب، خدوا.
7: رفقة يا أمي، الرب راعيني، رفقة يا أمي.

0: أرمانيوس، إحنا بعنا كل قيمة أرضية واشترينا ملكوت السماوات عملا بقول رب المجد يسوع المسيح. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها.
1: يا بنت الناس الأصلة ما تتعبنيش، أنا مريض. نفذي أوامر أنت وولادك. أنت يا رفقة ما تعرفيش أرمانيوس اللي واقف قدامك ده؟ أنا لما عيني بتحمر وخدودي بتزنهر وداني بتشد الفوق وترقص ولساني بتشقق وسناني بتسكسكسكسكسك ونفخة بيطططططط، بيحصل إيه؟ اللي ما شفتهوش أنت وغيرك طول عمركم هتشوفوه على إيديا. اسمع الكلام احسن لك يا رفقة.
0: يا أرمانيوس، مكتوب لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم أمام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وترجع فتمزقكم. أنتم تركتم الله القدوس وعبدتم الذهب والفضة وسجدتم للحجارة المصنوعة بالأيدي.
1: يا أمي يا أمي، الست

ايديها تجنني. خدوهم خدوهم، اخلعوا اسنانهم واربطوهم في المعاصر، ودقوا المسامير في بطنهم واسطرهم، واسحقوهم بكفوف الحديد لحد ما تغرق دماغهم عرض السجن اللي هترموهم فيه. يلا يلا من قدامي. انا كلب وخنزير، هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو

0: الرب يسوع المسيح أن أشفي جراحكم وأخفف أوجاعكم. سلام الرب معكم.
1: المجد لك يا إلهنا القدوس.
2: المجد لك يا رب.
1: المجد لله في الأعالي.
2: المجد ليك يا رب.
1: نشكرك يا رب المجد.
2: المجد ليك يا رب.
3: معجزة عظيمة.
4: معجزة عظيمة صنعها إلهك يا قديسة رفقة.
5: نؤمن بالرب يسوع المسيح.
6: نؤمن بصليبه المجيد.

0: مش معقول، وكمان خليتوا المساجين اللي معاكم يأمنوا بالمصلوب.
1: بعد ما شاف وعينوا مجد الله اعترفوا بالله وأمنوا بيسوع الفادي الحبيب.
0: يا أمي يا أمي، ارجع ارجع يا رفقة اللي في دماغك انت وعيالك، اعملي معروف وإلا هشدد عذابكم. أنا اخترعت آلات تعذيب جهنمية، لا انت ولا أولادك هتقدري تحتمليهم. اسمعي الكلام، اسمعي الكلام يا بنت الناس.
1: لو قضينا العمر كله في عذاب أشد من تعذيبك مش هنسجد لآلهتك النجسة. وخلي بالك يا أرمانيوس إن إلهنا بيقوينا ويعنا لحد ما نتغلب عليك وعلى آلهتك اللي بتسمع ولا بتتكلم ولا بتبصر.
0: خدوهم خدوهم خدوهم واربطوهم على سراي الحديد وولعوا النار تحتيهم لحد آخر الليل. عايز أشم ريحة لحمهم المشوي تعطر جو غرفة نومي عشان أنام واحلم على ريحة اللحم المشوي. يلا خذوهم من قدامي.
1: يا أولادي الأعزاء ما تخافوش، أعدائنا الأشرار لما هيشوفونا بنسبح إلهنا ونمجده هيتأكدوا من صدق إيماننا واعترفنا بحبيبنا يسوع. صلوا معايا يا أبنائي. نباركك يا ملك الملوك.
2: نباركك يا ملك الملوك.
1: أيها الجالس عن يمين العظمة في الأعالي، يا رب نشكر لأنك خففت عن آلامنا الجسدية وجعلت النار المضطرمة تحت أسرة الحديد اللي ربطونا فيها جعلتها برد وسلام. نشكرك يا إلهنا.
3: لا تخاف يا أصفياء المسيح، لقد أمر الرب برعد يعقبه أمطار غزيرة تطفئ النار المضطرمة والتي تلهب أجسادكم الطاهرة لتصبح بردا وسلاما. لا تنزعج يا قديس الله.
4: وبأمر الرب المخلص انطفت النار، وقام أبناء رفقة الخمسة مع أمهم القديسة الطهرة، قاموا من فوق الأسرة الحديد بسلام. وناس كتير من اللي عينوا مجد الله أمنوا وأعلنوا إيمانهم بالله الثالوث المقدس، فأمر الوالي أرمانيوس بقطع رقابهم ونالوا إكليل الشهادة، وكان عددهم ما يقلش عن 20,000 شهيد قديس مؤمن برب المجد يسوع المسيح. وكان شهادتهم يوم أول توت المبارك.
0: أنا خلاص هتجنن. إزاي مش قادر على امرأة ضعيفة وعلى أولادها؟ يا حراس خدوهم وقطعوا أجسادهم إربا إربا، وبعدين غرقوهم في محلول الخل المخلوط بالجير الحي. خرافة كذب، مش ممكن اللي بسمعه ده، مش معقول. بتقولوا ايه؟ بتقولوا بعد ما قطعتم اجساد رفقة وولادها نزل ملاك وجمع اعضاء جسدهم ولزقها في موضعها وقاموا بسلام؟ خرافة، مش ممكن، مش معقول. خدوهم خدوهم، خدوا رفقة أولادها الخمسة واصلبوهم منكسين 3 أيام بلياليهم، وإذا لم يموتوا حطوا في جوانبهم مشاعر نار

0: تحطوهم في إناء مليان زيت وزفت، ولعوا النار تحتيهم، ولعوا النار تحتيهم، خذوهم من قدامي، خذوهم من قدامي، خذوهم من قدامي، خذوهم من قدامي.
1: وحاول جنود الشر ينفذوا أوامر والي الشر الشرس أرمانيوس، فإذا يا حبيبي بإناء الزيت والزفت ينقلب ويحرق كل اللي كانوا بيحاولوا يوقدوا النار. وخرجت القديسة رفقة وولادها، خرجوا بسلام من أتون النار. فاستحبوا من الوالي أرمانيوس للإسكندرية وتشاور مع الرؤساء، فاستقر رأيهم على قطع رقاب القديسة رفقة وأبنائها الخمسة وحرق أجسادهم ووضعها في قارب وتلقى في البحر.
2: اسمحوا لنا يا إخوتي نصلي لإلهنا قبل ما تنفذوا حكم الوالي.
3: اتفضلي.
2: نتضرع إليك يا إلهنا أن تساعدنا لنتمم هذه اللحظة القصيرة من حياتنا ثابتين على الإيمان، وتلهمنا الصبر إلى أن تعبر عنا هذه الكأس وننطلق إلى ديارك فرحين، لأن لك المجد والقوة والسجود والإكرام إلى الأبد. آمين. يا جنود نفذوا ما أمرتم به.
1: وفي اليوم السابع من شهر توت المبارك، نالت القديسة الطاهرة العظيمة في الإيمان القديسة رفقة، هي وأبناؤها الخمسة أغاث ويوحنا وبطرس وآمون وآمونا، نالوا إكليل شهادتهم بعد جهاد واعتراف حسن باسم رب المجد يسوع المسيح. وأشعل الجنود النار وألقوا بأجساد القديسين الستة فيها، فلم تحترق بل فاحت منها روائح ذكية، ووضعوا الأجساد في قارب وصاروا بها في البحر. فجاء صوت من السماء ينادي القديس يوليوس الأقفاسي أن يأخذ الأجساد ويحفظهم في بيته حتى ينتهي زمن الاضطهاد. واستطاع القديس يوليوس أن يحصل على الأجساد ويكفنها ويحفظها في بيته، وبعد انقضاء زمن الاضطهاد بنيت لهم بيعة فاخرة ببلدة نقرها بمدينة دمنهور. وبعد أن عم الخراب مدينة نقرها، نقلت أجساد القديسين الشهيدة رفقة وأبنائها الخمسة إلى مدينة صنباط، ولا تزال أجسادهم المقدسة موجودة للآن بكنيسة القديسة رفقة وأبنائها الخمسة بمدينة صنباط، حيث حدثت وتحدث للآن معجزات عظيمة ببركة أجسادهم المقدسة. وتحتفل الكنيسة بعيد الست رفقة وأولادها الخمسة يوم 7 توت للشهداء الموافق 17 سبتمبر من كل عام. بركة صلوات هؤلاء القديسين الستة تشملنا جميعاً، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متياس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، ولربنا المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

يقول السيد المسيح: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلام بل يجد نور الحياة. ما معنى أن السيد المسيح هو نور العالم؟ على جبل التجلي السيد المسيح تغيرت هيئته قدام ثلاثة من تلاميذه، ووجهه كان بيضيء كالشمس وهي تضيء في قوتها. فمن ناحية إن الله هو نور، فبلا شك طبعا إن نور السيد المسيح هو أقوى نور في الوجود، لأن هو النور الإلهي. وشاول الطرسوسي اللي هو بقى بولس الرسول بعد كده، لما ظهر له المسيح في طريقه إلى دمشق وكان لسه يهودي، فشاف المسيح في السماء ونور حواليه، لدرجة إن شاول عينيه اتعمت وما فتحش إلا لما أسقف دمشق حنانيا حط إيديه على رأسه وعمده، وبقى في بعد كده هو بولس الرسول. فلما الأسقف حط إيديه على رأسه نزل من عليه قشور.

تفتح. وربنا قال لموسى على الجبل، المسيح لما شافه موسى وقال له أرني مجدك، قال له الإنسان لا يستطيع أن يراني ويعيش. يعني النور بتاع السيد المسيح، نوره لا يستطيع أن يحتمله إنسان بالجسد الحالي قبل جسد القيامة الممجد في الأبدية. الإنسان لا يستطيع أن يراني ويعيش، لأنه قال له أرني مجدك، يعني عايز يشوف ملء مجده. فقال له لو شفت ملء مجدي هتموت. فقال له أحطك في نقرة في الصخرة وحط إيدي عليك وعدي وتشوفني من ورا، لكن وجهي لا يرى. بعد كده موسى نزل من على الجبل وشه بيلمع، فالناس مش قادرة تبص لموسى، عينيها بتزغلل بتتخطف، فحط برقع على وشه. طبعا اللي بيحطوا برقع زمان كانوا الستات بس، لكن موسى النبي اضطر يحط برقع من شدة النور اللي طالع من وشه. لكن ايه معنى ان المسيح يقول انا هو نور العالم؟ من يتبعني فلا يمشي في الظلام. مكتوب عنه كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. يوحنا قال كده في أول الإنجيل بتاعه عن السيد المسيح، النور الحقيقي. الشمس لها نور، والقمر بيعكس نور الشمس، لكن القمر نفسه جسم معتم. فممكن على القياس ده نقول إحنا، المسيح قال أنتم نور العالم، بس النور بتاعنا مش من جوانا، ده منعكس من نور المسيح، لكن هو النور الحقيقي، هو أصل النور، مصدر النور. لكن نور القديسين ده نور منعكس من نور السيد المسيح. يبقى الفرق بين إن إحنا نور العالم وهو قال أنا هو نور العالم، إن هو النور الحقيقي وإحنا نور منعكس، منعكس من النور الحقيقي. فما معنى كلام السيد المسيح أنا هو نور العالم؟ الشيطان أظلم حياة البشرية، فالإنسان اللي بيكره بيقول عنه الكتاب أنه في الظلمة يسلك وإلى الظلمة يمضي، لأن الظلمة قد أعمت عينيه. لو الإنسان عايز يحب، المسيح بيقول أحب عدائك، عايز يحب محبة حقيقية ما يقدرش يحب من غير المسيح. يعني ما يقدرش يحب أعدائه. لما بيكره يبقى الظلام دخل إلى قلبه. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وهو في الظلمة يسلك وإلى الظلمة يمضي، لأن الظلمة قد أعمت عينيه. استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، لما بولس واللي معاه رجموه صلى وقال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. أيها الرب يسوع اقبل روحي، وجس على ركبتيه ورقد. طيب لما هو بيترجم بيصلي من أجل اللي بيرجموه، ربنا استجاب وظهر للشاول وحوله إلى أعظم كارث في المسيحية. محبة استفانوس غيرت حياة بولس الرسول من يهودي متعصب إلى أعظم كارث بالمسيحية في العالم، في تاريخ المسيحية كلها. فالكراهية تطرد النور من القلب. شيطان بيسكن جوه قلب الإنسان. المسيح لما بيقول أنا هو نور العالم، يعني لما المسيح ينور قلبك تقدر تحب. لما المسيح ينور قلبك تقدر
تشتاق إلى الحياة الأبدية وتحتقر وتحتقر المادة، تحتقر المادة. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي بيحب العالم بيقول عنه الكتاب ان محبة العالم عداوة لله. محبة العالم يعني، طب بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لا، محبة العالم يعني محبة الذهب والفضة والعمارات والفلوس، محبة المال التي هي اصل لكل الشرور. فلما بيقول المسيح أنا هو نور العالم، يعني لما ينور قلبك ما يهمكش الغنى. الشهيدة دميانة كانت بنت الوالي، تركت المال والغنى والزواج وبقت رهبة هنا في البراري، ما همهاش بريق الألماز والذهب. لما بيقول أنا هو نور العالم، يعني الإنسان طريقه يبقى منور. قال من يتبعني فلا يمشي في الظلام. الشيطان بيوعز للإنسان أنه يرتكب المعاصي، الشهوات الجسدية. عشان كده السيد المسيح قال إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ إذا كان النور اللي فيك ظلام فالظلام كم يكون؟ سراج الجسد هو العين. لما قال السيد المسيح كل من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه، يعني مش المشكلة إنك تزني أو ما تزنيش، لكن المشكلة إنك أنت كمان نظرتك تبقى مقدسة. لأن الشهوة بتبدأ من النظر، وبعدين تتفاعل مع المشاعر من جوه. فالخطية إذا حبلت تنتج شهوة، والشهوة إذا كملت تنتج موتا. لما بيقول أنا هو نور العالم، يعني معناها يقدس الحواس بتاعت الإنسان تبقى حواس مضيئة، زي الخمس عذارى الحكيمات والخمس عذارى الجاهلات. الخمس عذارى الحكيمات والخمس عذارى الجاهلات، الفرق بين الحكيمات والجاهلات ايه؟ تقدروا تقولوا لي؟ قول لي الفرق بين الخمس عذارى الحكيمات والخمسه الجاهلات، كان الفرق ايه؟ المصابيح بتاعت الحكيمات كانت ايه؟ منوره، والجاهلات كانت بتطفي. يبقى الفرق هو النور، الفرق هو النور بسبب عدم وجود زيت كفاية، مفيش خزين زيت. فالحواس الخمسة المضيئة، بيقول السيد المسيح أنا هو نور العالم. هل تقدر إن عينك تشوف مناظر موجودة مثيرة للشهوة، يعني قصدي المناظر اللي موجودة في العالم، وما تشتهيش هذه المسألة؟ يقدر الروح القدس يقدس الحواس ويخليها حواس طاهرة. يبقى ما معنى ان المسيح بيقول انا هو نور العالم؟
يعني المسيح عايز يخش في القلب من جوه، يطرد الكراهية، شيطان الكراهية، يطرد شيطان الزنا، يطرد الشهوات الرديئة، يغير طبيعة الإنسان. في واحد بيروح للدكتور، ده سؤال هقوله، يقول له سامحني يا دكتور، ها؟ ما تقوله بصوت مسموع، بيقول له شفيني مش كده؟ يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ شفيني. طب دلوقتي المسيح هو الطبيب بتاع ارواحنا، لو رحنا نقول له سامحنا مش كفايه؟ امال هتخش الملكوت ازاي؟ لازم ربنا يسامحك ويشفيك في نفس الوقت، لانك اذا ما شفتش هترجع تاني لنفس الخطيه. وينفع تخش ملكوت السماوات وانت فيك عوامل الظلمة الروحية؟ ينفع؟ لو الانسان دخل ملكوت السماوات من غير ما طبيعته تتغير، هيروح هناك يعمل ايه؟ لو طبيعته ما تغيرتش هيعمل ايه هناك؟ هيتخانق، هيشتهي، هيخطئ. يبقى لما يقول له يا رب سامحني ده شيء جميل، لكن اهم من انه يقول له سامحني يقول له يا رب اشفيني. فلما يقول له يا رب اشفيني هيبقى ساعتها المسامحة لها معنى، لانه هيشفى ولا يخطئ، زي ما قال المسيح للمفلوج بعد ما شفاه، قال له لا تخطئ أيضا لئلا يصير لك أشر، لا تخطئ أيضا لئلا يصير لك أشر. فربنا عايز يشفينا عشان يسامحنا، يشفينا من مرض الخطية. لما بيقول أنا هو نور العالم، يعني هو اللي بينور حياة الإنسان، هو اللي بينور بصيرته، هو اللي بينور قلبه. أيضا الإنجيل، لما بنقرأ الإنجيل بننور شمع حواليه. ليه؟ لأن الإنجيل هو نور العالم، الإنجيل هو كلام السيد المسيح، كلام المسيح بينور القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلامك يا رب بينور طريقي. والسيد المسيح قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. فلابد أن احنا نستنير بكلام ربنا. المسيح هو نور العالم لأنه هو اللي قدم لنا الدليل القوي على محبة الله للبشرية حينما صلب على الصليب. والمسيح هو نور العالم لأنه هو الذي قدم لنا الدليل القوي أن هناك حياة أخرى بعد الموت بقيامته من الأموات. وعشان كده الملائكة اللي كانوا عند القبر كانوا منورين أنوار القيامة، ولغاية النهاردة قبل عيد القيامة بساعات بيطلع نور من قبر المسيح كل سنة في كنيسة القيامة في القدس، وتنور النور ده ينور كل الأناديل اللي في سقف الكنيسة، وينور الشمع اللي في إيدين الناس، كل واحد في إيده 33 شمعة ينوروا. النور ده بيبقى نور كده ما يحرقش، يعني لو حطيته في وشك ما يحرقش، شوية وبعدين يتحول إلى اللون الأصفر، بيبقى الأول مزرق كده. عشان كده الناس ابتدت تسمي اليوم ده سبت النور،
عشان النور بيطلع قبل قداس عيد القيامة.

0: لو عملوا الحكاية دي وفتحوا صندوق المنديل ساعة القداس محدش يعرف يصلي، فبيعملوه قبل قداس عيد القيامة بشوية. لكن المسيح قام فجر الأحد، ما قامش يوم السبت. خلي بالك زي ما بنقول الجمعة العظيمة، السبت هو السبت العظيم، ده السبت العظيم زي الجمعة العظيمة. ففي يوم السبت ده بنبقى بنستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد. نور، نور القيامة أنار العالم كله بحسب القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، الذي أنار الخلود والحياة بواسطة الإنجيل. أنار الخلود والحياة بواسطة الإنجيل. المسيح هو نور العالم لأن هو مثلنا الأعلى بتعاليمه ومثاله القدوس، وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. المسيح هو اللي يخليك تعرف من هو الآب السماوي، لأنه قال من رآني فقد رأى الآب. فلما فيلبس قال له أرنا الآب وكفانا، قال له أزمانا هذا مدته عشت معكم ولم تعرفني يا فيلبس؟ ألست تعلم إني أنا في الآب والآب فيا؟ عشان كده بنقول الذي أظهر لنا نور الآب في القداس الإغريغوري، الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية، هو الذي يعرفنا من هو الله. حقيقة الله نعرفها بواسطة السيد المسيح. لو النور ده اتطفى دلوقتي في الكنيسة محدش هيبقى شايف حد. النور بيخلينا نعرف طبيعة الأشياء، نعرف صحة الأمور، تعرف تشوفنا أنا وأنا بكلمك. فالمسيح هو نور العالم لأنه خلانا نعرف من هو الله، وقال من رآني فقد رأى الآب. فلا نستطيع أن نعرف الله إلا بالمسيح. هل هو مجرد نور وخلاص؟ ما ممكن نجيب 60,000 كشاف وننور الدنيا، لكن الكشافات دي ممكن ما تقدمش ولا تأخر. المسألة مسألة إن العقل ينور، العقل ينور يعرف الحقيقة، زي ما قال وتعرفون الحق والحق يحرركم. تعرفوا الحق، عشان كده القديسين عاشوا حياة نورانية واستناروا بالنعمة الإلهية، والمسيح كان هو النور بالنسبة لهم.
1: سفر العدد. الأصحاح 31. وكلم الرب موسى قائلا انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضم إلى قومك. فكلم موسى الشعب قائلا جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان، 1,000 من كل سبط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب. فاختير من ألوف إسرائيل 1,000 من كل سبط، 12,000 مجردون للحرب. فأرسلهم موسى 1,000 من كل سبط إلى الحرب، هم وفنحاس ابن إليعازار الكاهن إلى الحرب، وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يدي. فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، أوي وراقم وصور وحور ورابع، 5 ملوك مديان. وبلعام ابن بعور قتلوه بالسيف. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم. وأتوا إلى موسى وإلعازار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلة إلى عربات مؤاب التي على أردن أريح. فخرج موسى وإلعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المحلة، فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. وأما أنتم فانزلوا خارج المحلة 7 أيام وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا في اليوم 3 وفي 7 أنتم وسبيكم، وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر معز وكل متاع من خشب تطهرونه. وقال إلعازار الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى: الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص، كل ما يدخل النار تجيزونه في النار فيكون طاهرا، غير أنه يتطهر بماء النجاسة. وأما كل ما لا يدخل النار فتجيزونه في الماء، وتغسلون ثيابكم في اليوم 7 فتكونون طاهرين، وبعد ذلك تدخلون المحلة. وكلم الرب موسى قائلا: أحصي النهب المسبي من الناس والبهائم أنت وإلعازار الكاهن ورؤوس آباء الجماعة، ونصف النهب بين الذين باشروا القتال الخارجين إلى الحرب وبين كل الجماعة، وارفع زكوة للرب من رجال الحرب الخارجين إلى القتال 1 نفسا من كل 500 من الناس والبقر والحمير والغنم، من نصفهم تأخذونها وتعطونها لإلعازار الكاهن رفيعة للرب، ومن نصف بني إسرائيل تأخذ 1 مأخوذة من كل 50 من الناس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم، وتعطيها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب. ففعل موسى وإلعازار الكاهن كما أمر الرب موسى، وكان النهب فضلة الغنيمة التي اغتنمها رجال الجند من الغنم 675,000، ومن البقر 72,000، ومن الحمير 61,000، ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر جميع النفوس 32,000، وكان النصف نصيب الخارجين إلى الحرب عدد الغنم 337,000 و500، وكانت الزكوة للرب من الغنم 675، والبقر 36,000 وزكاتها للرب 72، والحمير 30,000 و500 وزكاتها

0: آتها للرب 61، ونفوس الناس 16,000، وزكاتها للرب 32 نفسا. فأعطى موسى الزكوة رفيعة الرب لألعازار الكاهن كما أمر الرب موسى. وأما نصف إسرائيل الذي قسمه موسى من الرجال المتجندين، فكان نصف الجماعة من الغنم 337,500، ومن البقر 36,000، ومن الحمير 30,500، ومن نفوس الناس 16,000. فأخذ موسى من نصف بني إسرائيل المأخوذ واحدا من كل 50 من الناس ومن البهائم، وأعطاها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب كما أمر الرب موسى. ثم تقدم إلى موسى الوكلاء الذين على ألوف الجند، رؤساء الألوف ورؤساء المئات، وقالوا لموسى: عبيدك قد أخذوا عدد رجال الحرب الذين في أيدينا، فلم يفقد منا إنسان، فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ما وجده أمتعة ذهب حجولا وأساور وخواتم وأقراطا وقلائد للتكفير عن أنفسنا أمام الرب. فأخذ موسى وألعازار الكاهن الذهب منهم كل أمتعة مصنوعة، وكان كل ذهب الرفيعة التي رفعوها للرب 16,750 شاقلا من عند رؤساء الألوف ورؤساء المئات. أما رجال الجند فاغتنموا كل واحد لنفسه. فأخذ موسى وألعازار الكاهن الذهب من رؤساء الألوف والمئات، وأتيا به إلى خيمة الاجتماع تذكارا لبني إسرائيل أمام الرب. الأصحاح 32. وأما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواش كثيرة وافرة جدا، فلما رأوا أرض يعزير وأرض جلعاد، وإذا المكان مكان مواش، أتى بنو جاد وبنو رأوبين وكلموا موسى وألعازار الكاهنة ورؤساء الجماعة قائلين: عطاروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون وألعالة وشبام ونبو وبعون، الأرض التي ضربها الرب قدام بني إسرائيل هي أرض مواشٍ ولعبيدك مواشٍ. ثم قالوا: إن وجدنا نعمة في عينيك فلتعطى هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. فقال موسى لبني جاد وبني رأوبين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ها هنا؟ فلماذا تصدون قلوب بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ هكذا فعل آباؤكم حين أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض. صعدوا إلى وادي أشكول ونظروا الأرض، وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب. فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا: لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم لم يتبعوني تماما، ما عدا كالب ابن يفنة القنزي ويشوع بن نون، لأنهما اتبع الرب تماما. فحمي غضب الرب على إسرائيل وأتاههم في البرية 40 سنة، حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. فهوذا أنتم قد قمتم عوضا عن آبائكم تربية أناس خطاط لكي تزيدوا أيضا حمو غضب الرب على إسرائيل. إذا ارتدتم من ورائه يعود يتركه أيضا في البرية فتهلكون كل هذا الشعب. فاقتربوا إليه وقالوا: نبني صير غنم لمواشينا هنا ومدنا لأطفالنا، وأما نحن فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم، ويلبث أطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الأرض. لا نرجع إلى بيوتنا حتى يقتسم بنو إسرائيل كل واحد نصيبه، إننا لا نملك معهم في عبر الأردن وما وراءه، لأن نصيبنا قد حصل لنا في عبر الأردن إلى الشرق. فقال لهم موسى: إن فعلتم هذا الأمر، إن تجردتم أمام الرب للحرب، وعبر الأردن كل متجرد منكم أمام الرب حتى طرد أعداءه من أمامه، وأخضعت الأرض أمام الرب، وبعد ذلك رجعتم فتكونون أبرياء من نحو الرب ومن نحو إسرائيل، وتكون هذه الأرض ملكا لكم أمام الرب. ولكن إن لم تفعلوا هكذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. ابنوا لأنفسكم مدنا لأطفالكم وصيرا لغنمكم، وما خرج من أفواهكم افعلوا. فكلم بنو جاد وبنو رأوبين موسى قائلين: عبيدك يفعلون كما أمر سيدي. أطفالنا ونساؤنا ومواشينا وكل بهائمنا تكون هناك في مدن جلعاد، وعبيدك يعبرون كل متجرد للجند أمام الرب للحرب كما تكلم سيدي. فأوصى بهم موسى إلعازار الكاهنة ويشوع بن نون ورؤوس آباء الأصباط من بني إسرائيل، وقال لهم موسى: إن عبر الأردن معكم بنو جاد وبنو رأوبين كل متجرد للحرب أمام الرب، فمتى أخضعت الأرض أمامكم تعطونهم أرض جلعاد ملكا، ولكن إن لم يعبروا متجردين معكم يتملكوا في وسطكم في أرض كنعان. فأجاب بنو جاد وبنو رأوبين قائلين: الذي تكلم به الرب عن عبيدك كذلك نفعل، نحن نعبر متجردين أمام الرب إلى أرض كنعان، ولكن نعطى ملك نصيبنا في عبر الأردن. فأعطى موسى لهم لبني جاد وبني رأوبين ونصف سبط منسى بن يوسف مملكة سيحون ملك الأموريين ومملكة عوج ملك باشان، الأرض مع مدنها بتخوم مدن الأرض حواليها. فبنى بنو جاد ديبون وعطاروت وعرعير وعطروت شوفان ويعزير ويجبها وبيت نمرة وبيت هاران مدنا محصنة مع صير غنم. وبنى بنو رأوبين حشبون وألعالة وقريتايم ونبو وبعل معون مغيرتي الاسم وسبمة، ودعوا بأسماء أسماء المدن التي بنوا. وذهب بنو ماكير بن منسى إلى جلعاد وأخذوها وطردوا الأموريين الذين فيها. فأعطى موسى جلعاد لماكير بن منسى فسكن فيها. وذهب يائير بن منسى وأخذ مزارعها ودعاهن حووث يائير. وذهب نوبح وأخذ قناة وقراها ودعاها نوبح باسمه.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. المرة اللي فاتت أخذنا فكرة سريعة عن مقدمة بخصوص سفر يشوع ابن سيراخ. أنا عايزكم تتصوروا

لما ترجم هذا السفر من اللغة العبرية، تعرفين اللغة العبرية في قبل السبي تختلف عنها بعد السبي، السبي البابلي. كتب سفر ابن سيراخ باللغة العبرية وترجم حوالي سنة 132 قبل الميلاد، يعني في القرن الثاني، واللي ترجمه حفيد يشوع نفسه واسمه أيضا يشوع، عشان كده يشوع ابن سيراخ هو اللي أعطي لي بوحي الروح القدس أن يكتبه، وحفيده واسمه برضو يشوع ابن سيراخ. أنا عارفين الفاميلي نيم ببدايم مع الحفيد أو الأحفاد، فعايزك تتصور وهو داخل يشوع الحفيد إلى مدينة الإسكندرية، وهو داخل مدينة الإسكندرية لقي أن في مجموعة ضخمة من شعبه من اليهود موجودين في إسكندرية. كان في مجتمع يهودي ضخم، يقال أن كان عدد اليهود يمثل ثمن الشعب الموجود في إسكندرية ككل، سواء كان مصريين أو رومان أو من جنسيات أخرى، فكان يمثلوا مجموعة لها كيانها، وكان لهم دورهم الكبير في الجانب التجاري والاقتصادي، وأيضا كانوا يعتزوا بمعابدهم ولهم مدارسهم اليهودية، زي ما أيضا وجدت الثقافات اليونانية بمدارسهم. لما دخل يشوع ابن سيراخ وشاف اسكندرية في جمالها، وازاي اسكندر الأكبر اهتم بها جدا، وجول بعدهم من كل الملوك اللي بعديه، وكانوا مهتمين جدا بالجانب الجمالي، الجانب المعماري، الجانب الثقافي، الجانب الفلسفي، كل الجوانب دي كانت اسكندرية تعتبر المركز الأول في الشرق كله للفكر اليوناني أو للثقافة بوجه عام. يشوع إنسان كان ملتهب بالروح وغيور جدا ومحب جدا للناموس والشريعة وملتصق بالله، فخشي على شعبه إنهم بشويش بالتدريج يتساهلوا مع الفكر اليوناني والثقافة اليونانية، وتحتل الثقافة اليونانية مكان الشريعة أو مكان الفكر الإلهي أو الفكر التعبدي الخاص بشعب الله. ولذلك اهتم بترجمة هذا السفر اللي كتبه جده بوحي الروح القدس، يترجمه إلى اللغة اليونانية لكي يبرز لليهود اللي أصبحت ثقافتهم ثقافة هيلينية أو يونانية أن يفتخروا بكلمة الله. وطبعاً عارفين أيضاً ترجم كل العهد القديم إلى اللغة اليونانية، وكان ده بتدبير ربنا العجيب. بعد أحياناً أفكر ليه ربنا سمح بهذا. تخيلوا معايا لما الشعب رجع، ما هي مش ناحية تاريخية شوية، لما الشعب رجع مع زروبابل حوالي 50,000 واحد في الدفعة الأولى إلى أورشليم، وبعدين جوا مجموعة صغيرة مع عزرة، والمرحلة الثالثة المجموعة اللي جت مع نحمية، العدد كله على بعض ما يطلعش 60,000، والباقي كله قال لأ احنا نقعد في بابل. فبتدبير إلهي عجيب اتفشكلوا أو اتنثروا في كل بلاد العالم في ذلك الحين. يعني تلاقي في اسكندرية كان ليهم مجموعة ضخمة، وأيضا في منطقة الفيوم، وأيضا في منطقة أسوان في عند جزيرة الفيلة كان في كوميونيتي ضخم جدا لليهود، ووجد أيضا مجامع لها تقديرها زي أيقونية في آسيا الصغرى، زي ما بنشوف في الرحلة الأولى التبشيرية بتاعت بولس

الرسول أو في روما زي ما بنشوف في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، نلاقي جروب ضخم لليهود وجروب ضد اليهود من الأمم اللي صاروا مسيحيين. نفس الحكاية في كورنثوس، نلاقي مجتمع يهودي ضخم مع مجتمع أيضا من الأمم. تقول لي ليه ربنا يعني عمل، إذا صح باللغة العامة، بعزقهم كده في وسط العالم؟ تخطيط إلهي جميل ورائع لقبول العالم الخلاص بتاع المسيح. يعني تخيل معايا بولس وبرنابا لما يدخلوا أي مدينة، أول حاجة يسألوا عنها فين المجمع اليهودي، يقولوا في الحتة الفلانية، يطلع يتكلم. الغالبية من الأمم يقبلوا الإيمان، ومجموعة ليست بقليلة من اليهود، وبقية اليهود يقفوا ضدهم. يسيبوا أيقونية، يروحوا لسترة، يروحوا دربة، يروحوا أي مكان في أوروبا، تلاقي أول عمل ليهم هو في وسط الإيه؟ في وسط المجمع اليهودي. ليه؟ لأن هو ده المكان اللي يبتدوا به. وكأن الله كان يهيئ للرسل مراكز في كل منطقة في العالم عشان يقدروا يدخلوا يتكلموا عن الخلاص، ويتكلموا عن النبوات والعهد القديم مترجم للغة اليونانية. فيجي الراجل الأممي يقول إيه الكلام اللي بيقوله بولس ده أو سيلا أو برنابا أو غيرهم، يفتحوا الكتاب المقدس ترجمة السبانية يقروا، يقولوا ياه معقول من 1000 سنة داود النبي قال الكلام ده؟ معقول أشعياء النبي من 730 سنة يتكلم عن الصليب؟ معقول زكريا قبل مئات السنين يتكلم عن دخول المسيح إلى أورشليم راكبا على أتان وجحش ابن أتان؟ فكانت خطة إلهية جميلة أنه في كل العالم وجد مجامع يهودية لنشر الإيمان المسيحي من غير ما يدروا، أن كل رسول يروح يبتدي معاهم وبعدين يطردوهم، فتبتدي كنيسة خلطة بين الأمم وبين اليهود في كل بلاد العالم. دي مقدمة سريعة عشان نعرف إيه خطة ربنا الجميلة في إنه يبعت حتى يشوع ابن نون الحفيد يترجم السفر اللي كان مكتوب باللغة العبرية. وللأسف أغلب السفر باللغة العبرية ضاع، واللي فاضل معانا باللغة اليونانية، وجزء كبير وجد في معبد بالقاهرة وبيحتفظوا به وشبه مطابق للترجمة اليونانية. هنبتدي النهاردة بمقدمة النص. يقول إيه الكاتب؟ طبعا يشوع الحفيد يقول إيه: لقد تلقينا من الشريعة والأنبياء ومن اقتفى أثرهم كثيرا من الأمور العظيم. هنا بيذكر 3 حاجات: الشريعة والأنبياء واللي اقتفى أثرهم. وده التقسيم الطبيعي اللي كان موجود عند اليهود للكتاب المقدس العهد القديم. كانوا يقسموا العهد القديم، احنا بنقسمه حاليا كام قسم؟ 4 أقسام: الشريعة، وبعدين التاريخ، الأسفار الحكمية، وبعدها النبوات. أقولهم تاني عشان ما ننساهمش: أسفار موسى الخمسة، الشريعة بنسميها التوراة أحياناً، وبعدها الأسفار التاريخية، بعدها الأسفار الحكمية أو بتاعت الأشعار، وبعدها النبوات. اليهود كان ليهم تقسيمة تانية، يبتدوا بالشريعة ويسموها التوراة زينا، وبعدين النبوات ويسموها نابويم، يه ميم في العبري زي ألف ته المؤنث في العهد في العربي، أو واو نون أو يه نون في المذكر، يعني الجمع للكلمة. نقول مثلا أي كلمة بنجمعها غالبا بنحط واو نون أو يه نون في لما تبقى مجرورة أو منصوبة، وفي المؤنث بنحط ألف ته، زي مثلا بنت نقول بنات، إلى آخره من هذه الكلمات. فهم من كان
الشريعة

والنبويم أو النبوات، والتالتة يسموها الكتوبيم اللي هو الكتاب، اللي هو ياخد الكتب التاريخية والأسفار بتاعت الأشعار أو الحكم. أنا عارف الحتة دي صعب، هقولهم تاني. احنا بنقسم الكتاب المقدس سواء في العهد القديم او الجديد الى كم قسم؟ اربع

ثلاثة، ضموا اثنين على بعض والباقي الثلاثة. الأولانية التوراة أو الشريعة، اثنين أنبياء، ثلاثة الكتابات أو الكتوبيم وهي تحوي الاثنين، الأسفار التاريخية مضاف إليها الأشعار أو الحكم. سهل ولا صعب؟ فنلاقي ثلاث مرات يذكر هذا التقسيم في المقدمة اللي بين إيدينا، الشريعة والأنبياء ومن اقتفى أثرهم كثيرا من الأمور العظيمة اللي هي الحكمة، الكتب الحكمية وأيضا التاريخية، بأن يثنى لأجلها على إسرائيل بأدبه وحكمته. ومن الواجب على أرباب المطالعة ألا يقتصروا على اكتساب المعرفة. بيقول لهم يا جماعة أنا عارف إن اسكندرية بلد المعرفة وبلد العلم وبلد الثقافة وبلد الفلسفة، لكن الخطورة إنك تاخد هذا العلم أو هذه المعرفة أو هذه الثقافة وتحطها بدل شريعة ربنا. هو لم يلغي الثقافة ولم يلغي الفلسفة ولم يهاجمها، ولكن حد قال ما فيش وجه مقارنة بين كلمة الله وكلمة الإنسان وبين الفكر الإلهي والفكر الإنساني. للأسف أحياناً البعض يهاجم الفكر أو العقل أو الفلسفة. هقول لك عبارة جميلة عشان تخليك يعني ما تقلقش من الحتة. العلامة أوريجانوس يقول تعبير جميل في القرن الثاني، يقول كما أن العين، العين بتاعتي دي بطبيعتها تطلب النور والبصر. يعني ما جيش لواحد أقول له إيه العينين بتوعك دول، ده ما في عينين هتشوف السماء، يبقى إيه شيل عينيك واستريح. ما ينفعش، دي عطية من ربنا، إن ربنا مديني عينين. يعني ما يجي واحد يقول لك ليه بتشغل عقلك، قول له طب وانت ليه بتشغل عينيك. فبيقول ربنا خلق العين بطبيعتها تطلب النور وتطلب البصر، تحب تشوف، والجسد برغباته الطبيعية يطلب الطعام والشراب. يعني ما ربنا خلق المعدة أول ما الواحد يجوع يلاقي معدته قرصت عليه يقول عايز أكل، ما نقولوش لا خطية، إزاي تأكل؟ ربنا اللي خلق المعدة ولازم تأكل. هكذا العقل له رغبة طبيعية أن يعرف حق الله ويبحث في علل الأشياء، هذه الرغبة هي من عند الله. حتة جميلة، يعني بحزن لما حد في الوعظ يكلمنا يقول لك العقل ده الغيه، زي بالظبط يجي واحد يقول لك ايه المعدة دي تلغيها وتبطل أكل. ما تقدرش، مش ما تقدرش، ده انت بتهين ربنا اللي خلق المعدة. خلق لي معدتي عشان أكل، وخلق لي عيني عشان أشوف، وخلق لي وداني عشان أسمع، وخلق لي مناخيري عشان أشم، وخلق لي كل أعضاء جسمي لكل عضو عمله، وخلق لي هذا العقل عشان أركنه ولا أشغله. عشان كده من الخطورة إن احنا أحيانا نهاجم الفكر أو نهاجم العقل، أو نحب إن أولادنا، أنا عايز الحتة دي مهمة، أحيانا الأب والأم عايز ابنه يبقى كمبيوتر، يدوس كده يحرك الكمبيوتر بالإيه؟ بشوية زراير، أو أحيانا بالروت كنترول، يعمل كده كنترول عليه بالريموت كنترول يحركه زي ما عايز. ربنا ما ادكش كمبيوتر، ده مديك إنسان لعقل ومن حقه أن يفكر. أحيانا نقول له إيه؟ يقول لك أنا قلت يعني قلت وإنت لازم تنفذ. إذا كان ربنا ما بيقولش كده، ما جاش كده قال لنا بصوا يا جماعة أنت لازم تنفذ وممنوع تفكر، بالعكس يقول لك لك طريق الحياة والموت واختار اللي أنت عايزه، قدامك سكة النور والظلمة واختار اللي أنت عايزه. ولما يتكلم معاك يقول لك هلما نتحاجج، يقول الرب تعال نتفاهم مع بعض. فإذا كان ربنا بيحب يتفاهم معانا
هل احنا من

فهمش مع أولادنا. ولذلك أحبائي في لازم نضع في قلبنا أي كان مركزنا، سواء في الكنيسة أو في المجتمع أو في البيت أو في الشارع، لازم نحترم عقلية كل إنسان بغض النظر تعليمه إيه، مركزه إيه، ثقافته إيه، جنسيته إيه. يعني أتذكر قصة جميلة، مرة أبونا بشوي وهو في محطة الرمل في الصيف لما بيشغلوا الولاد والبنات بتوع ثانوي زي عساكر المرور، فهو عمل تحية سلام لولد صغير في ثانوي، فأبونا لقى بيقول له ده يعني عيل صغير بتعمل له تحية، قال له حيروح البيت يقول لمامته تصوري في كاهن كان راكب العربية وحياني تحية لطيفة. شوف قد ايه ابتسم، فرحنا قلبه. نفسنا نتعامل كده أحبائي مع كل إنسان وبالأخص مع أولادنا وأحفادنا. يقول العلامة أوريجانوس كل نفس عاقلة، كل كائن عاقل سواء كان إنسان أو ملاك تمنح إرادة حرة له والقوة للاختيار، من حقه يختار الطريق اللي هو إيه اللي هو عايزه. فبيقول لنا في المقدمة ألا يقتصروا على اكتساب المعرفة، ما قالش نلغي المعرفة، اتعلم، بقول لكش لا، بس حط ربنا فوق الكل، بل أن يستطيع أصدقاء المعرفة أن يفيدوا أيضا الذين في الخارج بالكلام والكتاب. يعني في معهد علمي أحترمه، في أستاذ في مادة معينة أحترم المادة بتاعته، كل واحد في تخصصه، لكن أنا أقدم له أقدم له وصية ربنا والعلم الإلهي ليس بالحوار والنقاش فقط، ولكن أيضا قبل الحوار والنقاش بالحياة الملموسة المعاشة. عشان كده يقول نفيدهم مش بالمناقشات الغبية ولكن بالكلام الحلو مع الايه مع العمل. وذلك ما حمل جدي اللي هو يشوع بعد ان انقطع طويلا الى قراءه الشريعه والانبياء وسائر اسفار ابائنا، برضو ثلاث مرات الشريعه والانبياء وسائر الاسفار او الكتب اللي هي الكتوبين، وتضلع فيها كما ينبغي على أن يدون هو أيضا شيئا مما يختص بالأدب والحكمة، حتى إذا ما خضع الراغبون في التعلم أيضا لهذه العلوم ازدادوا تقدما في السير في السير بحسب الشريعة. يعني كرس طاقاته، كرس وقته، كرس فكره يتمتع بكلمة ربنا مش لصالحه بس، ولكن الناس حتى العلماء وأصحاب الفكر والفلسفة يدوقوا اللي أنا بدوقه وبعيش فيه. أحبائي الكتاب المقدس اللي بين إيديك نعمة معطاه ليك، نعمة معطاه ليك، زي ما في نعمة اسمها نعمة البنوة إنك صرت ابنا لله، في نعمة اسمها نعمة الكتاب المقدس. نعمة الكتاب المقدس إنك وإنت بتاخد الكتاب تلتقي مع كلمة الله القادر أن يغير أعماق قلبك ويغير أيضا أعماق قلوب الذين حولك. إنجيلنا مش كتاب لمجرد الحوار والنقاش، ولكن إنجيلنا تمتع زي ما بيقول القديس مرقس الناسك، تمتع بكلمة الله السيد المسيح المختفي وراء كل حرف. فرق كبير بين واحد يمسك الإنجيل ويقرأ فيه ويطلع شوية آيات أو شوية قصص أو شوية مبادئ، وبين إنسان وهو قاعد مع الإنجيل شاعر إن المسيح واخده في حضنه، واخده في حضنه.

فيها عبارة جميلة اتقالت عن القديسين أو الرسولين بولس وبرنابا. يقولوا في الرحلة الأولى بتاعته لما وصل أنطاكيا مين استقبله؟ مين استقبل بولس وبرنابا؟ ما هي أنطاكيا دي المركز، يطلع يخدم ويرجع لأنطاكيا تاني. قبل ما يقول إن الكنيسة استقبلته، وقبل ما يقول إنه الرسل والقصوص الشيوخ استقبلوه والناس، يقول إنه استودع في نعمة الله. كده كنت متصور وهم داخلين على أنطاكيا بعد رحلة ربما قعدت سنة أو أقل شوية، وهم داخلين أنطاكيا مش لقوا الرسل واقفين يقولوا لهم يا حمد الله على السلامة، إن شاء الله تكون أخبار طيبة، تعالوا احكوا لنا إيه اللي عملتوه في الرحلة اللي انتوا طلعتوا بيها ووصلتوا لغاية لسترا ودربة ورجعتوا تاني. قال لقينا نعمة الله واقفة كده على الإيه، على باب المدينة، وراحت واخدة بولس وبرنابا في حضنها وقالت لهم إيه، زي ما كنت مرافق ليكم طول الطريق أنا مرافق ليكم وانتوا جوه أنطاكيا. نفسي يا ربي، نفسي من كل قلبي إن الواحد هو داخل الكنيسة يلاقي اللي بيستقبله نعمة الله، والواحد هو داخل أي زيارة يلاقي نعمة الله واخدها في حضنه، والواحد هو جاي ينام بالليل يرفع عينيه ويقول له تعالى يا رب، فيلاقي نعمة ربنا كده واخدها في حضنه وإيه ومستريح جوه أحضان الله، ويقول له شمالك تحت رأسي ويمينك إيه تعانقني. فهنا لما نتكلم عن اهتمام يشوع ابن سيراخ الجد بكلمة الله، كان بيشعر إنه واخد نعمة اللي هي نعمة الناموس، مش علشان الحرف القاتل بتاعها، ولكن عشان نعمة كلمته، زي ما تقال عن في سفر الأعمال أيضا عن بولس وبرنابا لما تكلموا يقول عنهم كده إن ربنا كان إيه؟ كان يجاهران، وكان باسم الرب اللي بإيه؟ كان يشهد بكلمة نعمته. مين اللي بيشهد؟ مش بولس وبرنابا، هم بيتكلموا بقهم، لكن اللي كان بيشهد المسيح اللي جواهم. ياخد كل نفس كده ويحتضنها ويغير قلبها ويغير فكرها ويجدد حياتها، ويتحول الناس من زي ما بيقول ذهبي الفم من شياطين إلى ملائكة، أو من بشر إلى ملائكة. ولذلك أتوسل إليكم، ولذلك أتوسل إليكم أن تطالعوها برغبة وتيقظ، وأن تصفحوا عما قد يبدو إننا لم نقدر مع ما بذلنا من الجهد عن التعبير عن بعض ألفاظه، لأن ما يعبر عنه بالألفاظ العبرية ليس له ما يعادله إذا نقل إلى لغة أخرى. بقول يا جماعة سامحوني، لأنه في ألفاظ في اللغة العبرية في الكتاب المقدس لما بترجمها للغة اليونانية أو إلى أي لغة أخرى لا يمكن إنها تجيب نفس التعبير، وده بنلاحظه كتير في بعض العبارات سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، بنرجع للأصل بتاع الكلمة لأنها ما بتترجمش، من الصعب بترجمتها. زي والكلمة صار جسدا، كلمة الكلمة كلمة عاجزة، لأن الكلمة لوجوس لها معنى أكبر بكتير في القاموس، حتى ما تفتحها كده تلاقي ليها 17 معنى. كلمة اللوجوس دي ليها 17 معنى، فلو خدتها بمعنى كلمة أو word أو verb بالفرنساوي بتفقد القيمة بتاعتها. فبيقول لهم يا جماعة لما بترجم من النصوص العبرية إلى أي لغة تانية سامحوني، لأن اللغة عاجزة عن أن تعبر عما أعطاه الروح القدس أثناء الكتابة باللغة العبرية. ولا يقتصر الأمر على ما نقلناه، بل هناك فرق غير قليل بين الشريعة والنبوات
وسائر الأصفار للمرة الثالثة كده بيتكلم عن التقسيم، وبين نصها الأصلي فرق كبير بين النص باللغة العبرية زي سفر أيوب. يقولوا لو اتقرا باللغة العبرية بتاعته العبرية يعني معناه فائق جدا، خاصة باللغة الشعرية الأشعار وبين ترجمته بأي لغة أخرى. وكنت حين قدمت إلى مصر، لما جيت مصر في السنة 38 في عهد أورجيتس الملك اللي هو بطليموس الثامن، وهو جه في السنة 38 يعني سنة 132 قبل الميلاد، وأقمت بها وجدت فيها مستوى رفيعا من الثقافة، حتى جميلة ياريت نتعلمها. لما دخل اسكندرية لقي مدرسة اسكندرية اللي هي أقامها بطليموس، ولقي أيضا فخامة المباني سواء الفرعونية أو طبعا بالأكثر في ذلك المكان الثقافة اليونانية، ولقي القصور والجمال بتاع اسكندرية، فقال يا ترى ما يقدرش يقول إن إيه اللي بتعملوه ده. قال لهم إيه؟ قال لهم أنا لقيت وجدت فيها مستوى رفيعا من الثقافة. شوفوا الفرق بين الفكر المسيحي الحي وبين الفكر غير الحي. لما العلامة ترتليان واجه الفلسفة اليونانية في منطقة شمال غرب أفريقيا، وقف يقول إيه؟ يقول أي شركة بين المؤمن والفيلسوف، وأي خلطة بين الإيمان والفلسفة، وكأن الإيمان نور والفلسفة إيه؟ ظلمة. تعال نشوف مدرسة اسكندرية القديس كليماندوس يقول إيه؟ يقول كما أرسل الله الشريعة لليهود لكي يقودهم إلى المسيح، هكذا أرسل الله الفلسفة للأمم أو لليونانيين لكي يقودهم للمسيح. يعني مش يقول لهم إيه الفلسفة الصعبة دي وإيه الكفر ده وإيه الكلام الفارغ ده وإيه الأخطاء، ويجيب أخطاء أفلاطون ولا أخطاء أرسطو ولا الفلسفات الغلط، ولهم واحد اثنين ثلاثة، والتعارض اللي بين الفلسفة الرواقية والأبيقورية. لا لا لا لا لا أبدا. قال لهم ربنا ده حلو وجميل واداكم فكرة حلو، دخلت شوية لخبطة عند أفلاطون وشوية لخبطة عند أرسطو، لخبطة عند أبيقور ولخبطة عند الأفلاطونية الحديثة إلى آخره، لكن زي ما عمل بولس الرسول في أثينا كما يقول إيه شعراؤكم به نحيا ونوجد ونتحرك. ما قال لهمش إيه الكلام الغلط الموجودة، عندكم حاجات جميلة. نفسي أحبائي لما نتعامل مع الناس نبرز الجوانب الجميلة في الناس، مش نهاجم الحاجات الغلط اللي فيهم، حتى مع الملحدين. حتى مع الملحدين. في يوم من الأيام أحد الرهبان لقي كاهن وثني بيجري، فبص له كده وقال له يا عبد الشيطان إلى أين أنت ذاهب؟ يا عبد الشيطان إلى أين أنت ذاهب؟ فالراجل اتغاظ، مسك ونزل فيه ضرب وسابه شبه ميت. قال أنا عبد الشيطان، طب حواريك مين اللي يقدر على التاني. فعد القديس مقريوس الكبير فلقي هذا الكاهن بيجري، قال له يا أيها الرجل المجتهد إلى أين أنت ذاهب؟ فبص له كده قال له أنا مجتهد؟ قال له أنا بنبسط لما ألاقي إنسان بيجري وبيتحرك وكله حيوية، إيه الحيوية الجميلة اللي فيك دي؟ قال له ده في راهب مر علي شتمني وأنت بتمدحني؟ قال له أنا بشوف فيك حاجة حلوة. قبل الإيمان وحمل الراهب اللي كان بين حي وميت وراح بيه لغاية الدير،
مش بس صار مسيحيا وقبل أيضا حياة الرهبنة. من أجل إيه؟ من أجل الكلمة الحلوة. دايما قولوا الكلمة الحلوة تكسب كل إنسان. يعني أي كان هذا الإنسان، كان فيلسوف، كان متعلم، كان أمي، كان كبير، كان صغير، كان ناجح، كان غير ناجح، طلع من كل إنسان الحاجة الجميلة. زي بولس الرسول في كل كتاباته يبدأ بمديح الناس اللي بيكتب لهم. وزي السيد المسيح لم يبدأ عظاته مطلقا بالهجوم. طوبى للحزانة، طوبى المساكين بالروح، طوبى للودعاء، طوبى لأنقياء القلب. طب طلع لنا مش في أخطاء موجودة؟ قال لا، دي نسيبها ورا. الأول أبرز الحاجات الجميلة، أفرح قلبهم بالسماء، أشوقهم للأبدية، أديهم روح الرجاء، يبقوا دايما فرحانين. وبعد كده لما يكون في حاجة غلط أقول لكن إيه؟ لكن لي عليك قليل، زي ما كان في سفر الرؤية يتكلم عن الحاجات الجميلة، يقول له بس واخد على خطري في حاجة غلط عندك. هنا أيضا نلاقيه بيتكلم إيه؟ بنفس الأسلوب، يقول وجدت فيها مستوى رفيعا من الثقافة. لما يجي ابنك، كان لسه من أسبوعين ثلاثة وأنا واقف هنا في الكنيسة ولقيت سيدة، ما عرفش كانت موجودة أو غير موجودة، قالت لي بنتي دي أصلا وبتعمل وبتخلي والناس واقفة وبتهاجم بنتها. فقلت لها، خدتها كده على جنب، ليه بتهاجمي بنتك؟ بنت بتاعت 19 سنين، ليه بتهاجميها قدامي وقدام الناس؟ ما تقولي كلمة حلوة. قالت لي مش لاقية فيها حاجة حلوة. قلت لها صدقيني أنا مش عارف، مش لاقية ولا عينيكي هي اللي مش قادرة تشوف كويس. عيب يا جماعة إن احنا نهاجم الناس، دايما نقول الجانب المفرح. تقولي أقول الحق؟ القديس ماري إسحاق السورياني يقول الحق بدون الحب لا يصير حقا. تقول كلمة حق لكن ما فيهاش حب، أنهي الأهم، الحق ولا الحب؟ ما ينفصلوش عن بعض، وش هو الحق والوش التاني هو الحب. ولذلك ينبغي لينا نحن لا نفصل بين الحق وبين الحب. فأوجبت على نفسي أن أصرف أنا أيضا شيئا من العناية والجد إلى ترجمة هذا الكتاب. زي ما جدي كان قاعد قضى عمره يدرس في العهد القديم في التوراة والأنبياء وكتب الكتوبيم، وأنا أيضا هأكرس وقت طويل السهر وبجدية عشان أترجم هذا الكتاب عشان تقدروا تقروه. ووقفت لها كثيرا من السهر والعلم. ربنا يحب الإنسان الجد. صدقوني لما بنبقى جد في حياتنا حتى ولو على غلط ربنا بيصلح الغلط. شاول الطرسوسي كان جد في خدمته، وكان الجدية بتاعته بتخليه إيه؟ بتخليه عنيف وشديد، ووقف ضد الكنيسة وضد اسم يسوع، ولكن صنع هذا بجهالة، فربنا أشرق عليه بنوره ورجعه. ووقفت لها كثيرا من السهر والعلم في تلك المدة حتى أأتي على هذا العمل بتمامه وأنشر الكتاب لأجل المغتربين الذين يريدونهم أيضا أن يكونوا أصدقاء المعرفة. أنا كات بكتب الكتاب ده أيضا عشان غير المؤمنين، وكلمة الغرباء أو المغتربين عايز يقول غير اليهود، يعني أتمنى الفلاسفة واليونانيين والرومانيين والمصريين والكل يقرأ هذا الكتاب عشان يدوقوا كلمة ربنا الحلوة فيصلحوا أخلاقهم ويعيشوا بحسب الشريعة، لأن هذا الكتاب له فاعليته في حياتهم فتتغير حياتهم ويسلكوا حسب الوصية الإلهية. أنا هكتفي النهاردة بهذه المقدمة عشان طولت شوية، وأرجو إن شاء الله المرة الجاية الورقة بين إيديكم نتكلم في الأصحاح الأول من سفر يشوع ابن سيراخ. طبعا هيبتدي بأجمل عبارة تعتبر يعني مفتاح السفر كله، كل حكمة هي من الرب
ولا تزال معه إلى الأبد. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو كلنا زي

ما كثيرين زي ما في كتير من الناس كرسوا حياتهم لكلمة الله، يدينا كلنا نكرس حياتنا لكي نعيش هذه الكلمة، نتمتع بها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. مرة جاية إن شاء الله بنعمة المسيح نبتدي في الأصحاح الأولاني.

والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا شباكهم، فصعد إلى إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وقال له أن يبعدها.

0: بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. المقابلات الاولى مع شخص مخلصنا الصالح فيها كثير من الاسرار ولكن نهاياتها جميعاً كانت واحدة، أن الذين تقابلوا معه تركوا كل شيء وتبعوا. تقابل مع سمعان بطرس وظهر الرب كأنه محتاج، قال له سلفني القارب بتاعك ممكن أدخل أعلم الجموع منه، أتفضل. وتقابل مع السامرية أظهر نفسه أنه محتاج، قال له أديني أشرب. وانتهت المقابلات على جميع أنواعها بأنهم تركوا كل شيء. وتسأل ليه يعني تركوا كل شيء؟ لأنهم وجدوا في المسيح كل شيء، يعني بطرس الرسول قال للمسيح له المجد تركنا كل شيء وتبعناك. قديس بولس الرسول قال أنا اللي سبته بعتبره نفاية، أنا سبت إيه يعني؟ من أجل معرفة المسيح يسوع ربي أحسب كل الأشياء كأنها لا شيء. المقابلة مع القديس بطرس في إنجيل النهاردة جاءت بعد ما استنفذ الإنسان كل ما عنده، الخبرة الأولانية لسمعان إنه سهر طول الليل على الفاضي، ومن الخبرة الصعبة ديت إن العمل كله والجهد كله والسهر كله طلع ببلاش، زي ما قال قبض الريح زي واحد بيمشي في الهواء. حول المسيح للمجد كل الخبرة السلبية ديت للضد التمام. يعني أعتقد أن القديس بطرس الرسول في حياته ما صادفش كمية من السمك قد اللي اصطاده في ذلك اليوم. لكن ما كانش متوقع أبداً أنه حسب الخبرة بتاعته أنه طول الليل ما قدرش يمسك حاجة، مش متوقع إطلاقاً أنه برضو يجيب حاجة. لكن كان في عنصر جديد دخل لحياة القديس بطرس الرسول، هو عنصر الإيمان، حاجة جديدة. الإنجيل في العشية كان لما طلبوا الضرائب من المسيح قال له بطرس روح ارمي الصنارة في البحر، والسمكة اللي تطلع في الأول خدها وفي بقها عملة استار ادفع عني. قديس بطرس الرسول ما ناقش، فيش كلام. ليه؟ لأن الخبرة الأولى يتبني عليها كل الحياة. أنا تقابلت مع المسيح ولي معاه خبرة وحياة، وعارف أبني على الخبرة دي يوم بعد يوم. العيب فينا أن الواحد بينسى كأنه مبتدئ من جديد، مع أن كل واحد فينا في حياته محطات كتيرة وخبرات كتيرة، وأعمال الله معانا لا تعد ولا تحصى، بس الواحد بينسى. لكن الآباء القديسين بنوا على الخبرة الأولى زي واحد بيبني مباني. اكتشف سمعان حاجات كتيرة جدا، مين يقدر يكلم السمك ويأمره؟ صحيح، ما هو السمك ده واخد أمر إنه يدخل شبكة سمعان، حاجة كبيرة قوي، يعني حاجة فوق الخيال. هو اللي أمر الريح إنها تسكت، وأمر أمواج البحر أنها تهدأ. عشان كده بقول لك الخبرة الأولانية ديت بتبقى بالنسبة للإنسان كأن حاجة بتغير الكيان. يعني القديس بولس الرسول ماشي في سكته يضطهد الكنيسة بإفراط ويتلفها، ويضطر المؤمنين للتجديف، ويفرح بالعنف والقتل والبتاع. تقابل معاه المسيح، ما هو ماشي في سكة ضلمة جامدة قوي. القديس يوحنا قال إن اللي بيكره ده الظلمة أعمت عينيه. أي واحد يكره ما بيهواش محب، فالظلمة أعمت عينيه. تستعجب لما المسيح تقابل مع بولس ده إيه؟ أعمى عينين الأعمى. ما الناس اللي بيقولوا يعني نفي النفي إثبات، فلما تعمي عينين الأعمى يفتح، ظهر لي نور أعظم من نور الشمس، وبدد الظلمة دي اللي كانت موجودة وخلاص فتح عينيه. المقابلة مع المسيح فيها عنصر خطير جدا. إيه؟ عنصر التغير. أول ما تتقابل معاه، أول ما تتلامس مع الروح بتاعة المسيح، الروح بتاعه تتغير إلى إنسان آخر. قل له يعني ادرس كده، كل واحد اتقابل مع المسيح اتغيرت الحياة. قل لي طب احنا دلوقتي أنا اتعمدت وتغيرت وعندي خليقة جديدة طب اتغير ايه تاني؟ قال لا، بنتغير طول ما تتقابل معاه في الصلاة، في القداس، تتناول من الذبيحة الإلهية تتغير، تتغير كل يوم من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عيناه. عامل زي الطفل الصغير، غيب عنه أسبوع تيجي تلاقيه الله تغير. ليه؟ لأنه بينمو، بيزيد، ملامحه بتتغير، طريقة كلامه بيتغير، مشيه بيتغير. ليه؟ ينمو. احنا في المسيح يسوع اتقابلنا معاه وتغيرنا عن شكلنا الأولاني فعلا، ولكن نتغير كل يوم إلى تلك الصورة عينها، ننمو إلى ذاك الذي هو الرأس كل يوم. الاختبار المسيحي هو النمو الذي لا يتوقف. صحيح، افتح الإنجيل تلاقيه جديد. اتعامل مع المسيح في حياتك اليومية تلاقي النعمة تفيض عليك كتير. افتح بقك عشان تتكلم وانت مملوء من روح الله، لا تكرر الكلام، كله جديد. ليه؟ لأن احنا بننمو. أما إذا كان الإنسان يتوقف عن النمو وما يتغيرش يبقى في حاجة غلط، في مرض. إذا لقيت طفل زي ما هو بعد 3 4 5 6 10 سنين زي ما هو، لا في حاجة غلط، ده المفروض ينمو ويزيد. إذا لقيت إنسان مسيحي زي ما هو السنة دي زي السنة اللي فاتت زي اللي قبلها، في حاجة غلط. معرفة المسيح فائقة المعرفة، تغير الإنسان، تغير الطبع. يقول لك أنا طبعي كده، لا، المعلومة دي غلط. لا، أنت طبعك المفروض يقترب من الصورة الأصلية للمسيحي الحقيقي. أنا لغتي كده، لا، لغتك تتغير، طبعك يتغير، فكرك يتغير، حواسك تتغير، قلبك يتغير. يعني أنا بحب الناس والحمد لله، لا، لا، في أكتر، في أفضل، في أحسن. لا تتوقف عن النمو، وإذا حصل يبقى في شيء غلط. دي كانت الخبرة الأولى للقديس بطرس الرسول، وقف عند كده قال لا لا لا. بداية البدايات لما تواجه مع المسيح شاف نفسه كويس قوي، عارف زي ما الواحد يبقى في الضلمة حتى لو هدومه مش كويسة ولا حاجة وسخة ولا حاجة مقطعة ما يشوفش، لو النور الجامد ده تبص له الله الله دي حاجة مش كويسة. ده اللي خلى بطرس الرسول يسجد قدام المسيح ويقول له أنا خاطي، أخرج عني يا رب، أنا راجل خاطي. ما كانش فيه تذكار للخطايا في الوقت ده، إيه اللي جاب سيرة الخطية يعني؟ لكن لما تقف قدام المسيح وبره الإلهي الكامل تشوف نفسك على حقيقتها، دي بداية البدايات. يشوف الإنسان ضعفه ويشوف قد إيه هو أمام الله غلبان. لما وقف إبراهيم أبو الآباء قال شرعت أن أتكلم مع المولى وأنا تراب. هي دي المواجهة، إن الواحد فينا يعرف نفسه على حقيقتها. أما إحسانات الله خيره الكتير، السمك الكتير قوي قوي ده، ما فيش واحد اتحرم منه. راجع نفسك قد ايه اعطاك من الفشل نجاح، من الضعف قوة، من اليأس رجاء، ادانا كتير قوي قوي قوي. ولكن لا ينحصر الخير في الامور المادية. ايه السمك بالنسبة لبطرس؟ قال ده الشغل، ده الشغلة اللي بشتغلها اللي باكل منها عيش. ازداد الخير جدا جدا، ده الخير المادي الوقتي اليومي بتاع الحياة الزمنية. لكن التفت القديس بطرس لحاجة أكبر، لخير أعظم، لشيء أفضل، فالتصق بالمسيح وترك كل شيء. لربنا المجد دائماً.
1: كنا قد تكلمنا في الأسابيع الماضية عن الآية التي تقول عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، وتكلمنا عن بعض الأسباب، ونحاول برضو ان نتأمل في نفس الموضوع، وازاي ان الانسان بيبرد في السكة. اولا نسأل ما هو الدين، لان كثير من الناس بيفهموا الدين غلط، علشان كده بتبرد محبتهم، علشان كده بتبرد محبتهم وبيفقدوا الشعلة الأولى التي أشعلها الروح القدس في قلوبهم.

0: يومهم تعرفوا على الله معرفة سليمة. بعض الناس بيظنوا ان الدين هو نوع من النشاط، نوع من الحركة والعمل داخل الكنيسة، فنلاقيهم عبارة عن فعل من نشاط داخل الكنيسة، يتحركون كثيرا، يعملون كثيرا، يترددون كثيرا على المكان، ولكن ربنا ملهوش وجود جوه قلوبهم. الدين هو حب لا اكثر ولا اقل. الدين هو حب، حب لله، حب للخير، حب للغير. تحب الله وتحب الناس وتحب الفضيلة. إذا أنت أحببت الفضيلة فعلا، إذا أحببت الخير فعلا، إذا أحببت الله فعلا، لا يمكن في الحب أن ترجع إلى الوراء أو تكتب. مشكلتنا إن احنا بنخش الدين كنوع من التصالح مع الله، وربما التصالح الشكلي وليس كنوع من محبة الله. بل أحيانا بنشب الله لكي نتقي غضبه، أو بنخش في الدين لكي نتقي غضب الله، زي ما بنقول للعيال الصغيرين عشان ربنا يزعل منا. واحد خايف ان ربنا يعاقبه، خايف من ان الخطيه توديه جهنم، فكيف يتقي الله ويتقي عقوباته لانه يخش في الدين؟ ولذلك البعض يسموا الفضيله التقوى، يقول لك بيمشي في طريق التقوى. طب والتقوى جت منين؟ بيتقي غضب ربنا.
1: لا، حكايه التقوى دي بالنسبه لنا لا ودت ولا جاي.
0: حتى لما بجدها في الكتاب المقدس مترجمه بهذا الوضع ما بتعجبنيش الترجمه بتاعت التقوى دي. يعني ايه تقوى؟ يعني تتقي الله.
1: وحتى كلمه يتقي الله موجوده
0: بتستعمل في التعبيرات. يعني ايه اتقي الله؟
1: يعني ايه
0: واحد يتقي الله؟ يعني ايه؟
1: يعني ياخد نوع من الوقايه ضده، او ضد غضبه، او ضد عقوباته. اسمعوا الكلام ده.
0: الدين تظل تسير فيه بطريقه مقلقله، تعلو وتهبط وتنحرف يمينا ويسارا، إلى أن تصل إلى الحب حينئذ تستقر. طالما أنت حارس نطاق الحب الإلهي، فلم تصل بعد إلى الوضع المثالي للتدين. في ناس يظن أن الدين مش نشاط،
1: الدين نوع من الممارسات، نوع من الممارسات.
0: علشان يبقى رجل متدين يصوم،
1: يصلي،
0: يقرا الكتاب، يقرا كتب دينيه، يروح الكنيسه، يروح الاجتماعات، يعترف، يتناول، يخلصت الحكايه على كده. او بعض ممارسات اخرى من محاسبه النفس
1: ومن الحزن وغيره.
0: الدين ليس ممارسات،
1: انما الدين هو حب لله.
0: والتوبه ليست ممارسات، ده في واحد عرف التوبة بتعريف جميل جدا،
1: عارفين قالوا ايه؟
0: قال التوبة هي استبدال شهوة بشهوة.
1: خلي بالكم التعبير ده اللي ليه عمر.
0: التوبة هي استبدال شهوة بشهوة. بعد ما كنت بتشتهي العالم والجسد والخطية، بقيت بتشتهي ربنا والعيشة معاه. هي شهوة جد بدل شهوة.
1: لكن لا يمكن ان تترك نفسك في فراغ عاطفي،
0: مش معقول هتترك نفسك في فراغ عاطفي. اذا لم تشتهي الله والحياه معاه فتشتهي العالم والاشياء التي في العالم.
1: هو الدين عباره عن شهوه،
0: شهوه،
1: شهوه مقدسه،
0: شهوه ملتهبه داخل القلب تدفعه نحو الخير في طريق ربنا. الممارسات نتيجة لهذه الشهوة المقدسة، ولكن ليست مقصودة بذاتها، ليست مقصودة بذاتها، إنما نتيجة، نتيجة طبيعية لهذه الشهوة الإلهية. زي ما قال داود: واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيامي، لكي انظر الى نعيم الرب واتفرغ في هيكله. ده بيشتهي شهوه، يقول لك تحت ظلك اشتهيت ان ابيت، تحت ظلك اشتهيت ان ابيت. الانسان اللي يحب ربنا يشتهي الحياه معاه، يشعر ان الدين بيملا قلبه، بيملأ عاطفته، بيملأ مشاعره، بيشبعه من جوه، بيشبعه من جوه. لكن ليه الإنسان بيبرد في حياته الروحية؟ لأن الدين لا يجزعه، بياخد الممارسات الخارجية بتاع الدين، بيصلي والصلاة لا تشبعه، بيصلي والصلاة لا تشبعه، عشان كده بتبرد محبته في الصلاة. أكبر دليل على إن الصلاة لا تشبعه إنه بيسرح أثناء الصلاة، بيسرح، بيفكر في حاجات تانية، ويبقى واقف يصلي ويشتهي إمتى تنتهي الصلاة، ويصلي ويسرح عن معاني الصلاة إلى حاجات تانية، يبقى الصلاة لا تشبعه. عشان كده موجود الصلاح في حياته وربنا مش موجود في حياته. عجيب جدا نقول واحد في حياته الصلاح وليس في حياته الله. لهؤلاء يقول الرب: حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاح لا اسمع، ايديكم ملآنة دما. بيصلي وربنا بيقول حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، مش عايز اتوب، صلاه رياء. ثم الراجل الفريسي صلى في الهيكل واطال الصلاه اكثر من العشاء، وشكر ربنا وقال: اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناه، ولا مثل هذا العشار اصوم يومين في الاسبوع واعشر جريئا الى اخره. وكل ده ما كانش له وجود روحي ولا عاطفه، هو بيتكلم لكن ما فيش حب. الفريسيون كانوا يمارسون الصلاه وكانوا يمارسون الصوم، ولكن الدين ليس ممارسة كما قلت لكم. الدين هو حب مش ممارسة. في إنسان بيمارس الصوم وأثناء الصوم يشعر أن الصوم ثقل عليه.

0: عليه كيف يتخلص مني،
1: ويسأل الجبنة الدمشقي دي عبارة عن فطاري ولا صيامي،
0: السمنة النباتين صيامي ولا فطاري، مش عارف البسكوت اللي بيتعمل بايه صيامي ولا فطاري،
1: الشوكولاتة اللي بتتعمل من غير لبن صيامي ولا فطاري،
0: شوية حاجات تدل على انه لم يستفد من الصوم اطلاقا.

0: فلم يستفد منه
1: لأنه لم يأخذ من الصوم محبة الله التي فيه، إنما أخذ الشكليات. ولهذا أمثال هؤلاء الأصحاب نسميهم نباتيين ولا نسميهم روحيين، نسميهم نباتيين ولا نسميهم روحيين ولا نسميهم صائمين، لأن الصوم مفهوش محبة الله، مفهوش محبة الروح، مفهوش محبة الخير، مفهوش محبة الأبدية، مجرد ممارسات. لهذا الناس بيضيعوا بيمارسوا تقنيات الدين، لكن الدين نفسه ملهوش وجود في حياته، محبة ربنا نفسها ملهاش وجود في حياته. يبقى ايه الدين؟ الدين مش ممارسات، الدين هو حب. وصلت لحب ربنا يبقى اخدت بداية الطريق، ما وصلتش للحب يبقى انت تايه، تايه في السكه، لسه ما وصلتش. واحد يقول لك الحياة الدينية قراءة الكتاب المقدس، ويقرأ الكتاب المقدس معلومات ويتحول إلى عالم في الكتاب، ويجيب على الأسئلة، ويحفظ الإصحاحات، ويحفظ كلمات كثير من الكتاب، لكن الدين لم يدخل إلى عمقه، آيات الكتاب لم تدخل إلى قلبه، لم تشبعه، لم تشبعه. لمرة واحد مسك الكتاب قعد يقراه وجنب كوباية شاي، راجل بيقرا، لكن ايه الروحيات اللي فيه؟ مفيش. داود ما كانش من هذا النوع. داود بيقول وجدت كلامك كالشهد فاكلته، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم، شريعتك هي درسي. وبيتكلم ان كلام ربنا ده احلى من الشهد والعسل، واحسن من الدر والحجر الثمين، وان وصية الرب مضيئة تنير العينين، وان كلمة الرب حلوة في فمه، حلوة في مذاقه. بياخد كلام ربنا وبيشبع، يقول له كل كمال رأيت منتهى، اما وصاياك فواسعة جدا. ويقعد ينبسط بكلمة ربنا وحلاوة كلمة ربنا وجمال كلمة ربنا ولذتها. هنا وأسألك أيها الأخ وأسألك أيتها الأخت، هل تجدون شبعا في كلام الله؟ هل كلام الله يشبعكم؟ هل تجدون التعزية في كلمة ربنا؟ تجدون اللذة في القراءة المقدسة؟ تجدون الفرح بكلمة الله؟ إن وجدتم هذا تكون الطريقة بتاعتكم ماشية صح، إن ما وجدتوش يبقى أنتم لسه خارج الطريق، لسه بدري عليكم. كما قلت لكم إن التوبة هي استبدال شهوة بشهوة. إنسان

يصبح يشتهي ربنا ويشتهي طريقه. الخدمة، في انسان يفتكر ان الدين انه يخدم، وبعدين في الخدمة اروح النهاردة ما روحش بكرة، اقصر في دفاتر التحضير، اقصر في افتقاد الاولاد، اقصر في الاهتمام بالدرس والقراءة.

بأن كل إنسان يحب الله مثلي، وأحب الناس اللي بخدمهم أحبهم زي ما ربنا بيحبهم، وأحبهم زي ما أنا بحب ربنا، وتجمعني بهم وبالله رابطة الحب الإلهي. هنا تبقى الخدمة ماشية. لكن واحد يقول أنا هروح أخدم في المكان الفلاني عشان أعمل له التنظيمات الفلانية، وأعمل له الوسائل الفلانية، وأعمل فيه النشاط الفلاني، وأعمل فيه الحركات الفلانية، وأحوله إلى هيصة. مش هو ده الدين. لا، الدين إزاي أحب ربنا، إزاي أحب الناس، إزاي أحب الخير، إزاي أخلي كل إنسان يحب الخير معايا، إزاي كل إنسان يحب ربنا معايا. ولهذا في فرق بين اثنين بيدعو الناس إلى طريق ربنا. واحد يقول له لا أنت إزاي فلان تعيش من غير ما تروح الكنيسة، وإزاي تعيش من غير ما تروح عند ربنا، وإزاي تعيش من غير ما تصلي، وإزاي تعيش من غير صوم. وواحد تاني يقول له يا فلان انت عرفت ربنا، انت حبيته، انت عشرته، انت عشت معاه، لامتى تفضل بعيد عن ربنا؟ ما دقتوش، ما جربتوش، ما اختبرتوش، ما عشتش معاه، ازاي حياتك تبقى بعيدة عن هذا المصدر الوحيد والاساسي للحب والتعزية والقداسة الذي يشبه حياتك وتوريه ان ربنا يشبه حياته، وتوريه ان حياته تبقى حياة فارغة وزوفاء وتافهة وهي بعيدة عن ربنا، وان حياته لا تعتبر حياة الا لو عرف ربنا، وان حياته حاليا ضياع بدون الله. وزي ما بيقول بولس الرسول لي الحياة هي المسيح، لي الحياة هي المسيح، أنا بالمسيح أحيا وأوجد وأتحرك وأترك كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أعرف المسيح وأوجد فيه، أوجد جواه وهو يوجد فيه. بالشكل ده نبتدي نعرف ما هو الدين. الناس بيبعدوا عن ربنا وحياتهم بتجف لانهم مش فاهمين الدين يعني ايه. بيفتكروا ان الدين مجرد ممارسات، بيفتكروا ان الدين هو معرفة الكتاب او هو معرفة الكنيسة او هو معرفة الاباء الكهنة او هو الاندماج في الوسط الديني او الاندماج في النشاط الكنسي. مجرد كده. لا يا حبيبي، الدين هو الحب الالهي وليس غيره. المسيح لأنه كان عارف إن الناس في اليهودية يحيون في الشكليات الدينية، يحيون في الشكليات الدينية ويحيون في الحرفية الدينية، لذلك قال لهم إيه؟ قال لهم وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعض. الدين هو الحب. وبصينا لقينا تلاميذ يقولوا الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. متى تصل إلى الوقت الذي تحب فيها الله وكل ما يتعلق بالله؟ مش زي الأخت اللي قالت لنا أخش في الكنيسة وأسرح في القداس. لا، ده دي لسه ما وصلتش للحب، إن ما كانتش محاربة زي ما قلنا. ده الشخص اللي بيحب يقول إيه؟ يقول فرحت بالقائد.

القائلين لي إلى بيت الرب نذهب، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. يقول له مفاتنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد. ده كلام الحب. ده انت لازم تحب ربنا. الكنيسة بالنسبة لك دي تبقى زي مدن الملجأ، تلجأ إليها من شر العالم، من متاعبه، تحب تربها، تحب سكانها، تحب صلواتها، تحب بركتها، تحب روح الله الذي فيها. تشعر انك اول ما تخش الكنيسة تمتلئ بالنعمة خاصة ومن بركة خاصة، وروح الله يحيط بيك، وروح الله يسكن فيك، وروح الله يعمل فيك، وتشعر انك بقيت شخص اخر. ده الحب. لكن مش اروح الكنيسة كواجب من واجباتي الروحية او كعمل من الممارسات الروحية. ما انت لو ابتديت بالطريقة الخاطئة دي مش ممكن ابدا ما تمشي بطريق ربنا، مستحيل، لانك فهمت الحكاية غلط. انا رب عايز احبك، عايز اعرفك، عايز ادوقك، عايز اصدقك، عايز اعشرك، عايز اختلط بيك، عايز اثبت فيك وانت فيا، عايز اعيش معاك، عايز افتح لك قلبي وتفتح لي قلبك. هو ده الدين، تسكب نفسك امام الله عشان تعيش مع ربنا. الدين ده مش ممارسات. تقول يعني مش ممارسات؟ يعني بلاش صلاة، بلاش صوم، بلاش قراية، بلاش كنيسة، بلاش اعتراف؟ لا يا حبيبي، ما تقدرش تعيش بدون صلاة وبدون صوم وبدون كنيسة وبدون اعتراف، ما تقدرش. لكن الصلاة تكون نتيجة للحب ومصدر للحب. حبك لله يقودك للصلاة، والصلاة تقوي محبتك لله. حبك لله يخليك تقرأ الكتاب، وقرايتك في الكتاب تعمق محبتك لله. حبك لله يخليك تروح الكنيسة، ومرواحك للكنيسة يزود محبتك لربنا. هذا الكلام يعني لا نفصل هذه الممارسات عن محبة الله، لا كسبب ولا كنتيجة. لكن تمارس هذه الأشياء بدون حب يبقى مش هو ده الدين أبدا، مش هو ده الدين، مش هو ده الدين. حتى لو خدت مواهب برضو مش هي ده الدين. لأن في ناس جم لربنا وقالوا له يا رب أليس بإسمك تنبأنا، وبإسمك أخرجنا شياطين، وبإسمك صنعنا قوات وعجائب؟ قال لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. يعني ممكن الواحد يتنبأ ويخرج شياطين ويعمل قوات ولسه ما يعرفش ربنا؟ ممكن أوي، ممكن أوي. الدين هو الحب، الحب الإلهي وليس غير. ولذلك قال القديس أغسطينوس احبب وافعل بعد ذلك ما تشاء. كفاية انك تحب ربنا وبعد كده اعمل زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت عايز، كفاية الحب. وطول ما انت بعيد عن محبة ربنا لسه ما وصلتش. لذلك طول ما انت ماشي في الطريق قل له يا رب ما عنديش غير صلوة واحدة فقط،
صلاة واحدة فقط، صلاة واحدة فقط أقولها ليلا ونهارا، أقولها عشية وباكر ووقت الظهر، صلاة واحدة أقولها من كل أعماقي، من كل فكري، من كل شهوة قلبي، أعطيني يا رب إني أحبك وبس كفاية، أعطيني يا رب إني أحبك. فإذا التهب قلبك بمحبة ربنا قل له أعطيني يا رب إني أحبك وأشوف جميع الناس بيحبوك ومش عايز غير كده. أعطيني يا رب إني أحبك وأشوف جميع الناس بيحبوك. أنا لا تخدر ضميري مجرد هذه الممارسات وأظن أنني قد نلت شيئا، أعزي نفسي بالجدول الروحي، النهاردة فيه صلاة، فيه قراية، فيه تأمل، فيه محاسبة للنفس، فيه ممارسات، فيه شكليات. لا يا حبيبي، النهاردة في حب ربنا ولا لا؟ كنت شاعر بمحبة ربنا بتملأ قلبك ولا لا؟ كنت شاعر بمحبتك لكل الناس محبة مقدسة ولا لا؟ كنت شاعر ان ربنا جواك وانت جواه ولا لا؟ كنت شاعر بهذه الصلة بينك وبين ربنا ولا لا؟ كنت لامس ربنا واخده جواك ولا لا؟ لكن ماشي في الممارسات، ايه الممارسات دي؟ الممارسات اذا خلت من الحب الالهي لا تكون شيئا، لا تكون شيئا. الممارسات الروحية ما هي الا تعبير عن الحب وليس غير. نقولها تاني، الممارسات الروحية ما هي الا تعبير عن الحب وليس غير. من محبة ربنا بصلي، من محبة ربنا بصوم، من محبة ربنا اقرأ الكتاب واتأمل فيه، من محبة ربنا باجي كنيسة، من محبة ربنا بعترف وبتناول وباخذ غذاء لروحي واثبت فيه وهو فيه. هذه محبة ربنا. لكن اقول يا فلان انت حياتك ضعيفة، لازم تتناول، واروح واقف على كده؟ جايز يتناول ويخرج من المناولة زي ما هو بالظبط. في ناس تناولوا، بطرس الرسول اتناول، بطرس الرسول اتناول وخرج بره وانكر المسيح 3 مرات بعد المناولة. العشر الرسل، 9 الرسل التانيين اتناولوا، واول ما شافوا القبض على المسيح هربوا، هربوا ومشوا. يوحنا الحبيب اتناول، وهو الوحيد اللي وصل لحد الصليب وفضل مرافق للمسيح طول الوقت، ما سابوش تاني. هل دول كلهم زي بعض؟ مش ممكن. طب ما في ناس بيتناولوا بدون استحقاق ويأخذون دينونة لأنفسهم. تقول لي أنا راجل مشيت في حياة ربنا لأني بتناول؟ لا يا حبيبي، أنت بتتناول بحب ولا لا؟ هل بتتمتع بالعبارة التي يقولها الكتاب، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، من ياكلني يحيا بيا؟ انت بتشعر بكده؟ هو ده التناول السليم، هو ده التناول السليم، انك انت بتثبت في الله
والله بيثبت فيك

0: تشعر بأن حياة بدأت فيك بالتناول. من يأكلني يحيا بي. هذه الكلام مش مجرد ممارسات. ما ناخدش من الدين الشكلية الخارجية ونترك ما فيه من روح وحياة. حاول انك تبدأ الحياة مع الله بداية سليمة، لانك لو ما بدأتش بداية سليمة هيجي وقت وتترك محبتك الاولى، هيجي وقت وتترك محبتك الاولى لانك اخذت الدين ممارسات. ربنا لام اليهود في اول اصحاح من سفر اشعياء على هذه الممارسات، قال لهم لماذا لي كثرة الذبائح، ادخنت من دم تيوس وكباش. قال لهم انا مش عايز الحاجات دي كلها. امال عايز ايه يا رب؟ عايز هذا الحب، مش عايز غيره. يا ابني اعطيني قلبك، انا مش عايز غير كده. تقول لا، دي بقية الآية، اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي. اقول لك لما تديله قلبك هتلاقي طبيعي، هتلاحظ عيناك ترقي. لكن الطاعة اللي من غير قلب وتنفيذ الوصية اللي من غير قلب ما تفرش بحاجة. ما في انسان تريكي بيحاول ينفذ الوصايا والحب ما فيش. ده الفريسيين كانوا حرفيين جدا في تنفيذ الوصية، آخر حرفية. على رأي بولس الرسول لما كان شاول الطرطوسي قال على مذهب ديانتنا الأضيق كنت فريسيا، بضيق على نفسي بكل وصية، حتى لو كلت بدون إيد مغسولة يعتبر نجاسة. ولذلك من التنفيذ الحرفي للوصية المسيح قال لهم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل. طب ليه الوصية صعبة؟ وليه الواحد بيجاهد علشان ينفذ الوصية ومش قادر؟ ليه؟ لأن مفيش حب. ده أنت لو في حب تلاقي الوصية سهلة جدا. يوحنا الحبيب قال ولكن وصاياه ليست ثقيلة. امتى تبقى الوصية ثقيلة؟ لما يبقى مفيش حب. لما تكون بتحب امك حب كتير جدا، تقول لك روح المشوار الفلاني، تقوم من النوم وتروح جري وتبقى فرحان انك بترضي قلب امك. لما يكون مفيش حب تقول لك روح يا فلان المشوار الفلاني، تعبان زهقان مش ممكن بعدين، طب بعد شويه، طب بلاش النهارده. المساله مش مساله ان المشوار متعب، مساله ان مفيش حب. ده الحب يعمل معجزات، ده الحب يخليك تخش جوه الصخره وتحفر فيها طريق. المحبة لا تسقط أبدا. لكن ليه أنا أقول الوصية صعبة؟ لأن محبتي لله ليست كاملة أو لم أبدأ فيها بعد، ومحبتي للخير ليست كاملة أو لم أبدأ فيها بعد. عشان كده الوصية ثقيلة ومتعبة، وبصارع علشان انفذ الوصية، بصارع عشان انفذ الوصية، وبضغط على ارادتي وعلى قلبي عشان انفذ الوصية. ليه؟ لان مفيش حب. هو انت لو بتحب ربنا الوصية دي تيجي لوحديها، تلاقي الوصية دي داخلة في دمك وداخلة في حياتك وتقول كيف اخطئ وافعل هذا الشر العظيم، مش قادر تخطئ. عارفين اللي بيحب ربنا ما يقدرش يصبر. مش يبقى الوصية صعبة، دي الخطية هي اللي صعبة. عشان كده قال الكتاب ان المولود من الله مش بس لا يخطئ، لا يستطيع ان يخطئ، لا يستطيع، والشرير لا يمسه. وكررها مرتين، المولود من الله ده لا يستطيع ان يخطئ. ده لو حاول يخطئ ما يعرفش وما يقدرش، لا يعرف ولا يقدر، لان محبه ربنا بتخلي الخير طبيعه فيه، بتخلي الحق طبيعه فيه، بتخلي الفضيله طبيعه فيه. بيشعر ان الخطيه ضد طبيعته، ضد طبيعته، ضد ميوله، ضد رغباته، ضد شهواته. الخطيه ثقيله عليه، صعب انه يخطئ، ما يقدرش. مش يخاف انه يخطئ، ما يقدرش، ما يقدرش يخطئ، ما يعرفش يموت ولا يخطئش. هذه الكلام هي المسألة، مسألة حب، لكن ممارسات، قراية، معلومات. في ناس بيفتكروا ان الدين ده معلومات، معلومات الدين. انا راجل بتاع دين، يعني ايه راجل بتاع دين؟ يعني افهم في الثالوث الاخبث، وافهم في لاهوت المسيح، وافهم في لاهوت الروح القدس، وارد على الهرطقة، وارد على المبتدعين، واحفظ الايات واتكلم بيها واوعظ واقول لك معلومات. واي فضيله قل لي عليها اقول لك فيها كلام يملى كتب. لكن هو ده الدين؟ مش الدين. ليه مش الدين؟ الدين مش معلومات، الدين حياه، الدين حياه، الدين حياه، حياه تحياها وتفرح بيها وتشبعها. مش حياه بتحياها مضطرا مرغما، لا. هو الدين ده حقنه ولا شربه ولا دواء ولا ارغام ولا ضروره ولا فرض؟ لا، لا هو ضروره ولا فرض ولا واجب ولا حاجه ابدا. الدين ده حب. لما دخلت في حياه الدين اصبحت تحب الله وتحب الخير وتحب الغير. ادي الدين. وبهذا الحب كل وصيه بتبقى سهله عليه. الشاب الغني مضى حزينا لما سمع الوصيه. ليه؟ لان حب ربنا ما كانش بيملى قلبه، كان في محبه اخرى غير ربنا هي اللي ملياه. عشان كده مضى حزين. وصيه ربنا صعبه، لكن لو بيحب ربنا، ده الناس اللي احبوا ربنا مش زي ما قالوا ربنا انك تبيع كل مالك، تباعوا المال والاهل والقرايب والوطن والدنيا وكل حاجه ومش وراء ربنا. قالوا له تركنا كل شيء، مش بس المال. يطلع ايه المال ده؟ المال والعيال والقرايب والوطن والاهل وكل حاجه، بل تركوا ارادتهم ومشيئتهم. ده في ناس تركوا حياتهم نفسها زي الشهرة من اجل ربنا. ايه يعني شوية مال؟ ده الحب يعمل اعاجيب، يعمل اعاجيب. طب حب انت ربنا وشوف يجرى ايه بعد كده. لكن تقول انا راجل بتاع دين، علش بقيت بتاع ربنا من اول ما ابتديت معلومات الدينية دي. معلوماتك ايه يا حبيبي؟ معلوماتك ايه؟ طب معلوماتك دي معلومات عقلية ولا معلومات اختبارية؟ وهذا سؤال تاني. بتعرف ربنا اللي في الكتب ولا بتعرف ربنا اللي في قلبك؟ سؤال تاني. ربنا ده اللي تعرفه، ربنا بتاع الكتب ولا اللي في قلبك؟ بتعرف ربنا اللي بيحكي لك عنه الناس ولا ربنا اللي انت اختبرته في حياتك؟
1: ايه اللي بتاع

الحق فين الدين؟ احنا بنغلط وبنرجع لورا وبكبروا بمحبتنا الاولى لاننا ظننا ان الدين ممارسات وليس حب، لاننا لم نحب بعد، لم ندخل في عمق العاطفة مع الله، لم ندخل في عمق العاطفة مع الله، لم نذق الله، لم نثبت فيه. لسه ربنا بالنسبة لنا غريب، نفتكر ربنا بس هو ربنا اللي في السماء ونقول له أبانا الذي في السماوات، وبيننا وبين الله المسافة التي بين الأرض التي نقف عليها وبين السماء المرتفعة. امتى اقول له يا ربي اللي جوه قلبي، اللي جوه فكري، اللي جوه عاطفتي، ياللي سماءك، سماءك الحقيقية هي قلبي. كل قلب عاش في الحب سماء، هو دي السماء بتاعك. انا بقول الذي في السماوات يعني ايه؟ زي ما اقول العذراء هي السماء الثانية، وكل واحد فيكم عبارة عن سماء لانه مسكن لله. فهذه السماوات اقصد هذه القلوب هي مسكن الله. وقول له ابانا الذي في السماوات يعني الذي في قلب فلان وقلب فلان وقلبي انا وقلب البيت وكل الحاجات دي، الذي في القلوب التي هي السماوات هي دي ابانا الذي في السماوات، مش ابانا اللي بعيد عني وعالي عالي عالي وانا مش طايله. ده انا طايلك قوي جوايا في ايدي في عقلي في فكري في قلبي، وانت بعيد عني، ده انا مخبيك جوه وقاعد لا يمكن، ده انا امسكته ولم ارخيه، امسكته ولم ارخيه. هو ده ربنا، ده ربنا اللي عايش معاه، اللي اتصادقنا سوا من زمان، ويا ريت المحبه دي تدوم وتتعمق وتكبر ويبقى هو ده الدين وكفايه عليه. اتفضلوا. صح، ليتراءف الله علينا ويباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم المقدسة وحدتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون ليتي هيرين وينان الذكرين فننان الذكرين جكنو بنا نقول ليت ابنتي قوم ننبئون ننبئون في أمان شيء أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.